ملهاش لازمة، كل ما مر في اللحظة بأزمة بقدر أسافر زي النجمة روحي.

بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. يا رب يا رب، قطرة الماء سبحت يا إلهي، ما سر التسبيح في القطرات؟ قطرات سبحنا في جوف أنهار وبحور في الأرض وفي الحفرات، وفي جسم الإنسان تسبيحات، وماء يسبح بحمدك. خلقت منه كل شيء حي. إلهي، بأمرك سخرت الكون وجعلت الماء يرفعنا، وجعلته لنا آية صادقة، فقطرة الماء لا تباع بمال، إنما الماء أصل هذه الحياة الدنيا، وقد نراه في رشفات. سبحانك أنت الخالق، وآياتك حولنا ملء البحار والمحيطات. اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي، وتجمع بها أمري، وتلم بها شعثي، وتصلح بها غائبي، وترفع بها شاهدي، وتزكي بها عملي، وتلهمني بها رشدي، وترد بها ألفتي، وتعصمني بها من كل سوء. اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء، واجعلني من الطاهرين المتطهرين، واسقني يا إلهي من نهر الجنة، أذقني حلاوته، واروني بماء الإيمان. يا رحيم يا رحمن، اللهم استجب لدعائي ورجائي، واعف عني، إنك أنت الغفور الرحيم.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصر.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 7 صباحا مع ياسمين الحفناوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي غادر العاصمة الكورية سول متوجها إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور في مستهل زيارة دولة إلى مملكة ماليزيا، وذلك في ثاني محطات الجولة الآسيوية التي يقوم بها سيادته. وكان في وداع السيد الرئيس لدى مغادرته وزير التجارة بجمهورية كوريا ومدير المراسم الكورية والسفير حازم زكي سفير جمهورية مصر العربية لدى كوريا إلى جانب أعضاء السفارة المصرية في سول. البرلمان الأوروبي وافق على قرار يدعو إلى تصنيف جماعة الإخوان ووكلائها كمنظمات إرهابية، كما استهدف القرار قطع التمويل عن جماعة الإخوان الإرهابية ومنع التعاون معها ووضع حد لتغلغلها في المؤسسات الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه لن يشن هجوما على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 نوفمبر المقبل. وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة تجري في الوقت نفسه محادثات وصفها بالمثمرة مع الجانب الإيراني في إشارة إلى استمرار الاتصالات بين الطرفين. تقرير رسمي صادر على الكونغرس الأمريكي كشف أن قيمة الخسائر الجوية التي تكبدتها القوات الأمريكية خلال المواجهات العسكرية مع إيران بلغت نحو 3 مليارات و300 مليون دولار. وأفاد التقرير بأن الجيش الأمريكي خسر طائرات قتالية ومروحيات ومسيرات استطلاع وهجوم تنوعت حالتها بين التدمير الكامل أو التعرض لأضرار جسيمة نتيجة العمليات الميدانية. اقتصاديا، وزارة المالية أكدت أن الاقتصاد المصري أثبت مجددا قدرته على التكيف وامتصاص الصدمات في ظل الاضطرابات الإقليمية، وذلك بعد تثبيت مؤسسة فيتش لتصنيف مصر عند بي مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن السياسات الاستباقية أسهمت في تحقيق نتائج اقتصادية جيدة، مؤكدة استمرارها في تنفيذ السياسات المالية المتوازنة مع الحفاظ على الاستقرار والانضباط المالي. رياضيا، مدينة مصر للألعاب الأولمبية تشهد اليوم حفل افتتاح كأس العالم للرمال التي تستضيفها مصر. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا متدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 22.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة صباحا مع ياسمين الحفناوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي غادر العاصمة الكورية سول متوجها إلى كوالالمبور في مستهل زيارة دولة إلى مملكة ماليزيا، المحطة الثانية في جولة الآسيوية التي تشمل أيضا إندونيسيا. وكان الرئيس السيسي قد عقد مباحثات مع نظيره الكوري الجنوبي لي جي ميونغ، حيث اتفق الرئيسان على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. مصادر ميدانية أعلنت استشهاد 8 فلسطينيين جراء قصف إطلاق نار إسرائيلي في مدينة غزة ودير البلح. وأضافت المصادر أن عددا من الفلسطينيين أصيبوا جراء قصف استهدف مناطق في خان يونس. وسائل إعلامية أفادت بتعرض مواقع للحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظة إب لغارات جوية تزامنا مع وقوع انفجارات في العاصمة. وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلن تدمير 82 هدفا عسكريا للحوثيين في 4 محافظات ردا على هجمات استهدفت مطاري الملك خالد بالرياض. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جدد استعداد بلاده للمساهمة في تسوية الحرب في الشرق الأوسط. جاء ذلك خلال لقائه الرئيس الإيراني مسعود بازشكان على عنش قمة إقليمية في تركمانستان. وأشاد بوتين بجهود إيران لإنهاء النزاع وسط تعطل المفاوضات بين واشنطن وطهران. اقتصاديا، وزير الطيران المدني سامح الحفني شهد على هامش مشاركته في معرض مراكش للطيران 2026 وضع حجر الأساس لمشروع المقر الجديد للمنظمة العربية للطيران المدني بالعاصمة المغربية الرباط. وأكد الحفني أن المشروع الممول بالكامل من وزارة النقل واللوجستيك المغربية يعكس دعم المغرب للمنظمة ويستهدف تطوير بنيتها المؤسسية وتعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية في مجال الطيران المدني. رياضيا، مودرن سبورت يفوز على البنك الأهلي بهدفين نظيفين، وتعادل غزل المحلة مع أبو قير للأسمدة بهدفين لكل منهما في كأس عاصمة مصر لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 20.

0: راديو 90 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 9 صباحا مع ياسمين الحفناوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يبدأ اليوم زيارة دولة إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور، ثاني محطات جولته الآسيوية التي تشمل أيضا إندونيسيا. وكان الرئيس السيسي قد استهل جولته بزيارة كوريا الجنوبية، حيث بحث خلال الزيارة مع رئيس لي جاي ميونغ العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. كما شهد رئيسان التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين. مصادر ميدانية أعلنت استشهاد 8 فلسطينيين جراء قصف وإطلاق نار إسرائيلي في مدينة غزة ودير البلح. وأضافت المصادر أن عددا من الفلسطينيين أصيب جراء قصف استهدف مناطق في خان يونس. وسائل إعلامية أفادت بتعرض ما وقع للحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظة إب لغارات جوية تزامنا مع وقوع انفجارات في العاصمة. وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلن تدمير 82 هدفا عسكريا للحوثيين في 4 محافظات ردا على هجمات استهدفت مطاري الملك خالد بالرياض. الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي رفض تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بشأن وصول الجهود الدبلوماسية لنهاء الحرب مع روسيا إلى طريق مسدود. وشدد زيلينسكي على ضرورة تجديد العقوبات على موسكو وزيادة الضغط العسكري لدفعها إلى التفاوض. اقتصاديا، وزير الطيران المدني سامح الحفني شهد على هامش مشاركته في معرض مراكش للطيران 2026 وضع حجر الأساس لمشروع المقر الجديد للمنظمة العربية للطيران المدني بالعاصمة المغربية الرباط. وأكد الحفني أن المشروع يعكس دعم المغرب للمنظمة ويستهدف تطوير بنيتها المؤسسية وتعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية في مجال الطيران المدني. رياضيا، مودرن سبورت فاز على البنك الأهلي بهدفين نظيفين، وتعادل غزل المحلة مع أبو قير للأسمدة بهدف لكل منهما في كأس عاصمة مصر لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 20.
0: الدقيقة الأولى

مع الدكتورة لميس جابر. 50 شاي كل يوم جمعة الساعة 5 مساء على الراديو 90 90.

سمعني مزيكا مع مين عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: الشعبنا علشان بنحب الكورة بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
1: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد كل حد وثلاث وخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة صباحا مع ياسمين الحفناوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يبدأ اليوم زيارة دولة إلى عاصمة ماليزيا كوالالمبور، ثاني محطات جولته الآسيوية التي تشمل أيضا إندونيسيا. وكان رئيس السيسي قد استهل جولته بزيارة كوريا الجنوبية، حيث بحث خلال الزيارة مع رئيس لي جون يونغ العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. كما شهد رئيسان التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين. مصادر ميدانية أعلنت استشهاد 8 فلسطينيين جراء قصف إطلاق نار إسرائيلي في مدينة غزة ودير البلح. وأضافت المصادر أن عددا من الفلسطينيين أصيبوا جراء قصف استهدف مناطق في خان يونس. وسائل عالمية أفادت بتعرض مواقع للحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظة إبل غارات جوية تزامنا مع وقوع انفجارات في العاصمة. وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلن تدمير 82 هدفا عسكريا للحوثيين في 4 محافظات ردا على هجمات استهدفت مطاري الملك خالد بالرياض. الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي رفض تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بشأن وصول الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب مع روسيا إلى طريق مسدود. وشدد زيلينسكي على ضرورة تجديد العقوبات على موسكو وزيادة الضغط العسكري لدفعها إلى التفاوض. اقتصاديا، وزير الطيران المدني سامح الحفني شهد على هامش مشاركته في معرض مراكش للطيران 2026 وضع حجر الأساس لمشروع المقر الجديد للمنظمة العربية للطيران المدني بالعاصمة المغربية الرباط. وأكد الحفني أن المشروع يعكس دعم المغرب للمنظمة ويستهدف تطوير بنيتها المؤسسية وتعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية في مجال الطيران المدني. رياضيا، مدينة مصر للألعاب الأولمبية تشهد اليوم حفل افتتاح كأس العالم الرمية التي تستضيفها مصر. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زور موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 23.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 90 90.

0: لعبة وحدوتة مع مها مصطفى على الراديو 90 90.
1: يا صباح الفل وصباح الهنا وصباح كل حاجة حلوة على حبايبي الحلوين السوبر هيروز الأبطال اللي بيسمعوا لعبة وحدوتة كل يوم جمعة وسبت من الساعة 10 للساعة 11. وحشتوني قوي قوي قوي قوي قوي الأسبوع اللي فات، أنا ما كنتش موجودة، حقكوا عليا. يا رب تكونوا كلكم بخير ومكسرين الدنيا، وكل سنة ومصر بخير، شعبها وجيشها وانتصارات وكل حاجة حلوة. يا رب دايما دمها على مصر وعلى كل الناس الحلوة اللي فيها. يا رب انتصارات أكتوبر، كنا بنحتفل وما زلنا بنحتفل وهنقعد نحتفل على طول كل الأيام وكل سنة، ويا رب ديم الفرح والنصر علينا دايما وعلى كل حبايبنا وعلى أولادنا الأبطال. الأبطال بقى السوبر هيروز، قلت النهاردة كده أشوف معلوماتكم عن انتصارات أكتوبر. هل أنتوا عارفين إيه اللي حصل؟ عارفين معلومات كتير، معلومات قليلة ما تعرفوش خالص، فقلت خلينا النهاردة الفوازير تكون كلها متعلقة بنصر أكتوبر. فهتلاقوا كده البوست على الأكاونت بتاعنا على الفيسبوك الراديو 90 90، هتلاقوا مكتوب فوازير نصر أكتوبر. إيه بقى يا مها الفوازير؟ عندنا 4 فوازير، فعايزاكوا تركزوا كويس قوي النهاردة. دلوقتي هقول لكم 2، وممكن بعد نص ساعة كده أقول 2 تانيين. إيه رأيكم؟ هقول لكم تليفوناتنا قبل ما انسى عشان تبعتولي على خاصية الواتساب وتشاركوا معايا وتقولولي موافقين على الاقتراح ده، اقول 2 دلوقتي ولا اقول 4 على طول اللينك الجاي، ماشي؟ اول فزورتين بتقول حاجة المصريين خلصوها في 6 ساعات وكانت اول خطوة في نصر كبير، ايه هي؟ ماشي؟ دي اول فزورة. تاني فزورة، اتعملت عشان تمنع اي حد يعدي، لكن اول ما بدأت الحرب المصريين كانوا اول ناس يعدوها. ايه ده؟ ده ايه؟ انا مبسوطة قوي من الناس الحلوة اللي مصحصحة ومصبحة علينا. مصطفى محمد، يا مصطفى صباح الهنا وصباح السعادة عليك. وأحمد إبراهيم، أحمد إبراهيم داخل يا جماعة يقولك إيه الفزورة التانية، أنش يعني أقول على حلاوتك استنى.
2: ويستاهل سقفة كبيرة.
1: ادخلوا على البوست بتاعنا على الأكاونت بتاعنا على الفيسبوك راديو 90 90 وشوفوا أحمد إبراهيم بعت لنا مصبح علينا وقايل ايه، عشان شكله انت عرفت منين يا احمد زمان. صباح الفل وصباح الهنا. اقول تاني؟ طيب ماشي اقول تاني عشان بس في ناس ما لحقتش تسمع. حاجة المصريين، دي اول فزورة، حاجة المصريين خلصوها في 6 ساعات وكانت اول خطوة في نصر كبير، ايه اللي انا بتكلم عليه ده؟ دي ايه؟ ماشي. وتاني فزورة بتقول اتعملت عشان تمنع اي حد يعدي، لكن اول ما بدأت الحرب المصريين كانوا اول ناس يعدوها. ايه ده بقى؟ يلا فكروا وتعالوا نسمع اغنية انا بحبها قوي بصراحة، محمد ثروت جده علي، ونرجع تاني لعبة وحدوتة على هو الراديو 90 90. صح صح وكده، ايوه كلموني وبعتولي، انا قلت لكم التليفونات ما قلتش صح؟ يخص عليا ما يخص عليك يا ما. 2-18-10-8-66 ده رقم التليفون، والاس ام اس 1-99-9 وخاصية الواتساب الجميلة قوي قوي قوي 010-400-9-90-4. يلا بينا نسمع جدو علي ونرجع تاني لعبة وحدوتة على هو الراديو 90 90.

على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية كارفور

0: لإعلانك على الراديو 9090. ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلامي شركة ليون ميديا. الراديو 9090 هواها مصري.
1: لعبة وحدوتة،
0: لعبة وحدوتة مع مها مصطفى على الراديو 9090.
2: لعبة وحدوتة ولسه مكملين مع بعض. وفوازير يوم الجمعة، والفوازير النهاردة مختلفة شوية. سمعتوا الخبطة دي؟ حقكوا عليا لو سمعتوها وعملت لكم اي ازعاج. ماشي، انا قلت لكم وسالتكم كده، قلت لكم النهارده في 4 فوازير مش 2 بس، احتفالا بنصر اكتوبر. فانتوا قلتوا لي يعني قولي الاربع فوازير، واللي يعرف واحده يحل، واللي يعرف الاربعه يعني ايه زياده الخير خيرين. ماشي. طيب اول فزوره، حاجه ركزوا، ها، حاجه المصريين خلصوها في 6 ساعات وكانت اول خطوه في نصر كبير، ايه هي؟ ماشي، دي اول فزوره. تاني فزوره، اتعملت حاجه اتعملت عشان تمنع اي حد يعدي، لكن اول ما بدات الحرب المصريين كانوا اول ناس يعدوها، ايه دي؟ فكروا. بس في ناس يعني في ناس اوريدي جابوها صح. ماشي، الفزورة التالتة، حصلت في اقل من 20 دقيقة وساعدت القوات المصرية تعبر قناة السويس، ايه دي بقى؟ ايه حاجة كلمتين يعني، كلمتين سهل يعني، انا سهلتها او اللينك الجاي اقول لكم كلمه منه، بس انا عارفه ان في ناس كتير هتبعت دلوقتي وتقول لي الاجابه الصحيحه. طيب رابع فزوره يا مها، ايه الحاجه اللي احتاجت من المصريين دقايق تفكير في حرب اكتوبر وخلتهم يلاقوا حل سريع للعبور؟ ها سهلين والله الاربعه اصلا سهلين، عشان عايزاكم كلكم تكسبوا واسقف لكم سقفه كبيره. طيب تعالوا ما نصبح الناس الحلوه اللي بعت لنا، ولا نسمع اغنيه؟ انا بقى لي قد ايه بقى برغي، مش ممكن يعني ايه اقرا بس ايه كم مسج سريعا وبعدين نشوف معانا اغنيه ايه. طيب حد بعت يقول انا شهيره وفيلو، يا فيلو يا صباح الفل وصباح العهنة وصباح العسل، كنت اقول العسل، ايوه انتوا عسل انتوا الاتنين. يا فيلو انت وحشتني قوي، وشهيرة القمر صباحكوا هنا وسعادة وكل حاجة حلوة من رب العالمين، انا بحبها قوي بتقعد تدلعني بتقولي صباح الفل يا مهنيه، والله العظيم انتوا قمر يا شهيرة. شهيرة صباحي على فيلو، يا فيلو انا بحبك قوي انت وشهيرة. انت مجاوبة اول تاني واحده صح، واول واحده، اول واحده ايه معها بقى، هي مجاوبها صح؟ لا يعني فكري شويه، هي برضو كلمتين، انا مش عارفه ليه الاجابات كلها كلمتين بس يعني، بس ماشي، بس برافو عليك يا شوشو والله العظيم انت قمر. طيب تعالوا نسمع بالراحة يا شيخة علينا شوية والله العظيم، بهاء سلطان، خاصية الواتساب، أنا من اللي أنا دايما بقول لكم بشجعكم ابعتولي وبعتولي فويس، أنا مفيش حد لسه بعت فويس، ابعتولي 010-499-4 وبعتوا قولولي الإجابات أو صبحوا عليا أو قولوا اللي انتوا عاوزينه أو يعني اللي انتوا عاوزينه، أنا معاكم في أي حاجة. يلا بينا نسمع بهاء سلطان، براحة علينا، براحة يا شيخة، بلاش تألف يا معه، براحة يا شيخة، ونرجع تاني ونرجع تاني لعبة وحدوتة على هوا الراديو 9090.

0: على الراديو 90 90.
1: لعبة حدوتة على هوا الراديو 90 90، ولسه مكملين مع بعض. والفوازير اللي مكسرة الدنيا وطلعتوا كلكم شاطرين جدا جدا جدا جدا. ايه ما هالفوازير؟ تعالوا اقول لكم ايه هي الفوازير. لو لسه فتح راديو دلوقتي، صباح الفل وصباح الهنا وجمعة مبارك عليك يا رب، وعلى كل حبايبك واهل بيتك بصحة وعافية. ايه بقى الفوازير؟ تعالى اما اقول لك. اول فزورة بتقول ايه؟ حاجة المصريين خلصوها في 6 ساعات، وكانت اول خطوة في نصر كبير. ايه دي بقى؟ ايه خطوة ايه ولا خطة ايه؟ انا قاعدة بغششكو اهو. ماشي، تاني فزورة. حاجة اتعملت عشان تمنع اي حد يعدي، لكن اول ما بدأت الحرب المصريين كانوا اول الناس يعدوها، كانوا اول ناس يعدوها. دي تاني فزورة. تالت فزورة، حصلت في أقل من 20 دقيقة، وساعدت القوات المصرية تعبر قناة السويس. ايه بقى؟ ها اقول لكم الرابعة ولا استنوا ما اقول لكم الرابعة ولا شوف الناس الحلوة على الاكاونت بتاعنا على الفيسبوك بيقولوا ايه. ماشي، استنوا اقول لكم الرابعة الاول. ماشي، ايه الحاجة اللي احتاجت من المصريين دقايق تفكير في حرب 6 اكتوبر، وخلتهم يلاقوا حل سريع للعبور؟ شبه يعني هي فيها من الفزورة التانية. صباحكم الله بالخير والسرور، ومصر كلها بألف خير، بسمعكم أونلاين من الكويت. أحمد، يا أحمد صباح الفل وصباح الهنا عليك وعلى كل أهل الكويت. يا صباح الورد، إيه الحلاوة اللي احنا فيها دي؟ يا رب يسعدك، وكل سنة ومصر دايما بخير ونصر وفرحة وعزة وكرامة وكل حاجة حلوة لكل أهلها وشعبها الجمال. قوي قوي قوي قوي، صباحك هنا وسعادة يا رب. هتقول ولا ما اقولش؟ لا مش هقول طبعا. طيب خليني اشوف بسرعة بسرعة بسرعة. وليه بسرعة يا مها حبيبتي؟ ماشي بسرعة ولا حاجة، بالراحة جدا اهو. طيب تعالوا ما نشوف الناس الحلوة. يا كررتي، انا محمد كررتي، صباح الطاقة الايجابية، صباح الهنا.

لعبة وحدوتة مع مها مصطفى على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوزع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 لـ10 بالليل على الراديو 90 90.

0: على الراديو 90 90.
1: لعبة وحدوتة على هوا الراديو 90 90، ولسه مكملين مع بعض. وين النهار أبيض سبق يا سمسم. سماح أنا أسفة حقيا سماح، حاولي تكلميني تاني لو سمحتي قبل ما الحلقة تخلص. سماح كانت عايزة تصبح علينا وعليكم. سماح حاولي تكلميني تاني بعد إذنك، وحشتيني وحشتينا كلنا، وعايزة أطمن عليكي وعلى صحتك، فحاولي تكلميني تاني لو سمحتي. طيب خلينا نقول صباح الفل كرارسي، صباح الهنا وصباح السعادة عليك. قلنا أحمد من الكويت صباح الهنا، أحمد إبراهيم صباح الورد، مصطفى محمد صباح الهنا صباح سكر، وكل عام والمصريين جميعا وجيش مصر العظيم بألف خير. صباح الهنا وصباح السعادة على كل الناس الحلوة اللي بتسمع لعبة وحدوتة وبتسمع الراديو 90 90. هقول لكم سريعا الفوازير وأقرأ كل المسجز قبل ما نخلص الحلقة اللي على خاصية الواتساب اللي هي 010 490 90 4. أول فزورة بتقول حاجة المصريين خلصوها في 6 ساعات وكانت أول خطوة في نصر كبير. دي أول فزورة. تاني فزورة، اتعملت عشان تمنع أي حد يعدي، لكن أول ما بدأت الحرب المصريين كانوا أول ناس يعدوها. تالت فزورة، حصلت في أقل من 20 دقيقة وساعدت القوات المصرية تعبر قناة السويس، إيه هي؟ رابع واحدة، إيه الحاجة اللي احتاجت من المصريين دقايق تفكير في حرب 6 أكتوبر وخلتهم يلاقوا حل سريع للعبور؟ ماشي هقول لكم بقى الإجابات، بس خليني بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة يعني ما فيش وقت. صباح الخير، أغاني أطفال كلها. عماد، يا عماد صباح الورد وصباح الهنا وصباح كل حاجة حلوة. بيقول صباح الخير يا عماد. انت عايزني اقول صباح الخير يا عماد؟ انا هنكت يا عماد، يعني بلاش كده. انا قلت انا اسمي عماد وانا معرفش ولا ايه؟ يا جماعة احنا كلنا لسه بنصحصح، فاعذروني يعني بالراحة عليا لو سمحت يا عماد. صباح الورد وصباح الهنا عليك يا عماد، وجمعة مباركة يا رب. صباح الخير عليكم وعلى السادة المستمعين. أما عن الفزورة فهي خط بريف، أنهي واحدة بقى؟ وحل الفزورة هو خط بريف اللي عبرناه ب 73 مش 74. بحضرتك ملاك صبحي من محافظة الإسماعيلية. ملاك صباح الهنا عليك وعلى كل أهل الإسماعيلية. الفزورة الثالثة هي خط بريف، أما الرابعة الكوبري ماشي وعبروا عليه. هقول لك أنا دلوقتي كل الإيه الإجابات الصحيحة. طيب تعالوا إيه عشان الحق أقول لكم. طيب تعالوا نشوف مين اللي عايز يصبح علينا بسرعة قبل ما نخلص الحلقة. يا صباح الهنا.
2: ألو.
1: صباح الورد.
2: ألو.
1: أيوة مين؟
2: فلوباتير.
1: يا فلوباتير صباح الهنا، اخبارك ايه؟ مهرة عاملة ايه؟
2: مهرة كويس،
1: وحشتوني انتوا الاتنين. اخباركوا ايه؟ عاملين ايه في المدرسة؟
2: كويسين.
1: طب الحمد لله. سمعتوا الفوازير؟ ممكن توطي الراديو اللي جنبك يا فلوباتير؟
2: وطي الراديو.
1: فلوباتير، سمعت الفوازير؟ هتجاوب اي فزوره ولا هتعمل ايه؟
2: اجاوب على الفزورتين ده.
1: ماشي يلا، انهي واحده؟
2: خط بريف.
1: ايوه دي الفزوره الثانيه، اتعملت عشان تمنع اي حد يعدي، لكن اول ما بدات الحرب المصريين كانوا اول ناس يعدوها. خط بريف، برافو عليك. ها وايه تاني؟
2: والفزورة التانية الكوبري.
1: الكوبري اللي هي ايه الحاجة اللي احتاجت من المصريين دقايق ولا حصلت في اقل من 20 دقيقة؟ انهي فزورة؟
2: لا انا عارف فزورة الكوبري ده.
1: الكوبري ده اللي هو انهي واحدة؟ حاجة المصريين حاجة المصريين خلصوها في 6 ساعات وكانت أول خطوة في نصر كبير. هي دي؟
2: اه
1: دي خطة العبور في 6 أكتوبر. بس أنا هديك سقفة كبيرة قوي.
3: ويستاهل سقفة كبيرة.
1: السقفة الكبيرة دي ليك والمهرة. ها انتوا الاتنين انا بحبكوا قوي. صباح الورد. مع السلامة. مع السلامة. انا بحب فلوباتير ومهرة قوي يا جماعة. على طول على طول قاعدين ومركزين وبيشاركوا حبايب قلبي دول. طيب سريعا احنا كده جاوبنا اول فزورة وتاني فزورة. تالت فزورة حصلت في اقل من 20 دقيقة وساعدت القوات المصرية تعبر قناة السويس الضربة الجوية في حرب اكتوبر. ده الحل بتاع الفزورة التالتة. الفزورة الرابعة، ايه الحاجة اللي احتاجت من المصريين دقايق تفكير في حرب اكتوبر وخلتهم يلاقوا حل سريع للعبور؟ الاجابة تحطيم خط بارليف بخراطيم المية. كل سنة وكل مصر طيبة وكل حبايب الحلوين والجيش المصري وكل شعب مصر دايما يا رب بخير ونصر وصحة وعافية ودايما مبسوطين ودايما في عزة وكرامة. ان شاء الله اكون معاكم بكرة يوم السبت لعبة وحدوتة من الساعة 10 للساعة 11 وبإذن الله يكون حلقة مختلفة جدا ومعانا ضيفة جميلة قوي. مش هحرق لكم الحلقة. بكرة ان شاء الله تكونوا معانا وتسمعوا وتستفيدوا بإذن الله. وخلينا بقى نختم مع شيرين. كان عندك كم سنة؟ ويلا صباح الهنا صباح الفل. بحبكم قوي قوي قوي. مع السلامة. باي باي.
0: أغنية جديدة على الراديو 90 90. شيرين كان عندك كام سنة؟

0: الراديو 90-90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 صباحا مع ياسمين الحفناوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يبدأ اليوم زيارة دولة إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور في محطات جولته الآسيوية التي تشمل أيضا إندونيسيا. وكان الرئيس السيسي قد استهل جولته بزيارة كوريا الجنوبية، حيث بحث خلال الزيارة مع رئيس لي جين يونغ العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. كما شهد الرئيسان التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين. مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية وري حصل على شهادة الأيزو لنظام إدارة الجودة بعد اجتياز المراجعة الخارجية. وأكد الوزير هاني سويلم أن الاعتماد يدعم تطوير التدريب وبناء قدرات العاملين بقطاع المياه ضمن مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0 مع التوسع في استخدام التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أدان الهجمات الحوثية على مطاري الملك خالد بن رياض وأبها الدولي، والتي أعلنت السلطات السعودية أنها أسفرت عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 36 آخرين، مؤكدا تضامن بلاده مع المملكة ودعم حقها في الدفاع عن نفسها. ودعا شريف الحوثيين إلى وقف الهجمات فورا، مؤكدا التزام باكستان بأمن السعودية وسلامة أراضيها. الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي رفض تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بشأن وصول الجهود الدبلوماسية لنهاء الحرب مع روسيا إلى طريق مسدود، وشدد زيلينسكي على ضرورة تشديد العقوبات على موسكو وزيادة الضغط العسكري لدفعها إلى التفاوض. اقتصاديا، وزارة الداخلية أعلنت استمرار فعاليات المرحلة 28 من مبادرة كلنا واحد حتى نهاية أكتوبر الجاري. تهدف المبادرة لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق، وذلك في إطار جهود تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين. رياضيا، فريق إسباني يحل ضيفا على مالاجا في 10 مساء ضمن منافسات الدوري الإسباني. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 25.
0: الدقيقة الأولى

0: اللي انت شايفه مع مي إيهاب، كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90.
1: قول ده لا يقول لعب كرة زي ما انا بقول
2: فتاح الثاني حلوه وسحبها سحب السمير ودي طلبه بقى على مالك بقى على مالك بقى على مالك يا شيخ على مالك بقى. بعيده بعيده الحمد لله بعيده عن التلفزيون. سمعت الخطه مش حاجه معلش دي خطه.
3: تاريخ يا حازم يرفع يديه للموت.
0: ملوك الكورة مع محمود الفهي كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.

0: يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس زي ما بقولك كده. كل الأحداث والألعاب الرياضية محليا وعالميا في صوت الملعب على الراديو 90-90.
1: مدينة مصر للألعاب الأولمبية تشهد اليوم حفل افتتاح كأس العالم للرماية. منتخب مصر لكرة القدم مواليد 2009 يواصل تدريباته استعدادا للمشاركة في كأس الخليج للناشئين. النصر واجه برايا في 9 مساء ضمن منافسات الدوري السعودي لكرة القدم. فريق إسبانيول يحل ضيفا على مالاغا في 10 مساء بالدوري الإسباني. وللدوري التركي يلتقي فريق جالاتاسراي وقاسم باشا في 8 مساء. وأخيرا اليوم انطلاق منافسات بطولة إفريقيا والوطن العربي للترياثلون بالغردقة.
0: صوت الملعب على الراديو 90-90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية عشر ظهرا مع ياسمين الحفناوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يبدأ اليوم زيارة دولة إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور، ثاني محطات جولته الآسيوية التي تشمل أيضا إندونيسيا. وكان الرئيس السيسي قد استهل جولته بزيارة كوريا الجنوبية، حيث بحث خلال الزيارة مع رئيس لي جين يونغ العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. كما شهد الرئيسان التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين. الهيئة العامة للطيران المدني السعودي أعلنت مقتل 3 سعوديين وإصابة عدد من المواطنين والمقيمين جراء اعتداءين استهدفا مرافق مطار الملك خالد الدولي وطائرة تابعة للخطوط السعودية، ما أسفر أيضا عن أضرار مادية. وأكدت الهيئة استئناف العمليات التشغيلية بالمطار وعودة الحركة الجوية إلى طبيعتها مع استمرار تقييم الأضرار واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المسافرين والعاملين. في سياق متصل، أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن عزمها الرد بحزم على هجمات الحوثيين التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية، مؤكدة تدمير 3 منصات لإطلاق الصواريخ تستخدمها الجماعة لتهديد الأمن الإقليمي. وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفال اتهم روسيا بتصعيد هجماتها الصاروخية على أوكرانيا واستهداف المناطق السكنية. وأعلن فاديفال التنسيق لإقرار حزمة عقوبات أوروبية جديدة تستهدف اقتصاد الحرب الروسي والأفراد والشركات الداعمين له. الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي رفض تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بشأن وصول الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب مع روسيا إلى طريق مسدود، وشدد زيلينسكي على ضرورة تجديد العقوبات على موسكو وزيادة الضغط العسكري لدفعها إلى التفاوض. اقتصاديا، وزارة الداخلية أعلنت استمرار فعاليات المرحلة 28 من مبادرة كلنا واحد حتى نهاية أكتوبر الجاري. تهدف المبادرة إلى توفير السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق، وذلك في إطار جهود تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين. رياضيا، فريق إسبانيا يحل ضيفا على مالاغا في 10 مساء ضمن منافسات الدوري الإسباني. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 26.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: مستمعينا، ننقل لكم الآن شعائر صلاة الجمعة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا

والله عزيز حكيم.

هيثم.

والله عليم حكيم.

فسبح بحمد ربك واستغفره.

فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان

0: استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة التي جاءت استهلالاً لنقلنا لصلاة الجمعة في هذا اليوم الأغر الكريم الطيب المبارك من مسجد مولانا الإمام الحسين بالقاهرة، والتي قرأ فيها الشيخ ياسر الشرقاوي من سورتي الأنفال والنصر. إخوة الإيمان والإسلام، إن يوم الجمعة يوم عظيم، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، وفيه القيامة. يوم كريم عظيم طيب مبارك أمرنا الله تبارك وتعالى فيه، وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن نكثر من الصلاة والتسليم على حضرة النبي المعصوم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وفي هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين، سبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لله در من قال: سر الوصول إلى الجناب العالي حب النبي محمد والآل، تعطى القبول وترفعا لجنابه وتنال ما ترجوه من آمالي. والفضل فضل الله لا يعطى لعلة عامل، نزه إلهك عن سوى ومثال. إخوة الإيمان والإسلام، يرفع الأذان الشيخ ياسر الشرقاوي.
1: الله أكبر الله أكبر.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله

حي على الصلاة.

حي على الفلاح.

0: لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا ويقينا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. وهكذا رفع نداء الحق من مسجد الإمام الحسين بالقاهرة، رفع النداء الشيخ ياسر الشرقاوي، وأرى إخوانكم المصلين هنا وأرى إخوانكم المصلون هنا وقد وقفوا يؤدون ركعتي السنة ما بين قائم وراكع وساجد، الكل يرجو والكريم مجيب، والكل يسأل والله معطي. ونسأل الله العظيم في هذه الساعة الطيبة المباركة أن يغفر زلاتنا ويؤمن روعاتنا. ويحضر معنا الصلاة متقدما صفوف المصلين الشيخ أحمد جمال، وكيل وزارة الأوقاف بالقاهرة، والشيخ سيد عبد القادر أحد أئمة المسجد الحسيني. ويلقي فينا خطبة الجمعة الشيخ أيمن منصور عبد العزيز، إمام وخطيب مسجد مولانا الإمام الحسين بالقاهرة، حول موضوع وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وينقلوا الصلاة للإذاعة الزملاء مسعد الجهري من أسرة المذيعين ومحمد حمادة من التخطيط الديني. وأرى إخوانكم المصلون هنا وقد فرغوا من أداء ركعتي السنة، ويتقدم الشيخ أيمن منصور ويرتقي درجات المنبر بمسجد الإمام الحسين ليلقي فينا خطبة الجمعة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الله أكبر الله أكبر.

أشهد أن لا إله

حي على الصلاة.

0: الحمد لله، الحمد لله الذي رفع السماء بلا عمد، وبسط الأرض على ماء جمد، قسم الأرزاق ولم ينس أحدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. نحمده سبحانه وهو المستحق للحمد والثناء، ونعوذ بنور وجهه الكريم من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، المتفرد بالبقاء، إله عظيم شرع لعباده الأخذ بالأسباب، وجعله من تمام الإيمان وصميم التوكل على رب الأرباب. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا محمد رسول الله، إمام المتقين وسيد المتوكلين وقائد الغر المحجلين. اللهم يا كريم العطاء، يا عظيم الستر إذا حل البلاء، صل على سيدنا محمد سعد السعداء، صلاة تحفظ بها مصر بحق إيوائك فيها أهل بيت سيد الأنبياء. وسلم اللهم عليه وعلى آله، وأدم اللهم على مصر وعلى بلاد المسلمين الأمن والرخاء والنماء، واكتب لها النصر على الأعداء، إنك يا ربنا سميع الدعاء. ورضي الله تبارك وتعالى عن سيدنا أبي عبد الله الإمام الحسين، وعن آل بيت سيدنا رسول الله وأصحابه أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم احشرنا وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فاتقوا الله حق التقوى، فتقوى الله هي الحصن الحصين، وهي العروة الوثقى، بها تكشف الكروب وتغفر الذنوب، ويدخل المتقون جنات لا يمسهم فيها نصب ولا يمسهم فيها لغوب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إخوة الإيمان والإسلام، إن الشريعة الإسلامية الحنيفة جاءت لتبني الأمة القوية المهابة، فأمرت ببذل الجهد وإتقان الصنع وأخذ العدة في كل ميادين الحياة. ولذا جاء الأمر الإلهي صريحا جليا في قوله تبارك وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ليعلنها المنهج الإسلامي حقيقة ثابتة لا مراء فيها. إن الإعداد الجيد هو لغة الأقوياء، وهو العماد الذي تبنى عليه هيبة الأمم وعزتها وسيادتها. فمن أخذ بالقوة في علمه وفكره، وفي زراعته وصناعته، وفي سلاحه وعتاده، وتمسك قبل ذلك كله بإيمانه ووحدة صفه، قطع الطريق على الطامعين، وكف كيد الكائدين، وعاش كريما على أرضه، عزيزا تحت سماء وطنه. عباد الله، إن ديننا الإسلامي الحنيف لم يكن يوما دين خمول أو سكون أو قعود في زوايا الانتظار، بل هو دين العمل والتخطيط والأخذ بالأسباب والإعداد الجيد وليس دين التواكل والأماني الفارغة التي لا تبني وطنا ولا تحمي عرضا ولا تحمي أرضا ولا تصون عرضا. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وليس أدل عباد الله على أهمية الإعداد والأخذ بالأسباب من سيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فمع كونه المؤيد بالوحي والمنصور بالرعب كان يأخذ بالأسباب مع توكله على الله عز وجل، وشواهد ذلك كثيرة. تأملوا عباد الله في يوم بدر، فقد شاور الأصحاب واختار الموقع واختار أقوى الآراء حتى في اختيار مكان نزول الجيش، وقبل المعركة صف الجنود ولجأ إلى الله تبارك وتعالى وتضرع إليه بأن ينصر الله عز وجل القلة المؤمنة على الكثرة الكافرة، فاستجاب الله تبارك وتعالى له وأنجز له ما وعد. وصدق الله العظيم إذ يقول: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وفي يوم الخندق حين تكالبت قوى الشر على استئصال المسلمين استشار أصحابه صلى الله عليه وسلم، فأشار عليه الصحابي الجليل سلمان الفارسي بحفر الخندق وقال: يا رسول الله، إنا كنا بأرض فارس إذا حوصرنا خندقنا علينا. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفكرة التي لم تكن العرب تعرفها قبل ذلك ونفذها، بل شارك صلى الله عليه وسلم أصحابه في حفر الخندق ليرفع الروح المعنوية. ولما اعترضتهم صخرة عظيمة ضربها بالمعول وهو يقول: الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس. فتأمل عبد الله كيف جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الإعداد المادي بالحفر وبين الإعداد النفسي ببث الأمل حتى في أحلك اللحظات. عباد الله، نعود إلى قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. إنه أمر إلهي جازم ببذل أقصى الطاقات المادية والعلمية والعقلية، فالله تبارك وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولكنه يطالب الأمة بأن تبذل كل ما في وسعها بلا إهمال أو تقصير أو تسويف. وتأمل في كلمة قوة جاءت نكرة بلا ألف ولام لتفيد العموم والشمول، كما يقول أهل اللغة، لتفيد العموم والشمول والتجدد لكل مصادر القوة المادية والمعنوية بما يناسب كل عصر وزمان. فهي تشمل قوة العلم والاقتصاد، وقوة المال والسلاح، وقوة العلم وقوة الابتكار، وقوة العتاد، وقوة الالتحام الوطني ووحدة الصف، لأن الله تبارك وتعالى يقول: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وقوله تبارك وتعالى: ومن رباط الخيل إشارة إلى إعداد كل مركب وكل آلة عسكرية ميدانية لتكون القوات على أعلى أهبة الاستعداد والجاهزية. ثم جاء قوله تبارك وتعالى: ترهبون به عدو الله وعدوكم. وهنا عباد الله يتجلى المقصود الأسمى والفلسفة العميقة من إعداد القوة، فليس الغرض منها العدوان أو سفك الدماء، وإنما هو خلق سلاح الردع الذي يزجر الأعداء ويرعبهم ويمنعهم من مجرد التفكير في الاعتداء على أمن بلادنا وحدودها ومقدساتها. فالعالم اليوم لا يحترم الضعفاء، والحق بلا قوة تحميه يصبح هباء منثورا. ولهذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة القوية الممكنة هي الأحب إلى الله تبارك وتعالى، فقال عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن العزة لا تنال إلا بالإيمان الصادق المقرون بالعمل الجاد والأخذ بأسباب القوة الشاملة لتظل بلادنا أبية شامخة عزيزة إلى يوم الدين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد: فيا أبناء مصر الكنانة، إننا ونحن نعيش نفحات انتصار أكتوبر المجيد، وذلك حينما جسدت أمتنا وفي قلبها مصر الكنانة وجيشها الباسل أروع صور التلاحم والإعداد في حرب العاشر من رمضان، السادس من أكتوبر عام 1973. فإننا نرى بأعيننا كيف تجسدت فلسفة وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة في أبهى صورها على أرض مصر الطاهرة. أيها السادة الكرام، إن هذا النصر المجيد لم يأتي من فراغ، ولم ينزل بملائكة من السماء إلا حين رأى الله صدق الإعداد وعرق الرجال على الأرض. فلقد عاشت مصر سنوات عجافاً من التدريب الشاق، وهو ما يعرف بحرب الاستنزاف، ودرس القادة والضباط والجنود كل شبر من أرض المعركة، وخططوا لعملية أذهلت القادة العسكريين، وابتكروا حلاً عبقرياً بأبسط الوسائل لهدم هذا الخط المنيع الذي زعم العدو المتغطرس أنه لا يمكن هدمه أو دكه، واختاروا توقيت المعركة بدقة. ولما اكتمل الإعداد المادي بكل دقته، توجوه بالإعداد الإيماني والروحي، فقاتل الجنود وهم صائمون في رمضان، وارتفعت أصواتهم بصيحات التكبير: الله أكبر الله أكبر، فزلزلت قلوب الأعداء وثبتت قلوب المقاتلين الصائمين. وصدق فيهم قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فكانت هذه الحرب المجيدة شهادة ميلاد للعسكرية المصرية الحديثة، ودرسا بليغا في أن الأوطان إنما تسترد بالعرق والإعداد والتخطيط والدماء، لا بالشعارات والادعاءات أيها السادة الكرام، إن مصر هي قلب العروبة والإسلام، إن مصر هي قلب العروبة والإسلام. إذا قويت قويت هذه الأمة، وإذا ضعفت لا قدر الله استبيحت هذه الأمة. ورحم الله حافظ إبراهيم إذ يقول في قصيدته مصر تتحدث عن نفسها، قال: أنا إن قدر الإله مماتي لا ترى الشرق يرفع الرأس بعدي، ما رماني رام وراح سليما من قديم عناية الله جندي، كم بغت دولة علي وجارت ثم زالت وتلك عقبة التعدي، إنني حرة كسرت قيودي رغم ركب العدا وقطعت قدي. يا عباد الله، ليعلم كل مواطن أنه جندي في موقعه الذي أقامه الله تبارك وتعالى فيه. الطبيب في مستشفاه جندي يحمي الأرواح، والمعلم في مدرسته جندي يحصن العقول، والعامل في مصنعه والفلاح في حقله جنديان يبنيان الاقتصاد، والموظف في إدارته جندي يخدم الناس ويقضي حوائجهم، والأم في بيتها جندية تربي حماة الوطن. وقد جسد النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسؤولية الشاملة بكلمته الخالدة: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يا عباد الله، إن الله تبارك وتعالى حبى مصر جيشاً وطنياً قوياً، وطناً جيشاً شريفاً، هو نبت من طين هذه الأرض، من أبنائكم وإخوانكم، جيش عقيدته الدفاع لا العدوان، ولكنه إذا غضب كان ناراً تحرق المعتدين، لأنهم في رباط إلى يوم الدين. حفظ الله أوطاننا وأيد قيادتنا ونصر جنودنا وجعل بلادنا أمناً أماناً، سخاءً رخاءً، وسائر بلاد المسلمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تحفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء. اللهم احفظ جيش مصر الأبي، وكن لهم عوناً ونصيراً ومؤيداً وظهيراً. اللهم من أرادنا وبلادنا وإسلامنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد بلادنا ومصرنا وأراد شعبنا بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره عليه، وأهلكه كما أهلكت عاداً وثمود. اللهم ارحم شهداء مصر الأبرار، واجزهم عنا خيراً في جنات النعيم. أخ الإيمان، فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم، ويا عبد الله أقم الصلاة.
1: الله أكبر، الله أكبر.

استووا تراصوا واعتدلوا. الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

0: أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم الله أكبر
1: الله أكبر
0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا لك الحمد
0: الله أكبر الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن

0: الله أكبر.
1: الله.

مستمع راديو 90 90، نقلنا لحضراتكم شعائر صلاة الجمعة.

يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب، وضمنت لك رزقك فلا تتعب، فوعزتي وجلال إن رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك وبدنك وكنت عندي محمودا.

0: الراديو 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية ظهرا مع أحمد غالي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل إلى مطار كوالالمبور الدولي في مستهل زيارة الدولة التي يجريها إلى ماليزيا. كان في استقبال السيد الرئيس لدى وصوله السيد أنور إبراهيم رئيس الوزراء الماليزي ومحمد خالد نور الدين وزير الدفاع، فضلا عن عدد آخر من مسؤولي البلدين. السلطات السعودية أعلنت عودة الحركة الجوية في مطار الرياض إلى طبيعتها واستئناف العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد الدولي. كان مطار الملك خالد قد تعرض لاعتداءين أسفرا عن وفاة 3 سعوديين وإصابة عدد من المواطنين والمقيمين. في سياق متصل، أعلن التحالف الدولي الداعم لليمن بقيادة السعودية عزمه الرد بحزم على هجمات الحوثيين التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية، مؤكدا تدمير 3 منصات لإطلاق الصواريخ تستخدمها الجماعة لتهديد الأمن الإقليمي. مصادر إعلامية أفادت باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة. وأوضحت المصادر أن الدبابات الإسرائيلية أطلقت أيضا نيرانها بكثافة تجاه شرقي خان يونس جنوبي القطاع. اللجنة النرويجية لجائزة نوبل أعلنت اليوم منح جائزة نوبل في السلام لعام 2026 للجنوب إفريقيا نافي بيلي. وقالت اللجنة إن بيلي التي كانت تشغل سابقا منصب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان وقاضية في محكمة العدل الدولية نالت الجائزة تقديرا لجهودها في تعزيز السلام والقانون الدولي. اقتصاديا، وزارة الصناعة أعلنت إطلاق المنظومة الرقمية الموحدة لدعم المصنعين. تستهدف المنظومة توفير باقة متكاملة من الخدمات التي تواكب رحلة المستثمر الصناعي في مختلف مراحل المشروع، بدءا من دراسة الجدوى مرورا بتشغيل المشروع والتوسع في الإنتاج وصولا إلى تسويق المنتجات وفتح أسواق جديدة محليا وخارجيا. ورياضيا، فريق إسبانيول يحل ضيفا على مالاجا في 10 مساء ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
1: يلا نتجمع علشان بنحب الكورة، بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
0: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد، كل حد وثلاث وخميس من 10 لـ11 الصبح على الراديو 90-90.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية

لإعلانك على الراديو 9090. ابعت على 9090@الراديو-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس، زي ما بقولك كده.

0: الراديو 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثالثة عصرا مع أحمد غالي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل إلى مطار كوالالمبور الدولي في مستهل زيارة الدولة التي يجريها إلى ماليزيا. كان في استقبال السيد الرئيس لدى وصوله السيد أنور إبراهيم رئيس الوزراء الماليزي ومحمد خالد نور الدين وزير الدفاع، فضلا عن عدد آخر من مسؤولي البلدين. وسائل إعلام نقلت عن مصدر عسكري باليمن تأكيده أن القوات الحكومية سيطرت بإسناد من القوات الجوية السعودية على مضيق باب المندب وجزيرة ميون. جاء ذلك ضمن عملية عسكرية انطلقت فجر اليوم فيما تتواصل الاشتباكات وعمليات التمشيط في محيط المنطقة. السلطات السعودية أعلنت عودة الحركة الجوية في مطار الرياض إلى طبيعتها واستئناف العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد الدولي. كان مطار الملك خالد قد تعرض لاعتداءين أسفرا عن وفاة 3 سعوديين وإصابة عدد من المواطنين والمقيمين. الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان قال إن نجاح المباحثات مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب يظل رهنا بإجرائها في غياب الضغوط والتهديدات. جاء ذلك في كلمة للرئيس الإيراني خلال قمة رابطة الدول المستقلة في تركمانستان. اللجنة النرويجية لجائزة نوبل أعلنت اليوم منح جائزة نوبل في السلام لعام 2026 للجنوب إفريقية نافي بيلي. وقالت اللجنة إن بيلي التي كانت تشغل سابقا منصب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان وقاضية في محكمة العدل الدولية نالت الجائزة تقديرا لجهودها في تعزيز السلام والقانون الدولي. اقتصاديا، وزارة الصناعة أعلنت إطلاق المنظومة الرقمية الموحدة لدعم المصنعين. تستهدف المنظومة توفير باقة متكاملة من الخدمات التي تواكب رحلة المستثمر الصناعي في مختلف مراحل المشروع، وصولا إلى تسويق المنتجات وفتح أسواق جديدة محليا وخارجيا. ورياضيا، الزمالك والأهلي يواصلان تدريباتهما استعدادا للقاء القمة المقرر إقامته بين الفريقين بعد غد في الجولة 6 من الدوري الممتاز لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30. الدقيقة الأولى.

قول يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واثنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. من 10 لـ11 بالليل على الراديو 90 90. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 لـ10 بالليل على الراديو 90 90.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90-90.
1: مدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الجديدة تشهد اليوم حفل افتتاح كأس العالم للرماية. النجم المصري محمد صلاح يتصدر التشكيلة المثالية لقارة إفريقيا في القرن 21 التي نشرها موقع سكور 90 باستخدام الذكاء الاصطناعي. ضمت التشكيلة نخبة من النجوم الذين تركوا بصمة بارزة في الملاعب الأوروبية والعالمية، ومن بينهم الكاميروني سامويل إيتو والسنغالي ساديو ماني والإيفواري يايا توري، إلى جانب المغربي أشرف حكيمي. الزمالك والأهلي واصلان تدريباتهما استعدادا للقاء المقرر إقامته بين الفريقين بعد غد في الجولة السادسة من الدوري الممتاز لكرة القدم. فريق إسبانيول يحل ضيفا على مالاجا في 10 مساء بالدوري الإسباني. أخيرا وإلى الدوري التركي، حيث يلتقي فريقا جالاتاسراي وقاسم باشا في 8 مساء.
0: صوت الملعب على الراديو 90-90.

0: 90 90. هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الرابعة عصرا مع أحمد غالي.
1: خلال زيارته الحالية لماليزيا، يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي في القصر الوطني مع الملك السلطان إبراهيم الذي يقيم مأدبة رسمية تكريما للسيد الرئيس والوفد المرافق له. ومن المقرر أن يلتقى الرئيس السيسي أيضا رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم لبحث التقدم المحرز في مجالات التعاون الثنائي وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية، كما يشهد الجانبان تبادل مذكرات التفاهم بين البلدين. من جانبها، أبرزت وسائل الإعلام الماليزية أهمية زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تأتي وسط تطلعات لتعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. وبدورها، أشارت الخارجية الماليزية إلى أن مصر احتلت المرتبة السابعة بين أكبر الشركاء التجاريين. وإلى أذان العصر.
0: حان الآن موعد أذان العصر في القاهرة.
2: الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: مستمع الراديو 9090 رفع أذان العصر بتوقيت القاهرة، ونستقبل معا أخبار الدقيقة الأولى. وسائل الإعلام الماليزية أبرزت أهمية زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى كوالالمبور، والتي تأتي وسط تطلعات لتعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. وبدورها أشارت الخارجية الماليزية إلى أن مصر احتلت المرتبة السابعة بين أكبر الشركاء التجاريين لماليزيا في القارة الإفريقية خلال عام 2025، فيما شهدت التجارة البينية مزيدا من النمو خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026. الرئيس عبد الفتاح السيسي أشاد بكلمات الرئيس الكوري الجنوبي لي جيم يونغ، والتي جاءت تحت عنوان اختر الرفيق قبل الطريق، سأسلك طريقا جديدا مع مصر. وعبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أعرب الرئيس السيسي عن تقديره لكلمات الرئيس الكوري الجنوبي، مضيفا أن مصر بدورها وجدت في جمهورية كوريا الصديقة شريكا موثوقا وصديقا مخلصا يجمعها بها تاريخ من الاحترام المتبادل والتعاون البناء. وسائل إعلام نقلت عن مصدر عسكري باليمن تأكيده أن القوات الحكومية سيطرت بإسناد من القوات الجوية السعودية على مضيق باب المندب وجزيرة ميون. جاء ذلك ضمن عملية عسكرية انطلقت فجر اليوم، فيما تتواصل الاشتباكات وعمليات التمشيط في محيط المنطقة. اقتصاديا، وزارة الصناعة أعلنت إطلاق المنظومة الرقمية الموحدة لدعم المصنعين. تستهدف المنظومة توفير باقة متكاملة من الخدمات التي تواكب رحلة المستثمر الصناعي في مختلف مراحل المشروع، وصولا إلى تسويق المنتجات وفتح أسواق جديدة محليا وخارجيا. ورياضيا، الزمالك والأهلي واصلان تدريباتهما استعدادا للقاء القمة المقرر إقامته بين الفريقين بعد غد في الجولة السادسة من الدوري الممتاز لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 31.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: جودي في 2019 تعبت شوية ما كانتش قادرة تمشي، بعدين رحنا كشفنا عليها طلع لوكيميا في الدم، قالوا لي روح بقى 57. كنت خايف عليها ان هي تعبانة ومرض وحش وانا معيش اي حاجة، معيش فلوس وما طلبوش عمرهم فلوس.
2: الحمد لله جودي ربنا كرمها وخفت بعد ما خدت الجلسات بتاعتها. ربنا رزقنا بمصطفى، اول ما تم 3 شهور حصل له زي تشنجات صغننة، فظهر لنا ان هو عنده الكانسر على الغدة. عمل العملية وهو عنده 1 سنة و4 شهور بالظبط. هو الحمل صعب والحمد لله على كل شيء. كل شخص بيتبرع او بيحط فلوس في مستشفى 57 هو بيساعدهم على اللي هم يطلعوا من اللي هم فيه.
3: مؤسسة مستشفى 57 357 مصر لعلاج سرطان الاطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177 500 250 333 0019.

مع الدكتورة لميس جابر. 50 شاي كل يوم جمعة الساعة 5 مساء على الراديو 90 90.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 إلى 3 الظهر 10 إلى 3 بالليل. إسعاد يونس زي ما بقولك كده. لإعلانك على الراديو 90-90 ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571 الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

كل بالأغنية يفوق مع إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 ل9 بالليل على الراديو 90 90. الحفلة مع كريم سعد.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: الراديو 90 هواها مصري. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة. النجمة صفاء أبو السعود.
1: صفاء أبو السعود.
0: النجم أحمد صيام في يوميات صفصف. صف.

0: يوميات صفصف، تأليف أحمد الأصب، إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. على الراديو.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية.
2: حاجة تانية.
3: اهدي يا البت معقولة هتعمل ايه قدام بوابة العمارة؟
2: يا طالع الشجرة هتلي معك مجرة تحليم وتسجيني في الماء على قصيني.
3: لا كده الموضوع كبير قوي، لازم ابلغ الست صفصف وتحاتب.
4: انت بتقول يا جعفر معقولة بتزرع مخدرات؟
3: واجبي وضمير المهني هيحتموا عليا ان ابلغ عن معقولة يا سي حاتم.
5: معقول يا جعفر تبلغ عن مراتك؟
3: وابلغ عن ابويا كمان.
4: جعفر
3: ايوه،
4: انا قررت اديك وسام العمارة من الطبقة التامنة تقديرا لشجاعتك.
5: استنى انت يا عم الوسام، انت جرى ايه؟ الحدوتة دي مش داخلة دماغي خالص ومانيش مقتنعة بيها ابدا.
3: يا استهانم بقول لحضرتك، شفت البيت معقولة وهي هتزرع شجرة قدام العمارة، الشجرة دي هتكون ايه؟ شجرة عيلتها؟
4: صح، تصدق عندك حق، انا يعجبني دماغك البوليسية دي. لا انت ولا هي عندكوا عيلة اصلا عشان يبقى عندكوا شجرة للعيلة.
5: مش يمكن يا اخي شجرة الكريسماس؟
4: نعم
5: صحيح، لسه باقي شهرين بس، يمكن معقولة حبت تعملها بدري.
3: طب ابقى راجل ما افهمش حاجة؟
4: قول حاجة غير دي.
3: طب ابقى راجل بفهم كل حاجة؟ لو ما كانتش الشجرة دي اللي بتزرعها معقولة شجرة مخدات، مخدرات
5: كده بقى. الموضوع محتاج بحث وتحري. جاهز يا حاتم؟
4: جاهز يا حضرة الضابط، انا كنت شاكك فيها من الاول على فكرة. الظاهر ان الواد جعفر عنده حق، البت معقولة فعلا بتزرع شجرة البانجو.
5: يا اخي انت كمان، هي كل شجرة بتتزرع تبقى ممنوعات؟ لازم نتأكد.
4: يا ريتني كنت جبت التلسكوب بتاعي معايا.
5: يا اخي تلسكوب ايه؟ هي معقولة واقفة على زحل؟ وبعدين دي بينا وبينها مترين اتنين بس.
2: ستي صفصف في حاجة يا ستي قشطة؟
5: لا لا لا لا يا حبيبتي، ما فيش حاجة يا معقولة، احنا بس بنراقبك.
4: هتكشف المهمة السرية يا صفصف. لا لا يا معقولة، احنا بس كنا شاكين انك بتزرعي شجرة مخدرات.
2: شجرة
5: شجرة مخدات؟
2: يا لهوي اشري مرة ومعي سلامت عقلك يا حاتم بيه. هو في شجرة بتطرح مخدات؟
5: تقولي ايه بقى؟ تقولي ايه يا معقولة؟ شاب طايش ومش مركز خالص
4: كده برضه يا صفصف. اخر خدمة الغز
2: الاقيكم معجبين بالشجرة اللي زرعها.
4: ايوه
2: الشجرة دي اللي جابتها لي الست عصمت.
5: عصمت
4: وهي كمان معاكي في العصابة.
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.
3: يا حضرات المسؤولين، اجده المسألة وضحت يا بهوات وتجمعت حبال القضية.
5: ايه هو ده؟ هو منشر غسيل؟ اسمها خيوط القضية.
4: لا خيوط دي للقضايا الصغيرة، انما القضايا الكبيرة محتاجة حبال. شوفي المفتش جعفر الحقيقة عنده حق يا صفصف.
6: ينصفك يا حاتم بيه.
4: كده بقى يبقى عصمت هي شيخ المنصر، هي زعيمة العصابة. اقسم بالله انا كنت شاكك فيها من اول ما شفتها.
5: لاحظ يا حاتم ان عصمت تبقى قربت.
4: ما هو عشان كده.
5: وبعدين ايش عرفكم ان الشجرة دي مش شجرة عادية؟
4: كده بقى وصلنا لمربط الفرس. يبقى لازم وجهة مباشرة، لازم نعمل كبسة مفاجأة على عصمت نفسها.
7: وير؟ فين؟ ليه؟ مين؟ ازاي؟
4: حاصر المكان يا جعفر وانشر القوات في كل حتة، ولو التلاجة فيها اكل لازم تصادره وتجيبوه لي احرزه.
3: امرك يا حاتم بيه، انا حصادر الاكل وححلله واكله.
4: لا تاكله. لا
5: اوه ده انتو اوفر قوي على فكرة،
6: اهدي يا حبيبتي، اهدي يا عصمة، اهدي خالص. تحب اعمل لك عصير يا حبيبتي؟
7: نو نو نو نو، انا عاوزه ممبار.
6: ممبار؟ حاضر. أيوه. حاضر يا حبيبتي، هجيب لك ممبار وكبده ولحمه راس وكل قطع غيار الحيوانات. بس يا ريت تردي على سؤالي.
7: اتفضل.
6: انت اللي اديتي الشجره لمعقوله؟
7: يس اي ام، طبعا انا.
3: الله اكبر الله اكبر. زهر الباطئ، زهر الحج، زهر اي حاجه،
4: اي حاجه تظهر. برافو عليك يا عزمت. بصي انا احب اللي يجي دغري. جميل انك انت تساعدينا في التحقيقات. الشجره دي بقى عزمت ايه حكايتها؟
7: اساعدكم في التحقيقات. كنت قرات عن مشروع متقدم للمبادره الوطنيه للمشروعات الخضراء والذكيه من باحثة اسمها أماني بدر إبراهيم. الفكرة بتستهدف رائدات الأعمال المنزلية.
6: شوقتيني يا عصمت، شوقتيني. كمل كمل كمل الحكاية.
7: حاضر يا صفصيفو. الفكرة بتقترح تدوير مخلفات أو زراعة أشجار قدام بيت كل ست، أهو منها تقلل الاحتباس الحراري أو تنشر العنصر الأخضر أو حتى تستفيد من ثمار الأشجار في عمل مربات طبيعية دون إضافة أي مواد حافظة. عشان كده اقترحت على معقولة الفكرة عشان تكسب منها.
6: الله الله الله عليك. الله عليك،
7: برافو عليا.
6: طبعا فكرة أكتر من ممتازة، يا ريت ستات كتير يعملوا كده، ويا ريت حاتم وجعفر يبطلوا غباوة، قصدي يبطلوا زكاوة.
3: وانا اشدران ان دي شجرة عادية، وبعدين هو في حد عاقل يمشي ورا كلامي؟
4: تصدق عندك حق؟
3: ايوه،
4: ان انا مش عاقل وانت مالكش كلمة.
0: كنتم مع يوميات صفصف، النجمة صفاء ابو السعود،

0: يوميات صفصف، بطولة حلمي فودة، مصطفى درويش، رانيا فتح الله، نجاح حسن، عبير مكاوي، لؤي سامي، ليلى عبد القادر. موسيقى وألحان سيد الشاعر. توزيع شريف حمدان. هندسة صوتية محمد شعبان. تأليف أحمد الأصبي. إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.
1: الراديو 90 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الخامسة مساء
0: مع أحمد غالي.
2: خلال زيارته الحالية لماليزيا، يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي في القصر الوطني مع الملك السلطان إبراهيم الذي يقيم مأدبة رسمية تكريما للسيد الرئيس والوفد المرافق له. ومن المقرر أن يلتقي الرئيس السيسي أيضا رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم لبحث التقدم المحرز في مجالات التعاون الثنائي وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية، كما يشهد الجانبان تبادل مذكرات التفاهم بين البلدين. من جانبها، أبرزت وسائل الإعلام الماليزية أهمية زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تأتي وسط تطلعات لتعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. وبدورها، أشارت الخارجية الماليزية إلى أن مصر احتلت المرتبة السابعة بين أكبر الشركاء التجاريين لماليزيا في القارة الإفريقية خلال عام 2025، فيما شهدت التجارة البينية مزيدا من النمو خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026. الرئيس عبد الفتاح السيسي أشاد بكلمات الرئيس الكوري الجنوبي لي جيم يونغ، والتي جاءت تحت عنوان اختر الرفيق قبل الطريق، سأسلك طريقا جديدا مع مصر. وعبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أعرب الرئيس السيسي عن تقديره لكلمات الرئيس الكوري الجنوبي، مضيفا أن مصر بدورها وجدت في البلد الصديق شريكا موثوقا وصديقا مخلصا يجمعهما تاريخ من الاحترام المتبادل والتعاون البناء. الهيئة العامة للطرق والكباري أصدرت بيانا بشأن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود تضرر في بعض أجزاء أرصفة كوبري الجامعة على النيل. وأوضحت الهيئة أن الكوبري مدرج بالخطة الشاملة الجاري تنفيذها لصيانة ورفع كفاءة كباري النيل القديمة بناء على التوجيهات الرئاسية. وأضافت أن الحالة الإنشائية لأرصفة وجميع عناصر كوبري الجامعة جيدة، وأن الفتحة الصغيرة التي في رصيفه غير مؤثرة على سلامته، مؤكدة أنه تم تكليف إحدى الشركات المتخصصة بتنفيذ أعمال الصيانة للكوبري بالكامل. اقتصاديا، وزير السياحة والأثار شريف فتحي تسلم جائزة الريادة العالمية من المجلس العالمي للسياحة والسفر، وذلك خلال مشاركته في فعاليات القمة 26 للمجلس. تمنح الجائزة سنويا للقيادات البارزة في القطاع العام تقديرا لإسهامها في دعم النمو السياحة والسفر، فيما شمل التكريم هذا العام أيضا وزراء السياحة في تركيا والهند وجنوب إفريقيا. ورياضيا، مدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الجديدة تشهد اليوم حفل افتتاح كأس العالم للرماية. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 31.

0: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله. وحشتوني جدا جدا، بقالي كم حلقة ببقى مسجلة الحلقات غصب عني والله. الصحة بعافية شوية، بس الهوى معاكم له طعم آخر، بحس ان انا قاعدة في وسطيكم. الحمد لله رجعنا للهواء مباشرة عشان عيون 6 أكتوبر. أنا قلت لا يمكن تفوتني حلقة 6 أكتوبر كده أو أسجلها، ما تنفعش، لابد أن تكون على الهواء مباشرة. أنا بهدلكوا أغنية وردة بتاعت وحشتوني وحشتوني وحشتوني، ده أولا. يعني انتم ملاحظين السنة دي ان 6 اكتوبر مهيصة شوية زيادة؟ ده الكبت اللي جوه المصريين بسبب غزة على فكرة، طالع بقى في الفيديوهات اللي معمولة AI والتريقة والتهزيء اللي يستهلوه الحقيقة جدا. فتحسوا ان السوشيال ميديا كده مزقططة. الشعب المصري ده اصيل جدا، بس انا نفسي الشباب الصغير ال14 وال15 سنة وال12 وال13 يعرفوا الحاجات دي. يعني الكلام اللي مكتوب في المناهج حاجة عرة خالص، يعني كلمتين يتقالوا أيام الإخوان والعياذ بالله لو تفتكروا. اتشال الكلام كله على أكتوبر. أول حاجة شالوا الضربة الجوية حسني مبارك دي، أنا فاكرة كان الثورة الجميلة دي المباركة والعياذ بالله كانت في يناير، فكان الولاد امتحنوا في الضربة الجوية وأكتوبر وبتاع. جيت الترم التاني بقيت الموضوع ده اتشال بقى، المعزول المقهور المخلوع المبلوع. أيامها أنا عملت حلقة معاكم برضو، قلتلكوا طب كده الطفل الصغير طلع بإيه النتيجة، يعني ان الناس دي بتضحك عليه، سواء اللي مدح او اللي شتم، الاثنين كذابين في رايه. كان في دمار في التعليم السنه اللي قعدوها، وربنا انقذنا الحمد لله. واكتوبر دي بتعمل لهم يا عيني هس في دماغهم، وارتكاريا وهرش بيبان بقى من السوشيال ميديا. لما تقعد على السوشيال ميديا كده وتلاقي بوست، تعرف انه حد بيمأمأ من الجماعة اياهم. انا هبتدي لكم حلقة النهاردة بمجموعة من الابطال والشهداء. قبل ما نتكلم على اكتوبر يعني، اول شهيد سيد عبد الحفيظ، ده جندي مجند من انا، ليه اخ استشهد في 67. القائد بتاعه رايح جاي، لقيه قاعد لوحده مكتئب. جه مره بص عليه لقاه بيبكي. مالك يا سيد بتبكي ليه؟ قال له والله يا فندم امي وابويا واخواتي وحشوني. اللي بيحكي ده القائد بتاعه. راح القائد لرئيس عمليات الكتيبه، قال له هو السيد ما بيطلعش اجازات ليه؟ يطلع اجازه صغيره بس يشوف اهله يعني. قائد عمليات الكتيبه قال له انا عملت له تصريح اجازه يا فندم اكتر من 3 مرات وهو اللي بيرفض. راح قال لي سيد ايه يا سيد؟ عملوا لك تصريح وما بتنزلش؟ قال له الصراحه اصل امي قالت لي ما ترجعش البيت الا لما تاخد بطار اخوك. استشهد سيد عبد الحفيظ، وبعد استشهاده القائد اللي بيحكي عنه ده كلف بإبلاغ عائلته. وصل البيت، خبط على الباب، طلعت الأم قالت له أنا عارفة إنك جاي تبلغني باستشهاد سيد، بس أهم حاجة قول لي أخذ بطار أخوه ولا لأ. قلت لها سيد قتل أكتر من 14 إسرائيلي على يدي وقدام عيني. بيقول لقيت الست بتزغرط زغروطة جامدة جدا. انتوا عارفين انا دايما اقول لكم البطل في اكتوبر الشعب المصري، والبطل في الحرب الجندي المصري. الجنود دول حاربوا بامكانيات ضئيله جدا، كانش في سلاح بس كان في روح، وروح عظيمه، وكان في فكر في اختراع في هندسه. التاني بقى اسمه ده ما لقيتش اسمه، حتى دور عليه. ده عمل ايه بقى؟ ده كان واحد بيحكي عنه برضو انه كان في سلاح الاشارة كويس، والخط من كتر الضرب والقصف كان سلاح الاشارة في الدفاع الجوي، ومسؤول عن خط الاتصالات سلكي مش لاسلكي. سلكي ده بيبقى الضغط بتاعه عالي جدا. الخط ده هو اللي رابط بين موقع الصواريخ والقيادة، فبيقولك من غير الخط ده الموقع يبقى أعمى ما يشوفش. ما القيادة بتبلغ الصواريخ اضربي في الحتة الفلانية، مفيش. اتقطع السلك من القصف، طلع يجري يصلحه، لما وصل لقى السلك مقطوع نصين والمسافة بين الطرفين صغيرة، مفيش طريقة يربطهم بسرعة، والضرب شغال. تفتكروا عمل ايه؟ استخدم جسمه كموصل للكهرباء. طبعا اغلبيتكم مش هيصدق، بس ده اللي حصل. حط طرف السلك الاول بين اسنانه وعض عليه، ومسك الطرف التاني بايده وضغطه على جسمه. الكهرباء والإشارة بقت تعدي من خلال جسمه هو. استعمل جسمه كموصل للكهرباء، هو أصبح السلك الموصل. فضل كده لحد الإشارة ما رجعت والخط اشتغل، لكن من شدة ضغط الطيار العالي والقصف حواليه استشهد وهو على هذا الوضع. السلك كان في بقه ودايس عليه بسنانه. لو دورتوا بقى يا جماعة في تاريخ حروب، مش هقولكوا اليهود اللي يهدوا الإيدك والأرض، يعني اليهود، الأمريكان، الإنجليز، حتى الروس، ما تلاقوش البطولات الفردية بالشكل ده أبدا عمرها. فين تعمل لهم كتاب؟ والله في اتنين ابطال جامدين قوي. رقيب عبد العال، ابراهيم عبد العال، ده دمر 18 دبابة وسيارتين مصفحتين. ورقيب اول محمد عبد العاطي. محمد عبد العاطي ده انا سلمت عليه، اقول لكم ازاي. اولا كان اسمه صائد الدبابات، ده دمر 23 دبابة وثلاث سيارات مصفحة. كان في معرض للكتاب في أرض المعارض اللي هي في الجزيرة، اللي هي أرض الأوبرا دلوقتي، كان بتعمل معرض الكتاب كل سنة. رحنا لقينا بقى إيه اللي بيسموها إيه، مكاسب الحرب، دبابة واقف جنبها عبد العاطي، محمد عبد العاطي صائد الدبابات. اتلمينا عليه وحكى الحكاية وسلمنا عليه، ما كانش فيها طبعا موبايلات، كنا اتصورنا معاه للأسف. لألمكو ده مات من شهرين ثلاثة كده الظاهر. التالت جندي مقاتل محمد المصري، ده دمر 27 دبابة من بينها دبابة عساف ياجوري. فاكرين عساف ياجوري قائد اللواء مدرع 195 اللي أثروه؟ ده اللي أثروا، ده اللي دمر دبابة عساف ياجوري ونزل وقفش هو واللواء بتاعه كله. احنا اول ما قرينا ده في الجورنال ما اقولكوش بقينا بنرقص في الشوارع والله. جندي مقاتل هما اتنين الحقيقة، محمد العباسي من اول الناس اللي رفعت العلم المصري على ارض سيناء، التاني كان مقاتل عبد الرحمن القاضي اللي هو متصور بيضحك ضحكة جميلة قوي وكاتبين له حتى عليها تعيش يا ضحكة مصر، هتلاقوها على السوشيال ميديا الصورة بتاعته الأيام دي، برضو من أوائل الجنود اللي رفعوا علم مصر على الضفة الشرقية، وده توفى برضو من شهور قليلة. عاش الأبطال والله، حاجة تفرح. أحمد إدريس بقى ده حكاية، مساعد أحمد إدريس ده صاحب فكرة استخدام اللغة النوبية كشفرة أثناء الحرب. أظن هو كان في عربية مع حد من القيادات بيتكلموا على إن الشفرة اتلقطت وتفكت واللي قبلها اتلقطت وتفكت، فده راح طالع قال له يا فندم إحنا عندنا لغة لا تكتب اسمها اللغة النوبية، تنطق فقط. قالوا والله دي فكرة عبقرية. طيب راحوا قالوا للقيادة السادات قال لهم هتهولي. قالوا طب ودي هنقدر نعلمها للناس ازاي يعني؟ قالوا لا يا فندم ما تتعلمش اصلا، هي لا تدرس. احنا النوبيين كتير جدا في الجيش في سلاح الحدود، هاتوا يا ريس كل النوبيين يمسكوا سلاح الإشارة، هيتكلموا نوبي ويردوا نوبي ويوصلوا نوبي. وقد كان فيهم ناس بقى بتحكي من الضباط والعساكر إن اليهود اتجننوا حولوا مش فاهمين ولا كلمة من اللي بيتقال. هي كانت فكرة عبقرية، ده اللي بقول لكم المخ اللي بيخترع، اللي هو زي ما بيقولوا بيفكر خارج الصندوق. في اتنين بقى اول طيارين شهداء الضربة الجوية، نقيب طيار عاطف السادات وعقيد طيار زكريا كمال، دول شهداء الضربة الجوية الاولى على مطار المليز في سيناء، وبسببهم هم وزملائهم من الطيارين والملاحين والأطقم المعاونة تقدمت القوات المسلحة المصرية واستقرت على عمق 10 كيلومتر داخل الأراضي المصرية المحتلة في سيناء، وعلى طول محور قناة السويس إلى أن تحررت سيناء بالكامل. محدش ينساهم، زكريا كمال وعاطف السادات. آخر واحد مقاتل عبد الرحمن اللي قلت لكم ده تعيش يا ضحكة مصر، وتوفي من شهور قليلة. نطلع فاصل نرجع نكمل حواديت أكتوبر.
1: خمسين تشاي مع الدكتورة لميس جابر. الراديو 90 90 هواها مصري.

مستشفى 57357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-333-0019.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب، كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90.

50 شاي مع الدكتورة لميس جابر. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة. وبرعاية كارفور، اطلب كارفور من الآب على طول.
2: ساعتين جامدين، ساعتين جامدين.
0: اسمع الراديو 90-90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90-90. نزل الأبليكيشن.

0: 50 شاي مع الدكتورة لميس جابر.
1: رجعنا لكم تاني على أبطال أكتوبر، القائد برضو اللي بيحكي على العريف المتطوع محمد إبراهيم الدرديري. قال لك الكتيبة معه وكان في السويس، قال لهم بقول لكم ايه، قررنا عدم الاشتباك تماما وهننزل مع اول صفارة غارة، هننزل الملجأ ونهدي اللعب شوية كده. بيقول العيال بتموت وانا عايز ألم الليلة يعني. كلنا نزلنا في الملجأ ما عدا واحد ما سمعش كلامي وما نفذش أوامري، عريف متطوع محمد إبراهيم الدرديري. ده قاعد على رشاش رباعي 14.5 بوصة، عبارة عن رشاش طلعتنا على جوجل، 4 مواسير، 4 مكعبات كده، كل مكعب طلع منه ماسورة. بيقول بقى ان المدفع ده من الاسلحة اللي شيبت اسرائيل في 73. هو قاعد متقسطن على الكرسي وقدامه المدفع، ماسكه بايديه الاتنين، بص لقى طيارات ميراج جاية على وش المية قصاده مباشرة. بيقول له يا ابني تضرب من غير ما تقولي، من غير ما تستأذن. قال يا فندم هي اللي جايالي جوه دايرة التنشين، انا قاعد في مكاني لقيت هجمه من طيارتين جايين جوه دايره التنشين، وايه في المرمى المؤثر يا فندم. كل اللي انا عملته ان انا دست على بدال ضرب النار برجليا، طلع وابل من النيران، واحده اتحرقت وواحده وقعت على الارض انفجرت. دول الأبطال الحقيقيين يا جماعة، الحرب أكتوبر اللي أنا بقول لكم عليهم دول حقيقي يعني. اللي هو بيتصرف من دماغه بيتصرف صح. في بقى حدوتة جميلة قوي أصلا واجهت مصر في حرب الاستنزاف في 69. إسرائيل كانت بتشل الطيران المصري بأنها تضرب مدرجات أو الرانواي بتاع المطارات المصرية، يفضلوا يضربوا فيه بصورة مستمرة ويومية فيتكسر ويتبهدل، مفيش طيارة تطلع ولا طيارة تنزل. طبعا يعملوها بخلطة أسمنت اللي هي بتاعت الرانواي اللي هي سريعة التصلب، دي كانت متاحة في مصر وفي العالم في الوقت ده، بتحتاج ل 48 ساعة كاملة لغاية ما تنشف وتصل درجة الصلابة بتاعتها إلى الدرجة اللي تتحمل أوزان الطائرات العسكرية أثناء الإقلاع. حلو الكلام. الكارثة بقى أن عندك 48 ساعة المطار بيبقى مشلول والطيارات المصرية عاجزة عن الإقلاع والأجواء المصرية مفتوحة أمام طيارات العدو. الحل جه من فين؟ من شوارع العباسية. لجأت القيادة المصرية إلى العقول العلمية المتميزة، إلى علماء الجامعات المصرية. نخبة من العلماء نقتهم واستدعوهم، من بينهم أستاذ الكيمياء، وكان شاب صغير اسمه الدكتور رؤوف شاكر ميخائيل، مدرس الكيمياء في عين شمس. التكليف كان انه يعمل لنا خلطة اسمنتية تتصلب خلال ساعات، مش 48 ساعة، عايزينها في لمح البصر. وظل الموضوع سري جدا جدا، هو بيروح شغله عادي كل يوم عشان ما يلفتش النظر، ويرجع يقفل عليه قطه ويقعد يعمل عمل معمل في قطه كده، يقفل الباب عليه وأفراد عيلته نفسها ما تعرفش، يسهر للصبح في المعمل ويسابق الزمن بعد أيام تحققت المعجزة. ابتكر رؤوف شاكر تركيبة أسمنتية متطورة تصل إلى درجة عالية من الصلابة في خلال 4 ساعات. شفتوا العقول المصرية عاملة إزاي؟ تم إنتاج المادة على مستوى كبير، وزعوها على المطارات، والطائرات الإسرائيلية كانت تقصف الرنوي صباحا، ترجع قواعدها، تستنى المطار هيفضل خارج الخدمة لمدة 2 يومين. تفاجأ بعد ساعات قليلة إقلاع من نفس الرنوي ونفس المطار، وتضرب مواقع العدو. دكتور رؤوف شاكر اتكرم من الرئيس جمال عبد الناصر في عيد العلم في 1969، ومنحه جائزة الدولة التشجيعية في العلوم والكيمياء، إنما لم يذكر السبب. جائزة تشجيعية في العلوم والكيمياء وخلاص، أو عادة يقولك لأنه اكتشف كذا، لأنه اخترع كذا مثلا، ده اتكتم على الموضوع تماما. في نفس الوقت لقيت لكم الخبر ده، خبير بحري أحمد حسن مأمون ابتكر مادة خاصة أسمنتية، أسمنت كيماوي سريع التصلب، مخلوط بلدائن ومواد تتجمد في المياه المالحة. خدوا بالكم، يعني لو خدت حتة أسمنت ونزلت بيها البحر في المياه المالحة تنشف في إيدك تبقى حجر. الخبير البحري ده أحمد حسن مأمون اخترع هذا الموضوع ليه؟ فاكرين أنابيب النابالم اللي كانت فتحتها في الجدار بتاع بارليف على القناة مباشرة، عشان لو حد فكر يعدي بمركب يفتحوا خزانات النابالم، يطلع النابالم المادة الحارقة دي على وش المية تسيح أي مركب، زي المراكب المطاطية، مراكب خشب، كباري، أي حاجة. الرجل ده قاعد يخترع في الموضوع ده، وفي فجر 5 أكتوبر تحت جنح الظلام، وكانت ليلة 6 أكتوبر لـ 5 أكتوبر بالليل، ده من ضمن الشروط اللي اختاروا على أساسها 6 أكتوبر

اتفتحت كانت خلت قناة السويس كتلة من النيران جحيم. راحوا على 360 فتحة، أغلقت بسدادات والمادة الأسمنتية سريعة التصلب في المية المالحة دي. قطعوا بقى خراطيم الطرمبات اللي رايحة أصلا للعيون دي، وتعطلت المحطات بتاعت النابالم كلها. القيادة الإسرائيلية أعطت الأوامر بفتح صمامات النابالم وقت العبور، ولكن محدش رد. يا متشولح يا كوهين، افتح يا ابني، مفيش حد بيرد. الصمت. شفتوا المصريين أبطال إزاي؟ حاجة جميلة والله العظيم. ايه تاني بقى؟ بصوا بقى، ليه 6 اكتوبر وليه الساعة 2 الظهر؟ اللي كلف بالدراسة دي اللواء محمد عبد الغني الجمصي، رئيس هيئة العمليات في 73. عمل دراسة وافية ودقيقة لاختيار اليوم عشان يختار 6 اكتوبر الموافق 10 رمضان والساعة 2 الظهر. ازاي بقى؟ بيقولك الدراسة دي سموها كشكول الجمصي، موجودة لغاية دلوقتي، هتلاقوها غالبا في متحف اكتوبر اللي في صلاح سالم. يوم 6 اكتوبر عيد كيبور او عيد الغفران. ده بيقولك بقى في اسرائيل يوم سكون كامل، صمت، حدش بيتحرك في الشوارع، حدش بيزور حد، حدش بيروح شغل، حدش بيطبخ، ما حدش بيشتري حاجة. حاجة يعني كده ايه، غارة. يوم سكون كامل تتوقف فيه الإذاعة، التلفزيون، يتعذر، خدوا بالكو، استدعاء الاحتياطي. ده بيعتبروه اليهود أقدس أيام السنة، ويخصص للصوم التام. في عيدين تانيين، عيد اسمه المظال وعيد التوراة وعيد التوبة. المهم كان في بقى العيد ده الجميل بتاعهم ده، بتاع الصمت التام ده والصوم، ساكتين وصايمين. كان في نفس الوقت انتخابات برلمانية قريبة في إسرائيل، وبعدها عيد اسمه عيد المظال وعيد شفعوت اللي هو عيد نزول التوراة في نفس الوقت بعديهم. فالدنيا يعني متكتفة. ده اختيار 6 أكتوبر اللي هو يوم كيبور. طيب 2 ظهر بقى، الشمس كانت في وضع يساعد القوات المصرية، لأنها الشمس خلف القوات المصرية في الغرب، وفي نفس الوقت الشمس في عين القوات الإسرائيلية. تم اختيار التوقيت ده بعد دراسة دقيقة لحركة المد والجزر واتجاه وسرعة التيار المائي في قناة السويس، بالإضافة لدراسة كيفية الأحوال الجوية في ذلك الوقت. تم تحديد ساعة الصفر بما يتناسب مع

0: مدة اللازمة لتنفيذ أولا الضربة الجوية، ثانيا العبور، ثالثا تثبيت القوات على الضفة الشرقية مع حساب الوقت المتوقع لأول رد فعل إسرائيلي. توقيت طبعا غير معتاد بالمرة، ده اللي حقق عنصر المفاجأة اللي نزلت على دماغهم زي النصيبة بعيد عنكم. الحروب معروفة في العالم كله مع أول ضوء أو مع آخر ضوء، يعني حتى في الحرب العالمية كانت كده، يا الصبح بدري يا المغرب. اتنين الظهر دي كانت ضربة معلم بصراحة، ذكية جدا، مفاجأة جدا. مستوى الاستعداد في إسرائيل بقى في يوم كيبور ده منخفض جدا، استدعاء الاحتياطي صعب جدا، توكلوا على الله. اتنين الظهر بالدقيقة بدأ التمهيد المدفعي على طول الجبهة. الأول على فكرة أنا كنت فاكرة أن ضرب الطيران بدأ الأول، لا اتنين بالدقيقة التمهيد المدفعي على طول الجبهة بيضربوا على طول خط القناة. اتنين وخمسة الضربة الجوية، خمس دقايق. طلعت الضربة الجوية بأكتر من 220 طيارة ضد أهداف محددة في سيناء. الجنود في الوقت ده بدأوا يستعدوا بطول القناة مع القوارب المطاطية، وقعدوا. أقول لكم حاجة ظريفة قوي، الله يرحمه الرئيس مبارك، أنا زرته في مستشفى المعادي فجت سيرة أكتوبر، فقال لي أنت عارفة أن الجنود اللي على شاطئ القناة ما استنوش ياخدوا أوردر بأن هم يعدوا القناة، عملوا إيه؟ قعدوا يعدوا الطيارات وهي راجعة، هم عارفين أن هم 220 طيارة، قعدوا يعدوا الطيارات لغاية ما وصلت 218، لأن في طيارتين وقعوا زي ما أنتوا عارفين. 218 استنوا شوية مفيش طيارة، من نفسهم عدوا دون أن ينتظروا أوامر القيادة بأن هم يطلعوا يضربوا نار وينفخوا القوارب المطاطية وتبدأ عملية العبور. عرفوا أيامها أن احنا خسرنا الطيارتين من ضمنهم كان عاطف السادات، اتعرفت الحقيقة. هنا العبور تم تحت غطاء المدفعية والضرب الجوي. مضخات المية بدأت تفتح ممرات في الساتر الترابي، تم مد الكباري وتركيبها، تم فتح 60 ممر وإنشاء 8 كباري ثقيلة، 4 كباري خفيفة، 30 معدية لعبور القوات والمعدات. هنا بقى بدأ العبور العظيم بعد الكباري والمعديات والمعدات اللي اتشالت على ظهور العساكر، وطلعوا بيها الساتر الترابي الفظيع. الناس كلها قعدت تتكلم على الجندي المصري اللي شايل على ظهره الشدة بتاعته، المخلة اللي هي الشنطة اللي بتحط فيها معدات الجندي، بيسموها الشدة، الشدة على ظهره يعني، دي فيها هدومه وفيها واقي بتاع اللي واقي من الضرب ده، الدرع الواقي ده، وفيها الأكل وفيها المية وفيها كل حاجة، وشايل المدفع الRPG لوحده وطالع على منحنى تقريبا رأسي مش مايل. درجة الانحناء بتاعت خط بارليف كانت تقترب من كأنك طالع 4 أدوار. المشقة اللي كان فيها هذا الجندي وصحابه بمجرد ما وصلوا فوق حطوا المدفع وحطوا الشدة وصرخوا وقالوا الله أكبر ورشقوا الأعلام، كان كل التعب ده راح. الخواجات يعينوا أمهم لأنهم كيوت قوي، ما كانوش متخيلين إن في عسكري من البشر يقدر يعمل ده. تفكرين في حرب الخليج؟ العساكر الأمريكان والضباط الأمريكان كانوا بيطلبوا من القيادة سان بلوك عشان يحرام وشهم اتحرق من الشمس، وكريم مضاد للفطريات عشان الجزم الكاوتش، ومش عارفة دواء للحساسية عشان الناموس بيقرصهم. شوفوا النبي دول كانوا بيشتغلوا في ظروف زي شكلها ايه. إلا بقى اللي لا يعلى عليهم، فرقة الرفاعي، إبراهيم الرفاعي، اللي اشتغلت خلف خطوط العدو. دي أسطورة لوحدها تماما يعني. نطلع فاصل ونرجع نشوف خطة الخداع الاستراتيجي.
1: سلام الوطني، سلام.

0: 90 90. هواها مصر. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السادسة مساء مع أحمد غالي.
1: رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم رحب بالرئيس عبد الفتاح السيسي في زيارته الحالية لماليزيا، وعبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أكد رئيس الوزراء الماليزي أن زيارة الدولة للرئيس السيسي تأتي تلبية لدعوة الملك السلطان إبراهيم، مشيرا إلى عقد اجتماع ثنائي غدا لتقييم التقدم المحرز في التعاون بين البلدين ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية. من جانبها أبرزت وسائل الإعلام الماليزية أهمية زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تأتي وسط تطلعات لتعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. وبدورها أشارت الخارجية الماليزية إلى أن مصر احتلت المرتبة السابعة بين أكبر الشركاء التجاريين لماليزيا في إفريقيا خلال عام 2025، فيما شهدت التجارة البينية مزيدا من النمو خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026. الرئيس عبد الفتاح السيسي أشاد بكلمات الرئيس الكوري الجنوبي لي جي ميونغ التي جاءت تحت عنوان اختر الرفيق قبل الطريق، سأسلك طريقا جديدا مع مصر. وعبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أعرب الرئيس السيسي عن تقديره لكلمات الرئيس الكوري الجنوبي، مضيفا أن مصر بدورها وجدت في البلد الصديق شريكا موثوقا وصديقا مخلصا يجمعهما تاريخ من الاحترام المتبادل والتعاون البناء. الهيئة العامة للطرق والكباري أصدرت بيانا بشأن ما تردد حول وجود تضرر في بعض أرصفة كوبري الجامعة على النيل، وأوضحت الهيئة أن الكوبري مدرج بالخطة الجاري تنفيذها لرفع كفاءة كباري النيل القديمة بناء على التوجيهات الرئاسية، وأضافت أن الحالة الإنشائية لكوبري الجامعة جيدة، وأن الفتحة الصغيرة التي في رصيفه غير مؤثرة على سلامته، مؤكدة أنه تم تكليف إحدى الشركات المتخصصة بتنفيذ أعمال الصيانة للكوبري بالكامل. اقتصاديا، وزير المالية أحمد كوجوك دعا الشركات التركية لاستكشاف الفرص الاستثمارية في مصر والاستفادة من الحوافز الضريبية والجمركية. وخلال لقائه مع عدد من المستثمرين الأتراك على هامش منتدى اسطنبول الاقتصادي، لفت وزير المالية إلى تحسن النشاط الاقتصادي في البلاد مدفوعا بأداء جيد للقطاعات الصناعية والإنتاجية خلال العام المالي الماضي. ورياضيا، مدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الجديدة تشهد اليوم حفل افتتاح كأس العالم للرماية. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 90 90 هواها مصري.

50 شاي مع الدكتورة لميس جابر. أغنية جديدة على الراديو 90 90. شيرين، كان عندك كام سنة؟

0: النجمية يفوق مع إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90-90.
1: سمعت الخطة مش حاجة معلش دي خطة
2: تاريخ يا حازم يرفع يديه للموهوبين ويلعبون كورة يا اكسترا مهارات
0: ملوك الكورة مع محمود الفهي كل يوم جمعة وسبت من 10 لـ11 بالليل على الراديو 90-90. لإعلانك على الراديو 90-90 ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلامي شركة ليوم ميديا.

0: 50 شاي مع الدكتورة لميس جابر.
1: قبل ما احكي لكم على الخداع الاستراتيجي، احكي لكم بسرعة كده. انا عرفت ان الحرب قامت امتى وفين وازاي. احنا الجيل بتاع النكسة والهزيمة المرة بتاع 67، ده كان جيلنا المتعوس ده. قعدنا مكتئبين وزفت واتلخمنا في المذاكرة والبتاع. عام 71 أنور السادات قال لنا ده عامل حسم، واتكتبت في الجرايد وعامل حسم عامل حسم. انبسطنا جدا وقاعدين مستنيين الدبابات تضرب والمدافع والطيارات. جي بعدها بسنة في 72 قال بصراحة في ضباب، الرؤية غير متاحة، ده عام الضباب. هو قال عام الضباب من هنا. واحنا نزلنا مظاهرات في الشوارع بنتهم السادات انه باع الارض وباع سينا واخذ قرشين من امريكا والحاجات اللي ايه الخزعبلات اللي بتحصل للطلبة دي، وكنا مصدقين جدا. يعني اللي اتقبض عليه اتقبض عليه، واللي جري جري، انا جريت طبعا، لغاية 73 كان ايه حاجة كده زي الضباب، مش فاكرة عام ايه، كان عام الحس والضباب. اقول لكم في يوليو 72 طرد الخبراء الروس، قلنا بس خلاص مش هيحارب. قامت مظاهرات 73، المظاهرات دي كنت انا امتياز في كلية الطب. جرينا في الشوارع وقعدنا نهتف وترقبنا وترصدنا، وامن الدولة جالي البيت وفتش عليا. مهم اتعينت في المنيا، خدت شنطتي وجريت جري على امر التكليف عشان استخبى. قعدت في المنيا شهرين، لقيت امر بنقلي الى قنا. ليه الكلام ده؟ كان امتى بقى؟ انا اشتغلت ابريل مايو يونيو يوليو اغسطس اتنقلت قنا، فضل سبتمبر ويجي اكتوبر. كويس اني اعرف انا اتنقلت ليه، ما اعرفش. رحت قنا لقيتهم موديني وحده مجمعه فيها طبيب يعمل ومقيم. انا هعمل يعني هقعد في اوضه من اوض التمريض، انام واكل واشرب وما اشتغلش. قلت لهم لا، طب قابل المدير. لقيت المدير بيجي لمدير الوحدة دي يوم او يوم لا. فتيجي البنت تقول لي يا دكتور المدير العام تحت. اشمعنى يا اختي بيجي الوحدة دي؟ معرفش. ينزل، نعم، الاقيه في الحمام. كل ما انزل الاقيه في الحمام. استنى يا فندم. قولي نعم يا فندم. انا محطوطة هنا ليه؟ انا منقول. قال لي تتدربي يا عم، اتدربت شهرين وخدت وحدة شهرين، انا منقولة مش جاية معينة عشان اتدرب. قال لي ماشي ماشي، هشوف موضوعك وبلغك ان شاء الله. يومين ثلاثة انزل، مدير فين؟ يقولوا في الحمام. قلت لهم هو ما عندوش حمام في بيتهم، بيجي يعمل بيبي عندكم هنا في ايه؟ المهم الدكتور قعد يقول لي معلش غلبان اصلا عنده سكر وبتاع. خلاص خدت شنطتي ونزلت على مصر. قال لي راحة فين؟ هتاخدي أجازة؟ طب اكتبي طلب أجازة. قلت له مش كاتبة طلب أجازة، أنا هغيب أكتر من 15 يوم من غير إذن، ارفدوني. مش الحكومة كده؟ 15 يوم إن شاء الله بدون إذن وترفد واخلص. نزلت على مصر، قعدت 50 يوم. بخيبتي بقى أرجع إمتى؟ أركب القطر يوم 5 أكتوبر 73. أوصل الواحدة بالليل، كل اللي أنا لاحظته إن فيه إظلام كلي. فبقول للبنات في التمريض إيه يا عيال الدنيا مظلمة كده ليه؟ قالوا لي والله مش عارفين بقالك اليوم كم يوم على ده الحال وبتاع. قعدت قصاد الشباك كده بيبص على الطريق على الجسر يعني، لقيت دبابات ماشية من غير صوت، معرفش ازاي، صوت واطي جدا، لان صوت الدبابات يوصل، بيقولك يوصل 1000 متر ولا حاجة كده. براحة فين الدبابات دي؟ مفيش في دماغي طبعا حاجة. قلت اكيد بقى ايه بقى رايحة هيحطوها على الجبهة ولا حاجة، يمكن ربنا يفرجها ويحاربه، ما عندناش امل نهائي. ونمت. قمت 6 اكتوبر، الراديو لا يعمل، جايب لي اسرائيل، اخر محطات التقوية كانت في المنيا، بعد المنيا ب5 كيلو ما تسمعش، تجيب اسرائيل بقى. يوم 6 اكتوبر كله قاعدة ادور الراديو اسمع حاجة، ما فيش حاجة. طب في جرايد؟ الجرايد تيجي تاني يوم، يعني تيجي لنا 7 اكتوبر. رحت للدكتور قلت له يا عم ما تبعت تجيب لنا الجرايد ولا اي حاجة. قال لي هي هتيجي بكرة ان شاء الله يوم 7. فين على بالليل الساعة 1 الراديو يلقط، مش هتصدقوا لقط ايه، وانا على الربابة بغني بتاعت بليغ وردة، دي اتعملت يوم العبور بالليل يعني يوم 6 بالليل كانت معمولة. قلت يا اخويا ايه الاغنية دي؟ قعدت ادعبس كده، لقيت اول البيان عبرت قوتنا وبس، وقف. ادور الاقي اسرائيل بتقول لك بقى ان القوات الاسرائيليه دخلت القاهره على مشارف القاهره. خبر اسود ومهبك، كانت ليله طين. ما نمتش لغايه الصبح، لغايه ما جت الجرائد. كان يوم 7 اكتوبر. حاولت اكلم مصر مش عارفه اطمن. طب انا جايه لسه من اجازه هعمل ايه؟ محياتكم. يوم 13 اكتوبر رحت واخد القطر ونزله على مصر. يعني احنا عملنا مظاهرات ومشينا وضرب علينا غاز مسيل للدموع وجري ورانا الامن المركزي واحنا جرينا وراه عشان اليوم ده يوم يحصل وانا مش موجوده، كنت هتجنن. الحظ اللطيف بقى اللي ملازمني وقف بعد 50-60 كيلو من نجع حمادي، بعد ما عدينا على الكوبري وكان بتاع نجع حمادي وكان عليه دفاع جوي. انا فاكرة كان عليه الميم طه في اوله وفي اخره. وقعت القطر. ايه يا جماعة؟ قلنا اتضرب. قالوا لأ في عربية عطلت هيشيلوها ويلحموا الباقي ويمشوا. القطر ده كان مفروض يوصل القاهرة 9 بالليل، وصلت 3 صباح 14 أكتوبر. كل ده قاعدين بلا تكييف بلا مية، كانت رحلة معذبة يعني. الحمد لله قلت لكم على فكرة الحكاية دي أنا قبل كده. أنا ساعة ما نزلت محطة مصر رحت جالي اشتريت كل المجلات والجرايد، وببص بره المحطة لقيت الدنيا ضلمة والكشافات بتاعت العربيات مدهونة أزرق وعواميد النور مدهونة أزرق ونور المحطة مش منور. لا تتخيلوا سعادتي بمنظر الإضاءة الإظلام الكلي اللي أنا شفته ده. أمنية جيلنا كله بتتحقق كانت في الأيام دي حقيقة يعني. قعدت بقى لغاية ما استنفذت أجازتي وانبسطت وجبت الجرايد والمجلات وشايلها لغاية دلوقتي، وأبويا شايلها لي الله يرحمه، كان مقطع لي كل الحاجات اللي كتبت على الحرب وشايلها لي. ورجعت الوحدة استلم وحدتي، عايزة اشتغل. فين معالي المدير؟ المدير اللي كان بيخش الحمام على طول ده كان مدير الإدارة الطبية بنجا حمادي. قالوا لي ده اتنقل الواحات. خير؟ طب مدير الوحدة مسك وحدة معفنة كده في حتة اسمها دندرة. الوحدة بتاعته لو أقول لكم وحدة مجمعة، أنا ما تخيلتش إن أنا ألاقي وحدة طبية سنة 73 فيها 4 أجهزة تكييف وفيها إنارة على السور داير ما يدور، أوضة نومه فيها تكييف، العيادة فيها تكييف، الصيدلية فيها تكييف، المكتب فيه تكييف. أتاري كان بيدي جناب المدير حقن مورفين لأنه كان مدمنا. أكتوبر حل الموضوع، ده اتنطر وده اتنطر وصلح الأمور المعوجة ورجعت سليمة تاني. نطلع فاصل بسرعة ونكمل.
0: خمسين شاي مع الدكتورة لميس جابر. حان الآن موعد آذان المغرب في القاهرة.
2: الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90-90، هواها مصري.
2: صداقتك الجارية في مستشفى 57-357 يعني خير عايش ومكمل، موجود في كل ركن، في 8 وجبة، في تكلفة أوضة، في جرعة علاج أو حتى في عملية بتنقل طفل من الوجع للأمل. صداقتك هنا علمت دكتور وممرضة وطورت الصيدلية، هي اللي وفرت مبنى السايبر نايف اللي بيعالج أطفالنا بالذكاء الاصطناعي. صداقتك الجارية هي اللي طورت الطوارئ وزودت الطاقة الاستيعابية لغرف زرع النخاع، ودعمت البحث العلمي علشان ترفع من نسب شفاء أطفالنا. صداقتك الجارية في مستشفى 57-357 هي الضمان إن الباب ده يفضل مفتوح وإن المكان يتطور ويستمر. كل جنيه بتحطه هنا هو أمل لطفل إنه يخف ويرجع لحياته. اتبرع عن طريق الموقع الإلكتروني www.57-357.org. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-333-0019.

0: إيه الجديد؟ مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي، هدف

الراديو 90 هواها مصري. خمسين تشاي مع الدكتورة لميس جابر.

رجعنا لكم تاني، وبسرعة هقول لكم باختصار خطة الخداع الاستراتيجي. اللي عمل الخطة دي مشير أحمد إسماعيل علي مع المخابرات الحربية، مع هيئة العمليات، مع المخابرات العامة. فوق كل ده دماغ السادات كانت قاعدة ومربعة، لأن هذا الرجل في منتهى الذكاء والدهاء. أول حاجة اختيار يوم كيبور، وقلتلكو الجمصي اللي اختار اليوم والساعة. نمرة 2، أخبار بقى تتسرب على الجرايد، تنقلات قيادية، قيادة اللواء مش عارفة فين اتغيرت وجي اللواء فلان، زيارات رئيس مش عارفة ايه، لا الزيارة اتأجلت، زيارة حد من عندنا لدولة تانية، لا الزيارة اتأجلت. 3، إشاعة خلافات وأزمات داخلية وشائعات بنقص قطع غيار أسلحة، والجيش يعاني من نقص قطع الغيار، ولا يمكن يبقى على هوبة الاستعداد دلوقتي والكلام ده. نمرة 4 كانت أهم حاجة بقى، إخلاء المستشفيات. أيامها على فكرة ما كانش في مستشفى المعادي بتاعت القوات المسلحة، كانت يدوب الدمرداش والقصر العيني أكبر مستشفياتين في القاهرة، في شوية مستشفيات صغيرة تانية، إنما دول مستشفياتين حكوميتين العساكر تروح لهم على طول غميدي يعني. طلع دكتور ضابط كان في أجازة، قطع أجازته وراح المستشفى وطلع وكتب في الجرايد يا جماعة في ميكروب تيتانوس في غرف العمليات في مستشفى الدمرداش، وقعد يهلل ويقول الناس مش واخدة بالها ويشتم في إدارة المستشفى، ولابد من إخلاء المرضى لغاية ما خبر الحكومة تتحرك وتخلي مستشفى الدمرداش من المرضى نظرا لتفشي ميكروب التيتانوس في غرفة العمليات. كده خلينا المستشفيات فاضية وحلوة زي الفل. طب القمح، تقدرش تخش القمح، تخش حرب والقمح عندك نص نص، لازم يبقى عندك احتياطي استراتيجي قوي. اخبار اتسربت وصور اتسربت عن مخزون القمح التالف البايظ في الصوب اللي جات له مية وعفن و حاجات كده، وانشر يا عم وصور في الجرايد ما عندناش قمح، هنستورد قمح، لان كلمة استيراد قمح دي ما تعديش على المخابرات الاسرائيلية كده بالهداوة، لازم تتحلل. هدوء سياسي تام من 27 سبتمبر، اجتماعات وزارية روتينية، اجتمع السيد رئيس الوزراء مع السيد وزير التموين، اجتمع السيد وزير الابصار ايه مع وزير الدولة للايه، تصريح كده ان الدولة لا تنوي للدخول في صراع من اي نوع، فجأة تسريح جزء للقوات 30,000 جندي، دول اتسرحوا في 72 رجعوا لفوا من الناحية التانية ودخلوا في 73. طبعا عمل بقى السادات حركة دي، دماغ السادات بقى، انذار كاذب ومتكرر بايه؟ اعلان حالة الاستعداد القصوى في الجيش المصري وتحركات على الحدود. اسرائيل تسمع الكلام ده تروح عاملة ترفع درجة الاستعداد القصوى، مصر عاملة حالة استعداد قصوى، ترفع هي حالة استعداد قصوى وتجمع وتجيب الاحتياطي والبتاع. انتوا عارفين الجيش الاسرائيلي ما تقدرش تقول عليه كام غير جيشنا، الجيش الاسرائيلي اكتر من نصه بيشتغل، يروح شغله، روح ياكل عند مراته وعياله، لما يبقى في حاجة استدعيه. انت عشان تستدعي الاحتياطي دي مشكلة،
كل مرة يبتدوا يعملوا بلاغات الاحتياطي، يلموا الاحتياطي، هوب ينزل الخبر على فشوش. ثلاث مرات ورا بعض. لما جه بقى المرة الرابعة بتاع أكتوبر ده ما صدقوش،

وطلعوها بعد شوية دبابات من الكاوتش والخشب. القمر الصناعي شايف ايه بقى؟ دبابات داخلة ودبابات طالعة، عندوش مشكلة. نسيت اقول لكم، اصعب عملية كانت عملية رصد تحرك القمر الصناعي على مصر وعلى المكان في السويس او المكان في الجيزة مثلا. الساعة كام والمدة قد ايه وانت تبتدي تتحرك اول ما القمر الصناعي يمشي من السماء. فكانت الحركة محدودة جدا وعلى فترات متباعدة. عملية شراء مضخات مائية ضخمة لمشروع زراعي جديد بالخراطيم بتاعتها، قال لك هنطور الزراعة ونعمل ميكنة وزراعة مميكنة في المنطقة الفلانية، كبصر 100,000 فدان، فهنجيب له مضخات مائية اللي هي اتعملت في قناة السويس. السادات زي ما قلت لكم أعلن عام الحسم في 71، وقال خطبة في القاعدة البحرية في أبو قير في 72. قال صراحة يا جماعة ده عام الضباب، احنا مش شايفين، الرؤية مش واضحة، اذا كنا هنقدر نحارب ولا لا لسه لنا كتير قوي. قامت بقى مظاهرات الطلبة زي ما قلت لكم كده. يوليو 72 طرد الخبراء الروس.

قبل بقى اكتوبر بحاجة بسيطة، بدأ الايه الحاجات دي ورا بعضها. وزير خارجية سافر امريكا، وزير المالية والاقتصاد اللي كان عبد العزيز حجازي الله يرحمه سافر لندن، دخول قرينة وزير الحربية مستشفى في لندن لإجراء جراحة وسيادته يذهب للإطمئنان عليها في لندن، ده قبل 6 أكتوبر بكم ساعة كده. القوارب المطاطية بقى، عملية استيرادها جابوها على سفن مدنية مش سفن عسكرية، جابوها على مينا اسكندرية محطوطة في كراتين وطلعوها في المينا ورموها كده على أحد الأرصفة لمدة يومين في حالة من الإهمال. شوية وجت شاحنات تابعة للجيش قالت لك إيه الكلام فارغ ده، نظف يا جماعة نظف، راحت نقلة نص الكمية مش كلها، وديتها في مكان قرب حلوان. ورصوها ازاي؟ رصوها فوق مصاطب عشان تعلى، دي نص الكمية بس، وغطوها بغطا مقطع ومتبهدل كده وبتاع. حلو. النص التاني نقلته شاحنات مدنية، شركة مقاولات خاصة نقلته على الجبهة وخبوها في مكتات الدبابات. انتوا متخيلين؟ الدبابة خشب مكت تتفتح يتحط فيها القارب المطاط. طب الكباري نقلت مفككة ومجزأة على عربيات خاصة ليلا، ولاحظوا حاجة، منعوا نفخ القوارب المطاطية قبل الضربة الجوية. ليه بقى؟ قال لك صوت المنفاخ بتاع القارب بيوصل 800 متر وانت اليهود قاعدين لك في خط بارليف يسمعوك. التعبئة العامة كده اتعملت في ديسمبر 71، في أبريل 72، مايو 73 ما صدقوش بقى. البحرية بقى عندك 3 قطع بحرية راحت على ميناء صومالي في زيارة رسمية

اللي هي ايه زي القطعة اللي راحت باكستان كده، راحت ميناء صومالي في زيارة رسمية عشان الصيانة في الصومال، خدوا بالك. ورجعت بدل ما ترجع على القاهرة رجعت على عدن، فضلت مستخبية في عدن لغاية ما جت الإشارة في 5 أكتوبر أمر بالتوجه لباب المندب، لإغلاق باب المندب ومنع أي سفينة عابرة إسرائيلية أو أي جنسية أخرى من الدخول. دي خطة الدفاع، خطة الخداع الاستراتيجي. عشان كده الحقيقة غير بقى اختيار 6 أكتوبر واختيار الساعة 2، حطوا كل ده على بعض ولا يمكن تيجي ولا في دماغ إبليس إن مصر دي داخلة تحارب إطلاقا. الحقيقة عندنا مسجات، عندنا رسائل أم لا؟ ما انتوا استعوقتوني، مش هلاقي رسائل صح؟

0: انتوا عارفين اكتر حد اتفاجئ بالحرب دي مين؟ احنا الشعب المصري. محدش كان يجي في باله مع الظروف. خدوا بالكوا التمويه ده كنا احنا بنشربه. محمد حسنين هيك الله يرحمه الحسنة الوحيدة اللي عملها في حياته مقالات كانت بتنزل كل يوم جمعة يقولك حرب ايه ونيلة ايه واحنا قادرين نحارب ولا لاقين ناكل ده احنا ما عندناش قمح. هو يقول كده واحنا ننزل في المظاهرات نشتم في حسنين هيك الانهزامي الرجعي المتخلف اللي بيقول ان احنا مش هنحارب. اتضح انه عمل مخطط مع المخطط اللي كان بينزل في الجرايد بالقمح اللي باظ والمستشفيات اللي ضربت والحاجات دي. هو ساعد على هذا الموضوع. احنا كلنا ما كانش يجي في بالنا اطلاقا ان احنا بس كده يا حرام. معلش يا جماعة سوري بجد. هي رسالة واحدة وبنحبك يا دكتورة لميس وبتاع بس كفاية والله. بس مرة جاية ايدكم معايا بقى. اديكم سمعتوا النهاردة اهو بلا مسجات. المرة الجاية عايزين 6 اكتوبر. مرة جاية 6 اكتوبر برضو مينفعش. عايزين مسجات جامدة جدا. احكي لكم على حاجة سريعا كده عشان تعرفوا خيمة اكتوبر. اللي عاش 67 هو اللي يعرف ما هي اكتوبر. كنا بناخد تدريب عسكري في الجامعة ورايحين جايين ولابسين لبس عسكري وضربنا رشاش وانا عمشة وبنضارتي تخن كده وضربت رشاش. ايه هنرمي اسرائيل في البحر فعلا. إذ فجأة أنا خارج الصبح رايحة الكلية في الصيف. كنا بنروح نذاكر في كلية الطب في الصيف لأن أولى وتانية مفهومش أجازة مفهومش امتحانات فكنا بنذاكر في الأجازة اللي من أولى لتانية. نروح نقعد في المشرحة نقعد في المتحف. نزلت من بيتنا على أول شبرة مفيش أتوبيسات خالص نهائي. في ايه الناس عمالة تسأل بعض محدش عارف. كان الساعة 10-11 الصبح مثلا. اتمشيت لغاية رمسيس اللي هو موقف الاوتوبيسات ولا اوتوبيس. تسأل حد في الشارع في ايه يا جماعة يقولك والله ما انا عارف احنا من الصبح على دي الحال مفيش اوتوبيسات. اتمشيت لغاية الكلية بتاعتي الشوارع فاضية ورحتها ماشي. كم حد من زمايلنا برضو قلق كده واتقابلنا في الكافيتيريا بتاعت الكلية قاعدين نقول ايه يا جماعة في ايه وايه بتاع. انا حد معاه ترانزيستور وقعنا كم طيارة. ايه ده يا خبر 10 طيارات يا خبر 20 طيارة يا خبر 60 طيارة يا خبر 120 طيارة. وقاعدين زي الهبل بنهيص ونسقف إلى أن جاء دكتور زميلنا ربنا يديله الصحة وقال لنا جملة لا أنساها. هي الطيارات دي دخلت مصر إزاي؟ فجأة كلنا فوقنا. صحيح الطيارات دي دخلت مصر ازاي؟ ده السماء مفتوحة. ده انت ما عندكش مدفع دفاع جوي شغال. قعدنا في حالة نفسية سيئة لغاية بالليل. دور في إذاعة مونت كارلو على إذاعة إسرائيل على فين يومين ولقينا عبد الناصر بيتنحى، وعرفنا إننا اتهزمنا هزيمة مرة فظيعة. الأسبوع اللي جاي هكمل لكم النكسة لازم عشان تقدروا إيه اللي عملناه في أكتوبر، ونكمل أكتوبر ببقية المعارك والبطولات الأخرى إن شاء الله.
1: خمسين شاي مع الدكتورة لميس جابر.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة مساء مع علا سمير.
1: رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم رحب بالرئيس عبد الفتاح السيسي في زيارته الحالية لماليزيا، وعبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أكد رئيس الوزراء الماليزي أن زيارة الدولة للرئيس السيسي تأتي تلبية لدعوة الملك السلطان إبراهيم، مشيرا إلى عقد اجتماع ثنائي غدا لتقييم التقدم المحرز في التعاون بين البلدين ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية. من جانبها أبرزت وسائل الإعلام الماليزية أهمية زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تأتي وسط تطلعات للارتقاء بالعلاقات التاريخية بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. وبدورها أشارت الخارجية الماليزية إلى أن مصر احتلت المرتبة السابعة بين أكبر الشركاء التجاريين لماليزيا في إفريقيا خلال عام 2025، فيما شهدت التجارة البينية مزيدا من النمو خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس 2026. الرئيس عبد الفتاح السيسي أشاد بكلمات الرئيس الكوري الجنوبي لي جيم يونغ التي جاءت تحت عنوان اختر الرفيق قبل الطريق، سأسلك طريقا جديدا مع مصر. وعبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أعرب الرئيس السيسي عن تقديره لكلمات الرئيس الكوري الجنوبي، مضيفا أن مصر بدورها وجدت في البلد الصديق شريكا موثوقا وصديقا مخلصا يجمعهما تاريخا من الاحترام المتبادل والتعاون البناء. مصدر مطلع أشاد بقرار البرلمان الأوروبي الذي يدعو المجلس الأوروبي لوضع جماعة الإخوان على قوائم الإرهاب، والذي صدر بأغلبية. وصف المصدر القرار بأنه يؤكد حالة القلق الشديدة داخل الدول الأوروبية من ممارسات جماعة الإخوان الإرهابية، كما يدعو لإجراء مراجعة شاملة للتمويل الأوروبي للأشخاص والكيانات المرتبطة بالجماعة المحظورة بما يعد اعترافا رسميا بطبيعتها الإرهابية، ويلقي بالمسؤولية على الدول الأعضاء لاتخاذ موقف جماعي في هذا الشأن. اقتصاديا، وزير المالية أحمد كوجوك دعا الشركات التركية لاكتشاف الفرص الاستثمارية في مصر والاستفادة من الحوافز الضريبية والجمركية. وخلال لقائه مع عدد من المستثمرين الأتراك على هامش منتدى إسطنبول الاقتصادي، لفت وزير المالية إلى تحسن النشاط الاقتصادي في البلاد مدفوعا بأداء جيد للقطاعات الصناعية والإنتاجية خلال العام المالي الماضي. ورياضيا، فريق إسبانيول يحل ضيفا على ملاجا في 10 مساء ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع لراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 27.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 90 90، هواها مصري.

0: يا مساء الخير، يا مساء الفل، يا مساء السعادة على كل الناس اللي مستنياني من أول دقيقة لآخر دقيقة. يا مساء الفل عليكم، هابي ويك اند لكل اللي بيسمعونا على الراديو 90 90. دايما بكون معاكم إمام مختار كل يوم خميس وجمعة من الساعة 7 للساعة 9، وأجمد زغروطة لوصولي. أنا جيت. أيوة، ما لازم الواحد يدلع نفسه عشان يعرف يدلع المستمعين. عاملين ايه يا اولاد؟ وحشتوني والله، وحشتوني. امبارح طبعا كان اجازه رسمي بمناسبه 6 اكتوبر. كل سنه واحنا طيبين، وكل سنه وكل مصر طيبه، وكل سنه واحنا سالمين امنين، وكل سنه واحنا قد الدنيا، وهنفضل قد الدنيا يا شعب مصر الجميل. طيب تعالوا نمسي بقى على كل حبايبي اللي موجودين رسائلهم معايا من قبل ما اطلع. يا مايكل، مساء الفل يا مايكل. انا جيت. بيقول لي انت فين؟ في كمان مساء الخير يا ايمو بن لادن، بيمسي عليكي من محافظه بني سويف، ومسير على محمد المصري وعريس النهارده عبد الله ابو عويس. ايوه يا عبد الله، احلى عريس ده ولا ايه؟ عايزين نولعها يا ايمو، انا عمك وعم عمك. عيني، يلا اول اغنيه تسمعها معايا. يا سلام، عينينا للعريس وقرايب العريس واصحاب العريس، وايه الصور الحلوه دي يا نودي. الله الله الله الله، ايه الجمال ده. وحشتيني يا ايمو، ميرسي على كلامك الحلو. مش هينفع اقول كل الكلام الجامد ده، الناس يفتكرونا مغروره. ربنا نشاهد على صدق كل كلمه بكلام الود، ودي تكون معانا الاسبوع كله. حبيبه قلبي نودي، ايمو مصدر سعادتنا. ماما بتدعي لي كل الدعوات الطيبه، بتبوسك واهدايا لوست عبد العظيم زكي موقف سيدي جابر، وصاحبه عمري سعيده وخطيبها شريف، ويبعد عنهم شر بندق، شر بندق ومايكل. مايكل كل حلقه مستني الخبر يعني. ربنا يسعدك يا سعيده. بيقول لك الاسم بياخد من صاحب، او صاحب الاسم بياخد من اسمه. تفتكروا الكلام ده؟ يعني سعيدة، هل هي طول عمرها سعيدة؟ يعني يقولك صاحب الاسم بياخد من اسمه اللي تسمى بيه، مع ان في عائلات كتير قوي اسمها غريب، وبيفضل يعيني عايش حياته كلها في حالة تنمر بسبب اسمه او اسم عيلته. طيب يبعد ايه انت عن سعيدة؟ والله ايوة سعيدة، هي سعيدة بتنكد علينا. ماشي، احلى ايمو، وحشتينا والله كله بالاغنيه يفك، ودايما منوره. الحاج منعم سنه، ايوه طنطا واهل طنطا بلد الابطال، اهلا وسهلا. السلام، ايه الرسائل كتير قوي دي؟ لا خالص. ماشي، نودي بتقولي لا خالص، اللي هو الاسم بياخد، اللي هو صاحب الاسم بياخد من اسمه، صح ولا غلط؟ قولولي. ايوه صور الورش اهي، الحمد لله على السلامه يا استاذه ايمان، كل سنه وانت طيبه بمناسبه 6 اكتوبر. عم عبده بيمسي عليكي، ومستنيينك من امبارح يا استاذه ايمان في الميعاد من قلب الشغل. ابو مالك، وعايز امسي على شقه والحاج منعم. طبعا شقه، مساء الفل يا شقه. احلى ورش مصر ورجاله مصر وصناعيه مصر، يعني احسن ناس في الدنيا، الناس الشقيانه اللي بيجيبوها من عرق جبينهم الجدعان. مساء الجمال والعسل على احلى ايمان في الدنيا. انا سعد بمسي عليك، المصنع كله بيمسي عليكي، وعايزين نمسي على اخويا كشري وابو بيبو، على عم حسين وعم عادل وشيبوب وعم هشام، وهكلمك دلوقتي بعد كل الاسماء دي هتكلمني والله ما انا رد على التليفون. بيقول لي الحاله دي غلط في حاله سعيده تقريبا. تقريبا يعني طول الوقت بتفركش، فالموضوع مش جاي معاها. احلى مساء عليكي وعلى استاذه ايمان، مسيلي على نفسك ومسيلي على شق ومسيلي على احمد عثمان، اهلا وسهلا. نسمع حاجه بقى، يلا بعد كده نرجع نرغي تاني. فويسات مش دلوقتي. ما عنديش شخصيه برضه،
1: سواء الاجره اسمع عليها كلها بتمسي عليكي على احلى ايمان مختار.
0: احلى اسماعيليه وسواقين الاجره والتكاسي، احلى مسا عليكم والدراويش حبايب قلبي. مفيش شخصيه بقى، مش هسمع فويس دلوقتي، تاني فتحت الفويس. يلا، ما هي ارزاق يعني، هو ليه رزق ان انا افتح الفويس واسمع صوته. انا عمك وعم عمك، اول حاجه معانا النهارده العسيلي وعصام صاصه، 2-18-10-86، ده تليفوننا، والاس ام اس على 199-9، الواتساب على 010-490-90-4. يلا بينا، هابي ويك اند لكل اللي بيسمعونا، انبسط كله بالاغنيه، يفك، سيبك من اي حاجه.

يلا الأغنية اللي جاية دي بقى يعني هرمي عليها كل الإهداءات. يعني لو إيه يعني هنشتغل كده يدوي، عارفين إيه شغل الغرز ده. يلا بينا عصام كاريكا بعد التحية بعد السلام. يلا أنا الأغنية دي بحس نفسي نباتشي واقف على المسرح. عايزين نحيي طنطا وأهل طنطا، بلد الأبطال، عم عاطف العليمي وعم منعم سنة، أحلى ناس في طنطا. عايزة كمان أمسي على اسكندرية ونودي وكل أهل اسكندرية والاسكندرانية الجامدين جدا. يلا بعتوا التحيات أنا على الأغنية.

مصنع أولاد عبده بيمسوا علينا وبيقولوا إن شاء الله الأهلي هيكسب يوم الحد إن شاء الله. ومين الأرسال اللي معانا النهاردة؟ يلا. أيوة

0: العاشر من رمضان، العاشر من رمضان. سحر سيد يا سحر، مرسي على كلامك الحلو. وطبعا شق والضرب الاحمر والزاويه الحمراء وكل رجاله الضرب الاحمر وعلى راسهم شق، واحلى مسا عليكم جميعا يا رجاله.
1: كله بالاغنيه يفوق مع ايمان مختار.

احلى مساء لكل خط الصعيد، المنيا واسيوط وسوهاج وكل الصعايدة مصر حبايبة قلبي. الشيخ عمر عبد العزيز.

0: دعاء زكريا اسماعيلية، احلى اسماعيلية والدراويش.
1: كله بالاغنية يفوت مع ايمان مختار على الراديو 90 90.
0: ولسه مكملين ولسه معاكم إمام مختار وكله بالأغنية يفك على راديو 90 90. النهاردة الجمعة يا جدعان، النهاردة أجازة، عايزين تبقى الموت حلو. والله أنا بفكر نعمل موضوع الحلقة عن اللي هو هل شخص بياخد من اسمه. يعني الموضوع عجبني، يعني الموضوع جه كده بس لطيف، يعني عجبني. يعني مثلا في عائلات، بدون زعل بقى، احنا نتكلم عموما، يعني مثلا يقول لك اسمه مثلا ايه، محمد الطويل. في عيلة اسمها عيلة الطويل مثلا، وهو ما بقاش طويل يبقى قصير مثلا. احنا مش بنتنمر، احنا بنتكلم على فكرة ان الواحد بياخد من اسمه ولا لا. واحيانا في اسماء عائلات تخد ويفضل صاحبها مش عارف يفلفص منها طول عمره. قولوا لي انت بقى، انت من عيلة الاسم العيلة ايه؟ زي مثلا انا زي ما بقول لكم كده الطويل، في برضو عيله اسمها القصير وتلاقيه هو طويل مش قصير. وفي اسماء كتير بقى، يعني انا يعني حتى الواحد هو ماشي كده تلاقي المحل مكتوب عليه معرفش ايه للعطاره. يعني انا مش هقول اسماء، انتوا قولوا، كل واحد يقول لي اسم العيله ايه وماشي معاه ولا لا. عشان ما بقاش انا اللي بقول. بيقولك ايه مايكل بقى، فويسات الساعة 2 الساعة الثانية ومداخلات الساعة الثالثة، وبيضحك طبعا لان مش هيبقى في ساعة ثالثة. ارمي ورا ظهرك، ايوه مسي عشان ما يشغلش التليفون. ماشي ماشي ماشي، انا الوحيدة اللي فاهمه ويقصد ايه. طيب احلى اغنية القضية ممكن عشان خاطر الاهلوية، الاستاذ سيد زكريا عيد ميلاده بكرة، عايزين نسمع اغنية القضية. سيد زكريا حاضر يا ابو سيد، أغنية القاضية حاضر. مساء الخير يا أمي، أنا بسمعك على طول، أول مرة بعتلك وبحبك جدا وبحب صوتك، بيعمل لنا جو حلو كده. طب مين الاسم مين؟ طيب مين؟ ماشي مش مهم، المهم تبقى مبسوط أو مبسوطة. آدم من الفحامين بيمس عليك يا وحش الراديو، وقول لساجد بطل عياط، بطل عياط يا ساجد، بطل عياط يا بابا، بطل عياط يا حبيبي، وانا شغلك اغنيه تعجبك. واللي عايز تسمع اغنيه ايه يا ساجد؟ انا هقول له حلوه الصور دي، الله عليك والله العظيم يا نودي. تعرف انا بقالي يومين عايز اعمل صوره كده عشان نصر اكتوبر، ودماغي مش جايباني في الاي اي خالص خالص. طيب حلوه الصوره دي، تسلم ايدك. وبعدين إمام مختار بمحبتها غيرت خط بارليف قلوبنا، ايه الكلام الجامد ده؟ المهم بقى الاغنيه اللي بعديها، بالحب بالحب بالحب، اللي هو النبطش اللي كان ماجد الكدواني، كله بالاغنيه هيفك. حلوه قوي قوي، تسلم ايدك والله حلوه قوي. انا هاخد الصوره دي احطها عندي على الانستجرام. هغشها. هدير من اكتوبر، يا هدير اهلا وسهلا. يا أستاذة إيمان مسيلي على عماد رشاد، المقص الذهبي في البنطلون الرجالي. أيوة إيه عمدة التيشيرت الأخضر يا عمدة، ومسك لي المقص في الصورة، إيه الجمودية دي؟ أجمد عماد رشاد وأجمد مقص ذهبي. ماشي يا عم الحاج. لازم ندلعك والله زي ما أنتوا تعبانين كده. طب نسمع حاجة، يلا بينا نسمع حاجة. برضو هرجع في كلامي، لا والله لا نسمع حاجة، مش هرجع في كلامي. طب أنا كنت محضرة لكم، كنت محضرة لكم حسن الأسمر، إيه رأيكم؟ يلا كده، هي أغنية طويلة شوية بس حلوة، يعني شوية شهيصة كده وسلطنة لغاية ما تبعتوا بقى كله. أدخل كده بعد الأغنية ألاقي إيه كل الطلبات، يعني ما يبقاش طلب وطلب، كل اللي عايز أغاني يكتبها لي. ماشي يلا بينا. على فين يا هوا يا هوا؟ 010-490-90 4 ده الواتساب، وتليفوننا 218-10-866، والاسم اس على 199. وعايز تشوفني جوه الاستوديو وتسمعني على الموبايل، هتنزل ابليكيشن اسمها الراديو 9090 على الموبايل وتبقى بتسمعني صوت، تسمعني صوت وصوره، تدخل على الاستوديو وتتفرج عليا بعمل ايه جوه الاستوديو. وطبعا ده 24 ساعه معاك الراديو 9090 على الموبايل. تجربه عظيمه جدا، لو ما جربتهاش لازم تجربها. تفتح الموبايل وانت مع اصحابك وانت في الجيم تتفرج عليه صوت وصوره، فيعني تشوف المذيعين جوه الاستوديو بيعملوا ايه. يلا بينا نزلها دلوقتي.

0: كل بالأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.
1: أنا اسمي آدم وعندي 8 سنين. في يوم من الأيام كل الناس حواليا ابتدوا يستخدموا كلمات أنا ما كنتش فاهمها، سرطان الدم، كيماوي، علاج، وبعدين فهمت إني ما كنتش بحارب وحش. في الأول كنت بستغرب ليه كل الناس بتسألني عن اسمي، وبعدين عرفت إنهم كانوا عايزين يتأكدوا إن كل دواء بيتاخد مخصوص ليا أنا. قبل كل جلسة علاج كانوا بيفحصوا كل حاجة كويس جدا. السرطان مش يوم واحد، ده أيام كتير وزيارات كتير للمستشفى وأدوية كتير وناس كتير بتساعدني إني أفضل بأمان. بابا وماما كانوا عارفين العلامات اللي لازم ياخدوا بالهم منها عشان حد علمهم. توعية المريض بقت جزء من حمايته والحفاظ على سلامته. أنا كنت فاكر إن الدكتور هو بس اللي بيعالجني، دلوقتي عرفت إن كل الناس حواليا كانوا بيحموني، وحماية سلامة المرضى مش بس حماية علاجي، دي كمان حماية طفولتي.
2: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
3: في حاجات لازم تقف قصادها تواجهها بتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية كارفور.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 99.9.
1: بنينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الجديدة تشهد حفل افتتاح كأس العالم للرماية. النجم المصري محمد صلاح يتصدر التشكيلة المثالية لقارة إفريقيا في القرن 21 التي نشرها موقع سكور 90. وضمت التشكيلة نخبة من النجوم الذين تركوا بصمة في الملاعب الأوروبية والعالمية، ومن بينهم الكاميروني صامويل إيتو وسنغالي ساديو ماني والإيفواري يايا توري إلى جانب المغربي أشرف حكيمي. الزمالك والأهلي يواصلان تدريباتهما استعدادا للقاء القمة المقرر إقامته بين الفريقين بعد غد في الجولة السادسة من الدوري الممتاز لكرة القدم. الأهلي يقرر تفعيل شراء محمد عبد الناصر لاعب المقاولون العرب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. وأخيرا فريق إسبانيول يحل ضيفا على ملاجا في 10 مساء بالدوري الإسباني.
0: صوت الملعب على الراديو 99.9.

كله بالأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

0: شجع من تلت الدنيا الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد كل حد وثلاث وخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

0: ولسه مكملين وكله بالأغنية يفك على الراديو 90 90. والنهاردة الجمعة هابي ويك اند لكل اللي بيسمعونا. وقولي انت رايح فين ومع مين، معاك مراتك وولادك وخارجين النهاردة الجمعة رايحين فين وعايز تسمع ايه، غير مودك معايا. معايا نبيل عايز يمسي على أولاده. يا بيلو عايز أمسي على آدم وكارما. آدم وكارما حبايب قلبي، مساء الفل يا أولاد، عاملين إيه وعاملين إيه في المدرسة، أخباركوا إيه؟ زعلانين من بابا ولا الدنيا ماشية تمام؟ بحييك يا نبيل. عايزة كمان رسائل كتير قوي، معلش اعذروني حاجة حاجة بشويشة. احنا بنحبك قوي، بنسمع صوتك ما بنقدرش نستغني عنك، وعايزين نسمع صوتك عشان عندنا فرح يوم الحد. فرح مين يوم الحد؟ قولولي. الف مليون مبروك. في كمان السلام عليكم استاذة ايمان. مهند حسن من مصنع حزمة عايز امسي على عم هنا. ايه يعني، هل اللي بقوله ده صح ولا ايه؟ الفولت العالي رضا البحراوي يا ايمو، تقولي والمرسي ابو العباس بنحبوك يا اعز الناس، والاخر الانفاس هنشجع الاهلي بكل حماس، ان شاء الله الاهلي يكسب ليوم الحد باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيك يا استاذه مختار، يا استاذ مختار حلو ده ماشي. اسمي عمر ومها يا اخواتي، كان نفسي النهارده تشغل اغنيه احنا الشمس بتاعت عصام صاصا، اول مره نشارك في البرنامج بس احنا بقى لينا كتير بنسمع البرنامج. عمر ومها ماشي. انا اسمي ايمان مختار مش مختار. مساء الخير يا استاذه ايمان. ابراهيم ابراهيم بيت حميده، عايزين حاجه لحسن الاسمر خلينا قمر. انا لسه مشغله حسن الاسمر. ابراهيم حماد ابن سقاره، ليه ما بتقريش رسالة؟ والله ما فيش حاجة. بيقولي في حاجة، لا والله ما في حاجة. والله ما في حاجة. يا مساء الورد منورة أستاذة إيمان، معاكي محمود جمال مرسي من الفيوم. أكتر أغنية بحب أسمعها هي أغنية ارجعي رمضان البرنس. لو ممكن نسمع حاجة رمضان البرنس، أشوف لك حاجة رمضان البرنس. ارجعي دي إيه، حزيني ولا الدنيا لطيفة يعني قبل ما إيه نتدبس فيها؟ في فويسات كتير قوي بس يعني نسمع حاجة منها ولا ايه؟ ايهاب عبد الله هسمع اخر واحد.
1: انا معرفش ايمن ايهاب غنالك وحش الراديو، لسه داخل ومتفرج عليك دلوقتي، ربنا يحميك يا بنتي يا وزير السعادة وشهر زاد كمان، ربنا يوفقك، اليوم ده يومك.
0: تسلم لي يا رب، تسلم لي. كان احكي يا شهريار على الراديو 90 90، فانا كنت شهرزاد. ماشي. يا ايمو عايزين نسمع اغنية سطلان عشان ماتش الاهلي. انا شغلت لك اول اغنية، شغلت لك عم
2: عريس النهارده عبد الله بعويس، عايز اسمع اغنية

0: الموبايل صوت وصورة، أخف دمه على 90 90. إيه مهم المختار، أهلا وسهلا، اكتبوا أساميكو، اكتبوا أساميكو. معلش أنا آسف على الغلط، أنا اسمي عمر وأخويا اسمه عمار، وعايزين نسمع أغنية إحنا ولاد الشمس بتاعت الشمس، لا بتاعت عصام صاصا. يعني أنت عدلت الاسم بس الباقي غلط، بس ماشي. واحد إن شاء الله الدوري هيبقى ما بين الزمالك وبيراميدز، لأن أنا عمر بيراميدزاوي وأخويا زملكاوي، ماشي، إحنا كلنا روح رياضية. يبقى احنا كده معانا ولاد الشمس، ومعانا سطلانة، ومعانا سمسماوي، ماشي. من خط بارليف، من اول مدينة تحررت في حرب اكتوبر من الأمطار شرق، تحيا مصر. وائل الغليظ، كل سنة والشعب المصري دايما منتصر، كل سنة وانت طيب يا وائل، تحيا مصر طول الوقت وطول العمر. مساء الخير، انا سيد الصعيدي بسمعك من لبنان، إناوي وافتخر. طبعا إناوي ونفتخر يا سيد. اخبار لبنان ايه والجو عندك عامل ايه؟ يبقى اكيد بتسمعنا من الابليكيشن. في كمان احلى ايمان في الدنيا، احمد عبد النظير من مصنع باب الشعريه، بيمسي على ربيع وعم مصطفى والخواجه، واحمد ربيع ومحمد ربيع، والدنيا ربيع والجو بديع. حاضر. رقم تليفون عايز اكلمك، انا بفتح التليفون ما بخلص. يعني مساء العسل على احلى مذيع امام مختار ابو يمنى، بمسي عليك الاول وعلى ام يمنى، بتمسي عليا قبل ام يمنى، ده انت ليلتك مش هتعدي. ام يمنى وحور، عايزين اغنيه اللي بعنا براحته، اللي بعنا مين؟ طيب ما انتوا بتدوني اول كلمه من الاغنيه. شهاب قديس، بمسي عليكم وعلى كل اهل اسماعيليه، والزمالك هيكسب باذن الله يوم الحد، عندنا زملكاويه كتير دلوقتي، والله العظيم ربنا يروق بالك يا احلى اهلاويه في الدنيا، انت احلى، ميرسي جدا جدا جدا، ربنا يخليكوا على كلامكم الحلو. مش فاهمه حاجه، اللي انا مش هفهمه مش هقراه. انا عيلتي اسمها النمر، ولكن في الحقيقه ولا قطه حتى، سامي نمر الجيزه. ايوه هو ده موضوع الحلقه، احيانا بيبقى اسمك اللي هو اسم العيله بيجيب لك، بيبقى سبب التنمر عليك في حياتك كلها، زي بالظبط سامي كده، بيقول لك ولا قطه حتى، هو طول الوقت سامي النمر راح سامي النمر جه، هو رعب رعب وخلاص، بس في الحقيقه مفيش. احلى مسا عليك يا استاذه ايمان على اسره البرنامج، كل سنه وانتم طيبين بمناسبه 6 اكتوبر، واللي يعرف يعدي خط بارليف زينا يجي يقعد جنبنا مع حضرتك شريف ابو ساندي. يلا بقى ادان العيشه ونرجع نكمل كلامنا تاني.
1: حان الآن موعد أذان العشاء في القاهرة.
2: الله أكبر الله

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90 90 هواها مصري.

يلا بينا السمسمية لكل اسماعيلية واهل اسماعيلية حبايب قلبي والدراويش. طبعا اول خط في حرب اكتوبر اسماعيلية واهل اسماعيلية. اسمع يا سيدي كل الاسماعيلوية يضموا

0: احلى مساء على كل الدراويش واسماعيلية واهل اسماعيلية والدلتا كلها وخط القناة كله.
1: كله بالاغنية مع بلال مختار.

طبعا النهارده الجمعه بتبقى اجازه وكل طلباتكم مجابه لعايز السمسميه. وطبعا اللي جايه بقى يعني مش دلوقتي في الساعه الثانيه هنشغل كمان اغاني لصعايده وصعايده مصر كلها وخط الصعيد على راسي بتغني لمين ولمين ولمين. الواحد عايز يقوم يمسك البتاع دي اللي بتعمل صوت حلو ويرقص. يلا بينا بقى للعريس واهل العريس واصحاب العريس واحلى زغروطه للعريس واي عروسه معانا واي عريس نقول له الف مليون مبروك. يلا انبسطوا.

0: لو كان الكلام اتسامى.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة مساء مع علا سمير.
2: رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم رحب بالرئيس عبد الفتاح السيسي في زيارته الحالية لكوالالمبور. وأكد رئيس الوزراء الماليزي أن زيارة الدولة للرئيس السيسي تأتي تلبية لدعوة الملك السلطان إبراهيم، مشيرا إلى عقد اجتماع ثنائي غدا لتقييم التقدم المحرز في التعاون بين البلدين ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية. هذا ومن المقرر أن يشهد رئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الماليزي تبادل مذكرات التفاهم بين البلدين. من جانبها أبرزت وسائل الإعلام الماليزية أهمية زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تأتي وسط تطلعات للارتقاء بالعلاقات التاريخية بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي أعلن من باريس ترشح مصر لعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو للفترة من 2029-2033. جاء ذلك في كلمة مصر التي ألقاها الوزير أمام الدورة 25 بعد 200 للمجلس التنفيذي لليونسكو، حيث استعرض جهود الدولة في تطوير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ومواقفها تجاه القضايا المطروحة على المنظمة. مصدر مطلع رحب بقرار البرلمان الأوروبي الداعي لوضع جماعة الإخوان على قوائم الإرهاب الأوروبية، والذي صدر بأغلبية معتبرة. ووصف المصدر القرار بأنه يؤكد حالة القلق الشديدة داخل الدول الأوروبية من ممارسات جماعة الإخوان الإرهابية، كما يدعو لإجراء مراجعة شاملة للتمويل الأوروبي للأشخاص والكيانات المرتبطة بالجماعة المحظورة، بما يعد اعترافا رسميا بطبيعتها الإرهابية، ويلقي بالمسؤولية على الدول الأعضاء لاتخاذ موقف جماعي في هذا الشأن. المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جوردنبرغ طالب بوقف فوري للهجمات ضد المنشآت المدنية ومرافق الطاقة بالسعودية. جاء ذلك في إحاطة أمام مجلس الأمن لفت فيها المسؤول الأممي أيضا إلى اتساع المواجهات العسكرية داخل اليمن وتزايد تداعياتها الإقليمية، كما حذر من أن المدنيين يتحملون العبء الأكبر من تصاعد العنف بالبلد الشقيق. اقتصاديا، وزير المالية أحمد كوجوك دعا الشركات التركية لاستكشاف الفرص الاستثمارية في مصر والاستفادة من الحوافز الضريبية والجمركية. وخلال لقائه مع عدد من المستثمرين الأتراك على هامش منتدى اسطنبول الاقتصادي، لفت وزير المالية إلى تحسن النشاط الاقتصادي في البلاد مدفوعا بأداء جيد للقطاعات الصناعية والإنتاجية خلال العام المالي الماضي. ورياضيا، فريق اسبانيول يحل ضيفا على ملاقا في 10 مساء ضمن منافسات الدوري الاسباني لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 25.

0: كل بالأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.
1: جودي في 2019 تعبت شوية ومش قادرة تمشي، بعدين روحنا كشفنا عليها طلع لوكيميا في الدم، قالوا لي روح ده 57. كنت خايف عليها ان هي تعبانة ومرض وحش وانا معيش اي حاجة، معيش فلوس وما طلبوش عمرهم فلوس.
2: الحمد لله جودي ربنا كرمها وخفت بعد ما خدت الجلسات بتاعتها. ربنا رزقنا بمصطفى، اول ما تم 3 شهور حصل له زي تشنجات صغننة، فظهر لنا ان هو عنده الكانسر على الغدة. عمل العملية وهو عنده 1 سنة و4 شهور بالظبط. هو الحمل صعب والحمد لله على كل شيء. كل شخص بيتبرع او بيحط فلوس في مستشفى 57 هو بيساعدهم على اللي هم يطلعوا من اللي هم فيه.
3: مؤسسة مستشفى 57 357 مصر لعلاج سرطان الاطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177 500 250 33 00 19.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90.

0: ولسه مكملين وكله بالأغنية يفك على الراديو 90-90. ولسه معاكم إمام مختار، وكنا بنتكلم النهاردة على الاسم. ساعات بيبقى اسمك مع اسم العيلة بيجيب لك برضو ساعات الكلام. زي ما قلنا كده، مثلا واحد عيلته اسمها الطويل وهو قصير، زي مثلا في عيلة اسمها الرخم، طب يفضل رايح جاي يقول لك ايه ده ابن الرخم راح ابن الرخم جه، عيلة مثلا اسمها ما عرفش ايه، يعني انتوا اللي هتقولوا. يعني زي ما قالك كده، انا اسمي النمر وانا ما حصلتش قط. فاللي هو برضو في اسماء بتخليك محطوط في قالب مش بتاعك. ايه هي بقى الاسماء دي ونرغي فيها شوية. عايز اغنية انا عمك وعم عمك، دي شغلتها اول اغنية معانا. تعال
1: مساء الفل يا ايمي، انا عايز امسح على جلال الشيطان وبيقول لك الرجولة بوندو. واعلى مسا عليك يا ايمي، انا رمضان جبريل.
0: يا رمضان.
1: وبعدين يا استاذ ايمان، مسينا على كل واحد جدع في الورشة ما عدا كل واحد جدع، بس جدع بس
0: جدع بس. حاضر، همسي على كل واحد جدع بس. تعال فويسات بقى شوي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيك يا عين؟ ليكي وحشة كبيرة والله، بس عشان الراديو كان قاطع فاسمع ليا وقت طويل. سلامي ليكي ولكل مستمعين راديو 90-90، وتحيات جروب المزاريطة ليكي. وعايز اسمع حاجة بمناسبة عيد ميلادي.
0: بمناسبة عيد ميلادك، كل سنة وانت طيب وعقبال مليون سنة وجروب المزاريطة. ماشي، الفويسات اهو قلنا هنسمع فويسات، الشاشة كلها بقت فويسات. يلا
3: عليكم استاذ ايمن مختار، احنا بالنسبة لنا كمر وعمار الاسم يعني بتاع كل شوية، يعني مثلا في ناس احيانا بيقولون ايه خد مثلا انا خد يا بحيري، وبيروح ايه بيروح ناس كده، بس انا بحس ان اسمي بيضايقني، بس يعني عادي ماشي عادي.
0: يا روحي انا فهمت، يعني هو انت اسمك ايه، فارس ولا اسمك ايه بقى؟ يعني الصوت مش واضح قوي، بس انت صوتك قمر عامه في الخلاصه، يعني انت قمر. يا نودي يا نودي يا قمر. طيب تعالى يا مايكل، كل ده تبقى ايه ولا ايه؟ طيب ساجد بيعيط من سيره سعيده، ولو في حاجة تتخيل انها هتسكت. شوفي بقى يا استاذة، صلي بينا على النبي عليه الصلاة والسلام، انا النهاردة هتصل، يعني هتصل، انا عارف رقم العربية ونوعها وصوت الاغنية، هترجعونا ليه الايام الشقاوة بيرن في وداني. ايوة تهديد، ها انا مش قده. يعني هو بيكتب تهديد بس انا مش قده. يا رب اللي شاغل التليفون تليفونك يقع في البحر المتوسط وما تلاقيهوش، وبعد سنة تروح تشتري أكلة سمك تفتح السمكة ما تلاقيش التليفون برضو. يلي إيه اللي كنت بعمله زمان في المستمعين بيطلع علي ومش عارف ألحق حد. أنت بترن على التليفون، طيب حاول ما احنا قلنا بقى فويسات، ابعت فويس عايز تقول إيه عشان أسهل. والنبي يا أستاذة قولي الرسالة بتاعتي عشان يومنا زعلانة. مساء العسل على أحلى مذيع إمام مختار، أبو يمنى بيمسي عليك الأول، على أم يمنى ويمنى وحور. عايز أغنية أديني قلتها، أنا قلتها قبل كده، أم يمنى تزعل ليه، قلتها قبل كده. في كمان هو ده رقم البرنامج كله بالأغنية يفك، إحنا مايا ونور من المقطم عايزين نمسي على ماما ونديها الأغنية لولا البنات. رقم تليفون 2-18-10-8-66. مساء الانوار على امام مختار، معاك احمد وممكن اغنيه محمود الحسيني لا عاش ولا كان والسلام ختام محمود الحسيني. محمد صفوت الفنان بيمسي على عائله طرطور وعلى مصنع احمد توينز، اهلا وسهلا. عايز اسمع يا حبيبتي يا مصر الحاج منعم. وعايزين ناكل بطاطا. ماشي، عشان كنت عامله فيديو على البطاطا. تسلمي منوره، والله مش عارف حضرتك فاكراني ولا ايه، انا بسمعك من زمان. والبرنس ان شاء الله الاهلي هيكسب، ان شاء الله الاهلي هيكسب. حاضر، رمضان البرنس. فرح بنت عم هشام، فرح بنت عم هشام، وعايزين نفرح وتشرفينا. وكلميني انت بقى عشان انا حلفت مش هتردي عليا، ليه مش هرد عليك ليه؟ احلى مسا عليك يا استاذه اني كباكا معاكي واحب امسي على الاستاذ حسن حتاتة. طب تعالى قولها.
4: احلى مسا عليك يا استاذه ايمان كباكا معاكي. بالله عليك يا استاذه ايمان ما تغيبيش عننا تاني عشان محمد سعد زعل اول امبارح وساب الشغل ومشي. احب مثلا عن محمد سعد والاستاذ حسين حتاتة ومحمد حسين حتاتة والاستاذ محمد سعد وابنه واقول لمحمد البطل نورت الدنيا كلها وعايزين اغنيه غزال ضرب رحمه عشان خاطر عن محمد سعد.
0: ايوه بص قلت اللص ما اعرفش ايه سقعان ما هو ده اللي انا بتكلم عليه اللي هو مثلا يبقى لقب العيله سقعان فطول ما هو قاعد في حته يقول له انت سقعان ولا بردان ها كده يعني سقعان والبردان وكان يقول لك ايه يعني انا مش عايز اقول انا عايزاك كنت اللي تقوله عشان ما بقاش انا قلت حاجه حد يزعل. يلا بينا يوم الجمعه كالعاده لازم نسمع عفروتو شوح الكبده يلا بينا. دايما الستات الوافه في المطبخ دلوقتي بتحب الاغنيه دي. يلا جاهزين ايه يلا
5: ايه شرطه إيه. كل حد في الاوضه زيو
0: زيو يلا نعلي الراديو
5: كلامنا تاجدي
0: يلا نعلي الراديو اها اها

ويك اند الكل اللي بيسمعونا على الراديو 99 وده حم المرشدي. دي اغنيه طبعا عامله ملايين على كل المنصات بس انا حبيت اسمعكم حته منها. يلا بينا بقى كل اللي طلب القضيه. ودي اهداء بقى ايه لانتصارات اكتوبر ورجاله مصر وجيش مصر وداخليه مصر. القضيه احنا اسود.

يلا بينا اسود الارض. 2-18-10-8-66 ده تليفوننا، والواتساب على 010-490-90-40.

انا عارفه ان صاحب الورشه هيتضايق يعني وقت كله بالاغنيه يفك، كله بيرقص وكله بيفك، بس بيسيبوا الشغل. ما تسيبوش الشغل يا جدعان، انا شايفه الفيديو سايبين الشغل وبترقص. مولع عينها صراحه جت في بالي اول ما شفت الفيديوهات الجامده دي. كل ورش مصر ومصانع مصر احلى رجاله واحلى شباب واحلى بنات. يلا بينا مولع عينها مولع.

0: الواتساب بيقول لي هو فرح مين النهارده. هو الفرح ده هتلاقيه كل خميس وجمعه من 7 ل 9.
1: علقت في الدقيقه بنصبح على البطنيه 30 3 و100 بنصبح على البطنيه.
0: يلا يا شباب. ايوه

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربعة وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90-90. اسمع الراديو 90-90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90-90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90-90.

0: الراديو 99 هواها مصري. كله بالأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 99.
1: ولسه مكملين وكله بالأغنية يفك على الراديو 90 90، ولسه معاكم إمام مختار. والنهاردة الجمعة وأجازة، وكل سنة وانتم طيبين. 6 أكتوبر ونصر أكتوبر، وكل سنة ومصر طيبة والمصريين طيبين وآمنين وسالمين يا رب العمر كله، آمين يا رب العالمين. طيب نقرأ شوية رسائل بقى، بقالي نص ساعة كده أغاني بس. مودي بصوت ماجد الكدواني: اصحى اصحى يا منطقة، إمام مختار مولع راديو 90 90 وضرب نار. فرحتي قلوبنا، ربنا يفرح قلبك حبيبتي. طلبنا من الأستاذ الطلب فترة كله بالأغنية.

0: اللي بيحب يسمعك قوي، سلم لي على عم هشام. حاضر، احاول اجيب لكم حكيم. فويسات كتير قوي بس انا هسمع الاخرانيه. خلاص انتم المفروض اتعودتوا عليا، يعني انا مش هسمع من اول الفويسات، انا بسمع اخر فويس. ايه اللي حصل؟ ده ايه، المفروض بتوشوشين يعني؟ انا منى شريف من القليوبيه، اغنيه اخبار اهرام جمهوريه. والله البرنامج ده في قلبي، احلى فرح في الدنيا اغنيه اخر الاخبار بقى. دي لمين الاغنيه؟ وسلام طبعا للقليوبيه واهل القليوبيه. محمد صفوت الفنان بيمسي على احمد شحاته وبيقول له اعمل لك شقه يا معلم. يعني ايه برضو ساعات برضو يموت المعلم هو بيتعلم. انت بتعلم معاكم حاجات غريبة. مساء الفل يا ايمو، عايزة امسي على مصطفى وهشام السايح وعلي السايح، احنا الاساس. ايوه احنا الاساس. اتعلموا ان اخر فويس دي هي اللي هسمعها. اقول كمان ولا ايه؟ تعبت من كتر الاوالة. اخر فويس هي اللي بسمعها مش اول فويس.
1: النهاردة في فرحين يا ايمو.
0: ايوه،
1: فرحة عيد ميلادي وفرحة الجاحد. فرح الجاحد اللي احنا بزفته دلوقتي،
0: فرح الجاحد، ربنا يهنيك يا جاحد. او مثلا اسم الجاحد هو تلاقيه طيب جدا، طيب وبيعيط من اقل كلمه مثلا. ده اللي انا كنت بتكلم عليه النهارده، في اسماء عائلات بتبقى عكس الشخصيه. وفي هنا كمان الورشه اهي، والقمر اللي قاعد ده. احلى مسا عليك يا استاذه ايمان، انا كباكه معاكي وعايزه مسا على الاستاذ حسين حتاته. ما احنا سمعنا، او بعت لي فيديو من جوه المصنع. ايوه بس والله لو تشوفوا القمر اللي انا بشوفه، احلى رجاله دول ولا ايه؟ عسل. فينا مولع عينها مولع عينها. والله بفرح وبتفرحوا قلبي ان انا بفرحكم وانتوا بتشتغلوا كده وجوه الورشه وجوه المصنع. يعني احلى رجاله انا بتفرج عليكم اهو، والله احلى رجاله، التعبانين الشقيانين الجدعان اللي ما بتحاوكش لحد، بينزل يشتغل بايده وعرق جبينه. يا ايمو عايزين نسمع اغنيه لا كل مره بتاعه تامر حسني. كل مره اللي هي ايه؟ انا خلاص شغلت تامر. احلى مسا عليكي. طيب تعالوا،
2: ممكن تقوليها تاني وانا هسجلها وابعتها لهم.
0: ما احنا قلناها ثلاث مرات قلناها. مساء الورد، هاخد اخر رساله. مساء الورد عليك يا ايمو، عندك خصم بسبب غياب امبارح، وبمسي على اخويا الفريد محمود ولبيب ابو كنزي. امبارح اجازه رسمي يا جدعان، اجازه رسمي والله. كلنا امبارح بنحتفل بمصر ونصر اكتوبر، يعني رسمي والله، انا ما اعتذرتش. ورشه ايهاب الامير، يعني زكريا سيد واسامه سيد وعم رمضان فوزي ومحمد كمال ورامي ابو جوليا. حلو الشغل ده يا رجاله، حلو والفينش حلو والدنيا لطيفه، ابتدينا نهتم بالفينش. معلومه على الماشي، هابي ويك اند دي ما تتقالش للصناعيه عشان اجازتنا يوم الحد، وكمان ما تتقالش برنامج شعبي. طيب اجازه سعيده كده، واكل معاك تمشي يابا، اجازه سعيده. اشتريت ولا ما اشتريتش؟ ماشي. عايزه اوعد سلام للدكتوره لميس هانم، وعايزه اقول لها كلامك جميل ومحترم واحلى برنامج على 90 90. ماشي. في كمان فويس، تعال.
3: مساء الفل يا استاذه ايمان، محمد حامد بيمس عليك من مصنع بصر، ابو احمد ابراهيم الثوار، طنطا بلد الابطال.
0: طبعا طنطا واهل طنطا بلد الابطال، احلى مسا عليك. ايمو عامله ايه معاكي؟ مصطفى من مصر القديمه، عايزه امسي على اخويا العريس محمد اشرف وعروسته حنان يسري، خطوبتهم النهارده. الف مليون مبروك، الف مليون مبروك، ربنا يكمل لكم على خير يا اولاد. مساء الفل يا ايمي حسين من الزاويه الحمراء، بمسي على سيد خمسه ومصطفى ومحمد سعيد وعلى كل صناعيه مصر، احلى مسا عليكم. مساء الورد، ماشي مش كاتب اسمه. الو بس كده الاستاذ الو ماشي الاستاذ الو الاستاذ الو

0: بعيده. ايه الصور الحلوه دي؟ مساء الفل. مساء وبنفسج معطر بذكر ربنا يا خاطف القلوب، عامله ايه؟ ماشي، في كلام كتير. كلام كتير. طيب نسمع بقى ايه؟ تعالوا نسمع بقى حاجة. احنا بقينا ايه، 51. خلاص انا هنهي بقى بالاغنية اللي جاية، خلاص هرغي شوية وبعد كده ننهي بقى. رضا البحراوي، دق الهوى دقة، فتحت له الشقة. بس بعد الفويسات دي تعال. ماشي
1: يا استاذ ايمن مختار عبد الخالق، احنا زعلانين من حضرتك جدا جدا جدا، لان حضرتك ولا كلمتينا ولا شغلتينا الاغنيه اللي احنا عايزينها، اللي هي بتاعت اسم الخاصه بتاعت احنا اولاد الشمس، او بتاعت احمد سعد اختياراتي من مرحلتي. احنا زعلانين من حضرتك جدا.
0: تصدق صح، انت ليك حق تزعل والله، عشان انا قلت هشغلها. صح كده والله، بس والله انا شغلها لك، بس يعني ايه، محتاجة مجهود عشان اجيب الاغنية. يعني انت عندك حق، بس قول لي انت يا عمر، يا بصيت قمر، انت يا صغنن، اسمك ايه؟ يعني ايه، ثواني اجيبها لك. اسمك ايه بقى اللي زعلان مني بقى، عشان انا قلبي الضعيف لا يستحمل. يعني انت فعلا طلبتها من بداية الحلقة، وانا بس انا شغلت حاجات كتير. يعني انت جيت على دي برضو وزعلت. طب تعالوا نسمع رضا البحراوي، والله ما هزعلك، هجيبها لك، بس عشان اعرف اجيبها لك كويس. نسمع رضا البحراوي، مع اني كنت هنهي بيها، بس يلا نسمعها على بال ما اجيب له القمر ده، اغنية ولاد الشمس. يلا بينا.

طب يا عمر انت اللي بعت الرسالة، انت سامع دلوقتي ولا زعلت وخلاص ومشيت؟ طب لو سامعني بعت لي قولي انا سامعك. يلا مش هشغل الاغنية غير لما تقولي تمام انا سامعك ومش زعلت.

0: احنا وصلنا لاخر دقايق خلاص دقيقتين في حلقه النهارده، بس نسمع سريعا كده عشان ايه، انا ما بحبش حد يبقى زعلان مني.
1: لا والله سامعك حضرتك، لا عمري ما زعل منك، يعني نص نص ونص
0: نص ونص.
1: صراحه مش قادر ابعت ميسر كتير عشان صوتي مبحوح. انا بقى اسمع عمور اخوه.
0: اسمك عمور اخوه، صوتك مبحوح ليه يا عمور؟ بتزعق كتير وعامل مشاكل في البيت. طيب كنت معاكم النهارده ايمان مختار، ودايما بكون معاكم كل يوم خميس وجمعه من الساعه 7 للساعه 9 على الراديو 90 90. واجازه سعيده لكل حبايبي وكل صناعيه مصر كده. حلوه اجازه سعيده كده تمام. اما بقى للايجيبت، هابي ويك اند يا جماعه، وانبسطوا باليوم وفكوا مع كل بالاغنيه يفك. واسمع عمر بقى الاغنيه اللي هو عايزها وننهي بيها احنا اولاد الشمس. اشوفكم على خير ان شاء الله الاسبوع اللي جاي، وكل سنه واحنا طيبين، وكل سنه ومصر طيبه، وكل سنه وكل دقيقه وكل لحظه ومصر ام الدنيا قد الدنيا.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من التاسعة مساء مع علا سمير.
1: رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم رحب بالرئيس عبد الفتاح السيسي في زيارته الحالية لكوالالمبور. وأكد رئيس الوزراء الماليزي أن زيارة الدولة للرئيس السيسي تأتي تلبية لدعوة الملك السلطان إبراهيم، مشيرا إلى عقد اجتماع ثنائي غدا لتقييم التقدم المحرز في التعاون بين البلدين ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية. هذا ومن المقرر أن يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الماليزي تبادل مذكرات التفاهم بين البلدين. من جانبها، أبرزت وسائل الإعلام الماليزية أهمية زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تأتي وسط تطلعات لارتقاء بالعلاقات التاريخية بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي أعلن من باريس ترشح مصر لعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو للفترة من 2029 وحتى 2033. جاء ذلك في كلمة مصر التي ألقاها الوزير أمام الدورة 25 بعد 200 للمجلس التنفيذي لليونسكو، حيث استعرض جهود الدولة في تطوير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ومواقفها تجاه القضايا المطروحة على المنظمة. مصدر مطلع رحب بقرار البرلمان الأوروبي الداعي لوضع جماعة الإخوان على قوائم الإرهاب الأوروبية، والذي صدر بأغلبية معتبرة. ووصف المصدر القرار بأنه يؤكد حالة القلق الشديدة داخل الدول الأوروبية من ممارسات جماعة الإخوان الإرهابية، كما يدعو لإجراء مراجعة شاملة للتمويل الأوروبي للأشخاص والكيانات المرتبطة بالجماعة المحظورة، بما يعد اعترافا رسميا بطبيعتها الإرهابية، ويلقي بالمسؤولية على الدول الأعضاء لاتخاذ موقف جماعي في هذا الشأن. السعودية دعت إلى تحرك دولي لمواجهة التهديدات الناجمة عن التصعيد الأخير في اليمن، بما في ذلك الهجمات التي تستهدف المدنيين وتهدد الملاحة وسلاسل الإمداد العالمية. جاء ذلك في كلمة المندوب السعودي لدى مجلس الأمن خلال جلسة بشأن اليمن، حيث أدان فيها أيضا الهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض. اقتصاديا، الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط صرح بأن التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي تفرض تطويرا مستمرا لمنظومة تنمية المهارات لضمان جاهزية القوى العاملة المصرية لطبيعة الوظائف المستقبلية. جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع رئيس القطاع الحكومي لمنطقة الشرق الأوسط بشركة لينكد إن لبحث تعزيز التعاون في استشراف احتياجات سوق العمل. ورياضيا، الأهلي والزمالك يواصلان تدريباتهما استعدادا للقاء القمة المقرر إقامته بين الفريقين بعد غد في الجولة 6 من الدوري الممتاز لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 24.
0: الدقيقة الأولى.

مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-333-0019.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واثنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. من 10 لـ11 بالليل على الراديو 90 90.

0: إيه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محليا وعالميا في صوت الملعب على الراديو 90.90.
1: مدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الجديدة تشهد حفل افتتاح كأس العالم للرماية. الزمالك والأهلي يواصلان تدريباتهما استعدادا للقاء القمة المقرر إقامته بين الفريقين بعد غد في الجولة السادسة من الدوري الممتاز لكرة القدم. الأهلي يقرر تفعيل شراء محمد عبد الناصر لاعب المقاولون العرب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. الكاف يعلن تطبيق تقنية الفار بدور الأبطال والكونفدرالية اعتبارا من دور المجموعات. وأخيرا فريق إسبانيول يحل ضيفا على ملقا في 10:00 مساء بالدور الإسباني.
0: صوت الملعب على الراديو 90.90.

الراديو 90-90 هواها مصري. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90-90.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس زي ما بقولك كده. لإعلانك على الراديو 90-90 ابعت على 90-90@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571 الوكيل الإعلاني شركة ليوم ميديا.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة مساء مع علا سمير.
1: خلال زيارته الحالية لماليزيا يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي في القصر الوطني مع الملك السلطان إبراهيم الذي يقيم مأدبة رسمية تكريما للسيد الرئيس والوفد المرافق لها. ومن المقرر أن يلتقي الرئيس السيسي أيضا رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم لبحث التقدم المحرز في مجالات التعاون الثنائي وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية، كما يشهد الجانبان تبادل مذكرات التفاهم بين البلدين. الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي أعلن من باريس ترشح مصر لعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو للفترة من 2029 وحتى 2033. جاء ذلك في كلمة مصر التي ألقاها الوزير أمام الدورة 25 بعد 200 للمجلس التنفيذي لليونسكو، حيث استعرض جهود الدولة في تطوير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ومواقفها تجاه القضايا المطروحة على المنظمة. مصدر مطلع رحب بقرار البرلمان الأوروبي الداعي لوضع جماعة الإخوان على قوائم الإرهاب الأوروبية والذي صدر بأغلبية معتبرة. وصف المصدر القرار بأنه يؤكد حالة القلق الشديدة داخل الدول الأوروبية من ممارسات جماعة الإخوان الإرهابية، كما يدعو لإجراء مراجعة شاملة للتمويل الأوروبي للأشخاص والكيانات المرتبطة بالجماعة المحظورة، بما يعد اعترافا رسميا بطبيعتها الإرهابية، ويلقي بالمسؤولية على الدول الأعضاء لاتخاذ موقف جماعي في هذا الشأن. السعودية دعت إلى تحرك دولي لمواجهة التهديدات الناجمة عن التصعيد الأخير في اليمن، بما في ذلك الهجمات التي تستهدف المدنيين وتهدد الملاحة وسلاسل الإمداد العالمية. جاء ذلك في كلمة المندوب السعودي لدى مجلس الأمن خلال جلسة بشأن اليمن، حيث أدان فيها أيضا الهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض. اقتصاديا، الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط صرح بأن التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي تفرض تطويرا مستمرا لمنظومة تنمية المهارات لضمان جاهزية القوى العاملة المصرية لطبيعة الوظائف المستقبلية. جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع رئيس القطاع الحكومي لمنطقة الشرق الأوسط بشركة لينكد إن لبحث تعزيز التعاون في استشراف احتياجات سوق العمل. ورياضيا، الزمالك والأهلي يختتمان غدا تدريباتهما استعدادا للقاء القمة المقرر إقامته بين الفريقين بعد غد في الجولة 6 من الدوري الممتاز لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 24.

0: مش حاجه معلش
1: يا خط تاريخ يا حازم يرفع يديه للموهوبين ويلعبوا الكوره يا
2: ملوك الكوره مع محمود الفهي على الراديو 99.

وحلقة جديدة من حلقات ملوك الكورة معاكم على هوا الراديو 90-90. مساء الفل عليكم يا سميعة الراديو 90-90 في كل مكان في الدنيا. حلقة جديدة من حلقات ملوك الكورة، احنا دايما معاكم الجمعة والسبت الساعة 10 بالليل، وزي ما تعودنا احنا بنهتم بالكورة العالمية بكل تفاصيلها من كل مكان في الدنيا. خلص خلاص التوقف الدولي بكل ما فيه من احداث ومباريات. انا عارف ان في كتير من عشاق كرة القدم بتكون فترات الفيفا ديت بالنسبة لهم هي الاسوأ على الاطلاق، يعني بيبعدوا عن فرقهم والدوريات المشتعلة، وبتكون المباريات المتاحة سواء بقى مباريات تصفيات في كل القارات او مباريات ودية او دوري الامم الاوروبية، اللي كتير مننا شايف ان دوري الامم الاوروبية مش بيلقى الاعجاب يعني، او بيلقى التنافس اللي احنا بننتظره من المنتخبات الاوروبية. المهم خلص خلاص التوقف الدولي وراجعين على اسبوع اقل ما يقال عليه ان هو اسبوع كرة مشتعل جدا جدا جدا. قول لي ليه؟ علشان بص يا سيدي، الاسبوع ده مثلا في الدوري الانجليزي في الجولة السادسة، بداية الجولة السادسة من الدوري الانجليزي، عندك اكتر من قمة. عندك يوم الحد مثلا الساعة 6:30 مساء ليفربول مع السيتي على الانفيلد، مباراة في غاية الجمال والحلاوة الساعة 6:30 مساء. عندك بكرة السبت الساعة 7:30 مانشستر يونايتد وتوتنهام، وبإذن الله تكون البداية الحقيقية لعمر مرموش مع توتنهام، عايزينه بكرة يعمل مساهمات سواء بالصناعة أو بالتسجيل بإذن الله، وتكون البداية الحقيقية المرموش بعد فترة التوقف الدولي، وجاب هدفين في جنوب السودان، فان شاء الله تكون فتحة خير لعمر مرموش. اكمل لك، عندك كمان قمة في الدوري الانجليزي بكرة الساعة 2:30 ما بين ارسنال مع ليدز، مباراة من العيار التقيل جدا، ليدز منافس دمه تقيل جدا على كل الاندية في انجلترا. روح على صراع القمة في اسبانيا، بداية الجولة الثامنة الجولة الثامنة، برشلونة مع ختافي، المباراتين دول بكرة ان شاء الله السبت، برشلونة مع ختافي وريال مدريد مع فياريال. وعندي تفاصيل النهاردة عن الدوري الاسباني هقولك عليها على مدار الحلقة، سواء في برشلونة او في ريال مدريد، والتصريحات النارية جدا اللي اطلقها النهاردة جوزيه مورينيو في المؤتمر الصحفي. طب اكمل لك ليه انا بقول عليه اسبوع مشتعل. ادي انجلترا، ادي الدوري الانجليزي، كل المباريات حلوة، لكن انت عندك ثلاث قمة من اللي انا قلت لك عليهم. عندك بكرة الساعة 4:00 ان شاء الله سامسون سبور في مواجهة ترابزون سبور في الدوري التركي، والكل منتظر سواء احنا او الجماهير التركية، جماهير نادي ترابزون سبور منتظرين مساهمات واهداف اكتر من الاسطورة نجمنا محمد صلاح. طيب سيبك من الدوري الانجليزي او الاسباني او التركي، انت عندك الاسبوع ده كمان عودة دوري ابطال اوروبا في مرحلة الدوري. انت متخيل ان انت عندك الاسبوع ده مباريات في دوري الابطال حاجة في منتهى الجمال. بص معايا، يوم الثلاث عندك اتلتيكو مدريد مع مانشستر يونايتد، مباراة من العيار التقيل جدا، مايكل كاريك اما ان هو يكسب ويبدأ الموسم بقى مع مانشستر يونايتد، او هزيمة تعجل بالرحيل. اتلتيكو مدريد مع سيميوني في مواجهة مانشستر يونايتد. يوم الثلاث برضو جالاتاس راي في مواجهة برشلونة، هتتفرج على مباراة مثيرة جدا ما بين البطل التركي جالاتاس راي في مواجهة برشلونة. طب الاربع عندك روما وريال مدريد، اعتقد ان مفيش جدال ان مباراة هتكون حلوة جدا. عندك ايه كمان يوم الاربع؟ عندك مانشستر سيتي في مواجهة باريس سان جيرمان، يعني وانت مغمض كده ممكن تتوقع ان هذا اللقاء او هذه المباراة ممكن نشوفها تاني في نهاية البطولة كمباراة نهائية لبطولة دوري ابطال اوروبا هذا الموسم. فزي ما بقولك احنا راجعين بعد التوقف الدولي، التوقف الدولي اللي كان طويل جدا، راجعين على اسبوع ناري وكله مباريات حلوة جدا جدا. طيب حط الانجليزي، حط الاسباني، وكمان دوري الابطال وتركيا، حط كل الكلام ده على جنب، انت عندك كلاسيكو العرب ديربي القاهرة يوم الحد ان شاء الله الساعة 8 بالليل، الاهلي والزمالك، الزمالك والاهلي على استاد القاهرة الدولي طبعا في اطار مباريات الدوري المصري.
فزي ما اتفقنا احنا راجعين على اسبوع مشتعل ان شاء الله هنستمتع بيه جدا في مباريات في كل مكان في العالم وبالنسبة لنا كعشاق للكورة. وهنا في مصر عندنا طبعا ديربي القاهرة الاهلي والزمالك او الزمالك والاهلي، فمباريات حلوة، استعدوا يا عشاق وملوك كرة القدم لاسبوع ممتع جدا هنستمتع وهنشبع فيه بإذن الله بكرة حلوة جدا جدا جدا. يلا نبدأ حلقة النهاردة من ملوك الكرة، معاكم محمود الفقي وصديقي العزيز محمد عمرو هو رئيس تحرير البرنامج. زي ما بقولك احنا الجمعة والسبت دايما معاكم ان شاء الله الساعة 10 بالليل والحد الساعة 11، ودايما بنتكلم في إطار كل أخبار ومتابعات الكرة العالمية. سؤالنا النهاردة هيكون ايه؟ احنا بقالنا فترة في ملوك الكرة اسئلتنا خاصة بجوائز البالون دور، جوائز الكرة الذهبية اللي طبعا بتكون خاصة بمجلة فرانس فوتبول، واحنا خلاص قربنا من هذا الاحتفال، هيكون ان شاء الله يوم 26 اكتوبر الحالي. فدايما بنسألكم عن توقعاتكم لهذه الجوائز. تعالوا نروح النهاردة نسأل عن الافضل في الاندية، الاندية طبعا الاوروبية، تعالى كده نتوقع وتقول لي ترتيبك وتوقعك لأفضل ثلاثة أندية في العالم في خلال عام 2026. عندك باريس سان جيرمان طبعا مع لويس إنريكي كانوا مقفلين الكرة في 2026 سواء محليا في فرنسا أو في أوروبيا على دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني. عندك أرسنال اللي فاز بلقب الدوري الإنجليزي بعد غياب طويل جدا من ايام ارسن فينجر والجيل الذهبي بقى تيري هنري وبيركامب والناس الحلوة دي كلها، فارسنال برضو قدم كرة عظيمة جدا في 2026. عندك برشلونة اللي عشاق الكرة قالوا عليه ان هو قدم افضل كرة قدم مع هانز فليك في خلال الموسم اللي فات وخلال العام كله 2026 وفاز بكل البطولات واهمهم طبعا الدوري الاسباني. انت بقى ترتيبك ده حاجة ترجع لك انت، هتقول لي باريس رقم واحد، ارسنال رقم واحد، برشلونة رقم اتنين، هي رقم واحد، براحتك تماما. وقول لي كده ترتيب افضل ثلاثة اندية في العالم خلال عام 2026. هتشاركني ازاي؟ على صفحة الراديو 9090 على الفيسبوك او على رقم الواتساب 010-490-9094، وان شاء الله مع بعض كده على مدار الحلقة نقرأ كل تعليقاتكم اللي هتجيلنا من كل عشاق وسميعة الراديو 9090. هنتكلم في ايه النهاردة؟ هنتكلم في عودة الدوري الانجليزي الجولة السادسة والدوري الاسباني، ومعانا تفاصيل مثيرة جدا جدا، وكمان هنتابع معاكم تفاصيل كده من الدوري السعودي ومتابعات واخبار كتيرة جدا ان شاء الله على مدار الحلقة في ملوك الكورة. لكن تعالوا نطلع لفاصل، وبعد الفاصل نرجع لكم بقى عشان نبدأ الكلام والتفاصيل كلها في ملوك الكورة على هوا الراديو 9090.

ملوك الكورة مع محمود الفهي على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل9 بالليل على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر
3: ومن أخبارنا
2: موضوع
3: حدث مصر بتشهد حدث لأول
2: معلومة ومعرفة نقاش
3: وعشان يكون موضوعنا محدد
2: لكل المجالات
3: رياضية فنية
4: سياسة
2: اقتصاد
3: وفي مؤشرات البورصة
2: ورياضة كل ده وأكتر في آخر اليوم يوميا في 11 مساء على الراديو 90 90.
0: اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90.

بنكمل معاكم برنامجنا وملوك الكوره على هوا الراديو 90 90. سؤالنا ليكم النهارده اللي هندردش فيه على مدار الحلقه، رتب لي كده من وجهه نظرك افضل 3 انديه في العالم خلال عام 2026، واحنا خلاص على بعد ايام من حفل البالون دور جوائز الكره الذهبيه، فعايز اعرف توقعاتكم لافضل 3 انديه في العالم 2026. هتشاركني على صفحه الراديو 90 90 على الفيسبوك او على رقم الواتساب 010 490 90 4. طيب تعالى نبدأ كده كلامنا بإيه؟ بالدوري السعودي. ليه؟ لأن نادي النصر حامل لقب الدوري السعودي، بيلعب دلوقتي في إطار دوري روشن السعودي مع نادي الدرعية، والنصر متقدم 2-0. ليه حبيت أركز وأبدأ كلامي بمباراة النصر مع الدرعية في الدوري السعودي؟ لأن من قبل بداية اللقاء جماهير النصر عملوا ملحمة للدون، للأسطورة كريستيانو رونالدو، ملحمة علشان يرفعوا من روحه المعنوية بعد الأحداث الكتيرة اللي حصلت خلال التوقف الدولي وخروجه من معسكر منتخب البرتغال، غضبان طبعا من جيسوس المدير الفني للمنتخب البرتغالي بعد ما الراجل في مباراة النرويج قال له قوم سخن، وبعد ما سخن كريستيانو رونالدو جه قعد على الدكة ومنزلش، فالراجل كان غضبان جدا. وبعد كده شفنا البيان اللي أصدره رونالدو والاعتذار، لكن الكلام بيقال ان هو اللوائح بتقول ان اللي خرج من المعسكر في المنتخب البرتغالي بيتم ايقافه لمدة 6 شهور. فهنشوف هل هيتم تأكيد هذا القرار خلال الفترة اللي جاية ولا لا. لكن جماهير النصر عملوا ملحمة النهاردة لرونالدو، عملوا افتتاحية او دخلة للجماهير في المدرجات كبيرة جدا جدا، وعليها الشعار الخاص برونالدو CR7، وصور رونالدو كانت موجودة في كل كرسي من كراسي الملعب اللي بيستضيف المباراة. عملوا له بصراحة يعني افتتاحية وترحيب ضخم جدا جدا جدا. يعني المباراة بتتلعب دلوقتي لسه، وفي الدقيقة كام يا سيدي؟ في الدقيقة 64، والنصر متقدم 2-0، ورونالدو احرز الهدف الاول في الدقيقة 23، واللي احرز الهدف الثاني للنصر كوستا، سامو كوستا هو اللي احرز الهدف الثاني لنادي النصر. كده رونالدو يا جماعه وصل للهدف الكام؟ رونالدو وصل للهدف 980 في اطار الحلم الكبير بالنسبه له ان هو يوصل لألف هدف في مسيرته العظيمه جدا على مدار بقى انديه كتيره جدا لعب ليها، من اول مانشستر يونايتد، ريال مدريد، اليوفي، وطبعا مع منتخب البرتغال، وصولا لنادي النصر السعودي. طيب 980 هدف، يتبقى 20 هدف على الحلم الكبير بالنسبه لرونالدو. الراجل رونالدو بعد ما احرز الهدف جري احتفل احتفاله الشهير طبعا، وراح على الخط ادوله كوباية عصير، شرب العصير في رسالة كده موجهة للراجل جيسوس المدير الفني للمنتخب البرتغالي، والجماهير طبعا شايلينه من على الأرض شيل باحتفالية ضخمة جدا جدا جدا. النصر مدجج بالنجوم، والنجوم كلها موجودين في الملعب النهاردة، بداية من رونالدو، جواو فيليكس، ساديو ماني، كينجسلي كومان، النجوم كلهم موجودين النهاردة في أرض الملعب لحامل اللقب النادي النصر السعودي، ومتقدمين 2-0. النهاردة كمان في الدوري السعودي أهلي جدة كان بيواجه الفتح، والأهلي فاز 4-0 على الفتح. الفتح لسه مغير المدرب من كام يوم، طبعا احنا عارفين الفتح كان مين مدربه، كان المدرب اللي كان بيدرب الزمالك قبل كده جوزيه جوميز، والراجل خلاص سابهم واصبح دلوقتي المدير الفني المغربي جمال السلامي هو المدير الفني للفتح السعودي، وتلقى في اول مباراه ليه خساره ثقيله جدا امام الاهلي برباعيه. ترينكاو احرز هدفين، وايفان توني احرز هدف، والجوهاني احرز الهدف الاخير، وفاز الاهلي على الفتح 4-0 في اول مغامره او اول مباراه لجمال السلامي المدير الفني المغربي لنادي الفتح السعودي. طيب قبل ما اسيب الدوري السعودي، عندنا بكره قمه هناك في الساعه 9 بالليل، نادي الهلال مع اتحاد جده، مباراه من العيار التقيل جدا. عندنا يوم الحد الفيحاء بيستضيف الرياض، والمدير الفني لنادي الرياض ماوريسيو كوريا اتكلم النهارده عن نجمنا محمود حسن تريزيجيه، قال لك ان هو الحمد لله تعافى بنسبه كبيره جدا من الاصابه،
هل هيكون جاهز ان هو يشارك في مباراة يوم الحد الساعة 5 لتلت عصرا امام الفيحاء؟ ده بيقول ده اللي هنعرفه خلال الساعات المقبلة. فتريزيجيه الحمد لله تعافى واصبح قريب جدا من العودة للملاعب. ده كده اهم الاخبار والتفاصيل اللي معايا بالنسبة للدوري السعودي، حبيت ابدأ بيها خصوصا مع الاحتفال الضخم جدا جدا اللي اقامته جماهير نادي النصر بالنسبة للدون لكريستيانو رونالدو. هتابع معاك النتيجة، النصر متقدم 2-0 على الدرعية حتى الآن، أي أهداف أو أي حاجة هتحصل هقول لك عليها فورا. من السعودية تعالى نيجي على إفريقيا. ويا سيدي لما كنا من فترة هنا بنتكلم في ملوك الكرة عن بطولة كأس الأمم الإفريقية، لما تقلك إن هي هتكون مع الأجندة الدولية كل 4 سنوات زيها زي اليورو، زيها زي كوبا أمريكا وهكذا، احنا كنا زعلانين جدا. انا فاكر الحلقة دي وقلنا ان كأس الأمم الإفريقية هي جزء كبير جدا من ذاكرة المصريين وعشاق كرة القدم ووجداننا مع هذه البطولة المحببة والأقرب لينا مع منتخب مصر. الراجل النهاردة متسبي رجع في كلامه، تعال اقولك قال ايه بسرعة كده. قال لك باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم كشف عن امكانية عودة بطولة كأس الامم الافريقية الى نظامها القديم باقامتها كل 2 بدلا من النظام الجديد الذي كان يقضي بتنظيمها كل 4 سنوات. وده خبر بصراحة انا شايفه سعيد جدا. 4 سنين كتير جدا على كأس الامم الافريقية، كل 2 في السريع كده ونشوف منتخبنا في البطولة المحببة لينا اكتر واكتر باذن الله. احنا البطولة اللي جاية هتكون الصيف المقبل ان شاء الله في كينيا واوغندا وتنزانيا في يونيو 2027، يعني بعد نهاية الموسم الحالي ان شاء الله. فالراجل النهاردة في خلال المؤتمر الاستراتيجي للاتحاد الافريقي كشف عن الموضوع ده وقال لك احنا خلاص بندرس عودة اقامة بطولة كأس الامم الافريقية كل 2 ونلغي المقترح الخاص بإقامتها كل 4 سنوات. ودي حاجة لو تم بقى التأكيد عليها خلال الأيام اللي جاية هتكون بصراحة أنا شايفها خبر سعيد جدا جدا، علشان إحنا متعودين عليها كل 2 ودايما بذكرياتنا بحبنا المنتخب مصر ومشاركته في البطولة دي وإحنا أسياد القارة بفوزنا بأكبر عدد من الألقاب في كأس الأمم الإفريقية، عايزينها دايما تكون موجودة. وإن شاء الله النسخة اللي جاية 2027 في الصيف نكون إحنا أبطالها بإذن الله. ده خبر بالنسبة لإفريقيا. الخبر الثاني كمان من إفريقيا وده برضو خبر مهم جدا، كنا السنين اللي فاتت كلها دايما في دور المجموعات سواء في دوري أبطال إفريقيا أو في الكونفدرالية بنشوف أخطاء تحكيمية فادحة، وكانت دايما الحجة الجاهزة بتتقال ان مفيش فار، فمعلش الفار من بعد كده من الادوار الاقصائية. لكن تم التأكيد النهاردة ان الفار موجود بداية من دور المجموعات سواء في دوري ابطال افريقيا مع الزمالك وبيراميدز او في الكونفدرالية مع الاهلي وزد ان شاء الله بالتوفيق ليهم، ويكون ابطال البطولتين باذن الله سواء الزمالك او بيراميدز او الاهلي وزد في الكونفدرالية. تعالوا نطلع لفاصل، بعد الفاصل هطلع معاك على اسبانيا، عندي اخبار عندي متابعات وبداية الكلام بقى عن الجولة 8 من الدوري الاسباني اللي هتبدأ بكرة ان شاء الله. فاصل ونرجع لكم على طول نكمل معاكم ملوك الكورة على هوا الراديو 90 90.

ملوك الكورة مع محمود الفهي على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

لعبة وحدوتة مع مها مصطفى كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90.

0: الراديو 90-90 هواها مصري. ملوك الكورة مع محمود الفهي على الراديو 90-90.
1: بنكمل معاكم برنامجنا وملوك الكورة على هوا الراديو 90-90. رتب من وجهة نظرك أفضل ثلاثة أندية في العالم خلال عام 2026، وده طبعا سؤالنا مع اقتراب حفل جوائز البالون دور، ونعرف كده رأيكم لأفضل ثلاثة أندية في العالم خلال العام 2026. هتشاركني على صفحة الراديو 90-90 على الفيسبوك أو على رقم الواتساب 010-490-90-4. النصر أحرز الهدف الثالث. النصر بنتابع المباراة مع الدرعية في الدوري السعودي، والهدف الثالث أحرزه النجم الفرنسي كينغسلي كومان في الدقيقة 77، والهدف من صناعة النجم السنغالي ساديو ماني. 3-0 لحامل اللقب النصر في مباراة في دوري روشن السعودي. تعالوا نطلع على الدوري الأسباني زي ما اتفقنا. عندنا بكرة البداية للصراع، صراع الصدارة في الدوري الأسباني في الجولة الثامنة. برشلونة في مواجهة ختافي الساعة 7:30 مساء، وبعدها الساعة 10 بالليل مع حلقة بكرة من ملوك الكورة هنكون معاكم إن شاء الله، ونتابع المباراة، مباراة ريال مدريد مع فياريال. تعال نبدأ ببرشلونة. والراجل الألماني هانز فليك النهاردة في المؤتمر الصحفي قال لك ان النجم البرازيلي نجم برشلونة السنة دي على الاطلاق يعني، وقال ان هو سليم وتعافى من الاصابة اللي حصلت له في التوقف الدولي مع المنتخب البرازيلي في المباراة الودية امام المنتخب الاسترالي، لكن هو خارج حساباتي في تشكيل مباراتي ختافي سواء في الدوري الاسباني امام ختافي او مباراة جالاتا سراي في دوري ابطال اوروبا اللي ان شاء الله زي ما كنت بقول لكم كده في بداية الحلقة هتكون يوم الثلاث اللي جاي. فده معناه وعلى حسب كده التقارير الاولية في وسائل الاعلام الاسبانية ان في فرصة عظيمة جدا ان شاء الله لمشاركات ولو حتى لدقائق بسيطة جدا لنجمنا الشاب حمزة عبد الكريم، سواء في مباراة ختافي بكرة الساعة 7:30 مساء او في مباراة جالاتا سراي يوم الثلاث المقبل ان شاء الله في دوري ابطال اوروبا. دعواتكم وان شاء الله يشارك، وان شاء الله تكون ليه مساهمات، وهتكون مساهمات تاريخية باذن الله لو حصلت. ده كلام هانز فليك النهاردة عن رافينيا اللي قال لك ان هو تعافى خلاص من الاصابة، لكن رافينيا ليه قبل كده سابق يعني ايه اصابات بيقعد فيها فترات طويلة جدا بعيد عن الملاعب، فقالك عشان نحافظ عليه نديله وقت للتعافي والتأهيل اكبر واكتر خلال الايام القليلة المقبلة. فهو خارج برشلونة تشكيل يعني برشلونة في مباراة ختافي او جالاتا سراي. النهاردة كان في فيديو عظيم جدا على وسائل التواصل الاجتماعي لنادي برشلونة الاسباني. الفيديو ده اللعيبة فيه لعيبة نادي برشلونة كلها، كل واحد فيهم بيطلع يقول هو بيلعب او منضم للنادي ده بقاله كام سنة، واللعيبة كانت بتطلع تقول الجملتين دول. يعني مثلا لامين يامال طلع قال انا في برشلونة بشارك او بلعب بقالي 4 مواسم، وهكذا كل اللعيبة طلعوا اتكلموا. كانوا بيطلعوا في الفيديو ده باللهجة الكتالونية، لو انت ما تعرفش في طبعا اللغة الاسبانية، لكن اقليم كاتالونيا عنده لهجة خاصة بيه اسمها اللهجة الكاتالونية، مختلفة شوية عن اللغة الاسبانية لكن مش بعيدة عنها. لكن اللي يهمنا هو حمزة عبد الكريم. حمزة عبد الكريم طلع النهاردة في هذا الفيديو وتفرجوا عليه على مواقع او صفحات برشلونة كلها على مواقع التواصل الاجتماعي، واتكلم وقال ان ده الموسم الاول ليه مع نادي برشلونة باللهجة الكاتالونية. المهم يا سيدي ان صحيفة مون سبورت الكتالونية طلعت قالت ايه على حمزة عبد الكريم، قالت لاعب برشلونة الجديد الذي فاجأ الجميع بتحدث اللهجة الكتالونية، وقالت ان هو لفت الانظار ليه بشدة، خصوصا ان في لعيبة بقالها مواسم كتيرة جدا في برشلونة ما اتقنتش حتى اللغة الاسبانية، لكن هو في بداية يعني بداية رحلته مع برشلونة وأصبح متقن جدا للهجة الكتالونية، فدي حاجة عظيمة جدا. وقالوا هذا أمر لافت للنظر بالنظر إلى أن لاعبين آخرين قضوا فترات أطول بكثير في برشلونة لكنهم ما زالوا يتحدثون الإنجليزية أو الأسبانية. قالوا إن هذه اللقطة أو اللي حصل النهاردة بالنسبة لحمزة عبد الكريم في الفيديو يعد لافتا بشكل خاص، لأن النجم المصري المنضم حديثا لبرشلونة دخل سريعا في منظومة كاتالونيا. هم الناس مبهورين جدا به. حمزة جماعة مبشر جدا ما شاء الله عليه. حمزة مش لما وصل برشلونة حس ان هو عمل حاجة، لا بالعكس، بيذاكر اللهجة وبيدرس بشكل كويس جدا طريقة التواصل مع كل زمايله في الفريق، ده رقم واحد. رقم اتنين تدريبات مكثفة وعايز يعمل حاجة، فإحنا مش قدامنا غير ان احنا ندعي له ونتمنى له التوفيق بإذن الله. قالوا كمان عليه آخر حاجة، رغم أنه لا يزال في المراحل المبكرة من مسيرته مع النادي لكنه قد أظهر رغبته في الاندماج مع بيئة برشلونة من خلال اللغة. مبهورين جدا أن الراجل مش اتعلم بس اللغة الأسبانية، لا كمان بيتكلم اللهجة الكتالونية. طيب تعالوا نروح الناحية التانية، تعالوا نروح للعاصمة مدريد. النهاردة جوزيه مورينيو في المؤتمر الصحفي أطلق العديد من القنابل المثيرة جدا جدا جدا. الراجل النهاردة قال لك إيه على طول، تعال أقول لك. أعد الجميع، ده كلام جوزيه مورينيو النهاردة في المؤتمر الصحفي ليلة مباراة ريال مدريد مع فياريال. ريال مدريد اللي حتى الآن في 7 جولات في الدوري الأسباني تلقى 2 والموضوع مش مستحمل فقدان أي نقط خالص قبل الكلاسيكو اللي إن شاء الله هيكون يوم 25 أكتوبر الشهر الحالي. يعني مورينيو طلع النهاردة قال أعد الجميع، بص ركز معايا كده، أنا هقولك الكلام اللي قاله بالراحة عشان الكلام ده مفصل جدا في الموسم الخاص بمورينيو مع ريال مدريد. قالك أعد الجميع، عندما يتوقف لاعب من ريال مدريد عن التصرف كلاعب يليق بالنادي فلن تحصلوا أبدا كصحفيين على فرصة لإطلاق الصافرات، لأن هذا اللاعب لن يصل إلى مقاعد البدلاء من الأساس. الراجل بالبلدي كده أظهر العين الحمراء خلاص، هو مش يعني إيه مش هيسكت ولا هيعدي أي تصرف.

زي ما بقول لك كده، مفصلي جدا هذا الموسم بالنسبه لجوزيه مورينيو بعد الكلام الكتير قوي اللي حصل مع كيليان امبابي بعد التوقف الدولي. اصيب في اول مباراه لي مع منتخب فرنسا مع زين الدين زيدان وخرج من القائمه الخاصه بالمنتخب الفرنسي. الراجل طلع على باريس، اتصور صورات تصويرات كتيره جدا في سهرات، وبعد كده اتصور تاني وهو بيسوق العجله او دراجه او اي حاجه يعني. المهم، وده طبعا من الحاجات اللي ممكن تأخره في التأهيل الخاص بإصابته عشان يرجع سريعا لصفوف ريال مدريد. فهل ده ممكن يكون الكلام ده يكون مورينيو النهاردة بيقوله بيلمح كده على كيليان مبابي مثلا، أو ممكن يكون على الاسمين اللي ما تذكروش في وسائل الإعلام الأسبانية خلال الساعات اللي فاتت، قالوا إن في اتنين لعيبة اتخانقوا خناقة كبيرة على غرار خناقة الموسم اللي فات ما بين فالفيردي وتشاوميني؟ قال لك في اتنين لعيبة كمان اتخانقوا في غرفة خلع ملابس ريال مدريد. فهو بيوجه كلامه ده لمين؟ الله أعلم. لكن هل هيقدر ينفذه؟ برضو الله أعلم. هنشوف خلال الفترات اللي جاية هل مورينيو السبيشال وان، الراجل اللي دايما معروف عنه الصرامة في كل إداراته لكل الأندية قبل كده، هل هيقدر ينفذ كلامه ده في ريال مدريد في الوقت الحالي ولا لا؟ طيب، ريال مدريد بكرة الساعة 10 إن شاء الله هيواجه فياريال. هتابع معاك بكرة إن شاء الله في حلقة ملوك الكورة المباراة على الهوا وكل تفاصيلها بإذن الله. تعالوا نطلع لفاصل أخير خلاص في حلقة النهاردة، وبعد الفاصل ركز بقى معايا علشان هقول لك على جدول المباريات بكرة. جدول مزدحم جدا، ويا فرحة عشاء وملوك الكورة بكرة، عندك من أول ما تصحى من النوم لحد بالليل لحد نهاية اليوم مباريات في غاية الجمال والحلاوة. فأنت لو عندك مشوار، عندك أي موضوع بكرة، حاول تأجله أو تهرب منه كده من دلوقتي علشان بكرة عندك يوم كروي مهم جدا جدا جدا. فاصل ونرجع لكم على طول نكمل برنامجنا ملوك الكورة على هوا الراديو 90 90، وإن شاء الله برضو بعد الفاصل نقرأ كل تعليقاتكم على سؤالنا النهاردة. فاصل ونرجع لكم على طول.

الراديو 90 90 هواها مصري. ملوك الكورة مع محمود الفهي على الراديو 90 90. خلاص اخر دقايق في حلقه النهارده وملوك الكوره على هوا الراديو 90 90. كان سؤالنا ليكو من وجهه نظرك رتب لي افضل ثلاثه انديه في العالم خلال عام 2026. وتعالى كده نبص على سمعه الراديو 90 90 في كل مكان قالوا ايه على سؤالنا النهارده. رقم اخره 24 بيقول احسن ثلاث فرق في العالم في 2026. رقم واحد الاهلي المصري. طب يا سيدي تمام. رقم 2 برشلونة. رقم 3 الارسنال. بيقول لي وعاوزك تمسي على خالد. وشكرا تمام مساء الفل عليك يا خالد. ده رقم اخره 24. رقم اخره 40 الاستاذ خالد معوض من اسماعيلية بيقول لي ممكن حضرتك البرنامج يوم الجمعة يكون من الساعة 9 ل 11. ماشي يا استاذ خالد حاضر. يعني ايه قصة المواعيد والتفاصيل دي كلها لو في اي تغيير في مواعيد البرامج اكيد انت اول واحد هتعرفها وكل سميعة الراديو 90 90. تامر جابر بيقول طبعا باريس سان جيرمان رقم واحد في العالم. رقم 2 برشلونة. رقم 3 الارسنال. كريم العمدة بيقول لي برشلونة كانت افضل كرة قدم بتتقدم خلال العام. رقم 2 باريس سان جيرمان. رقم 3 الارسنال. عبد الله عبد الكريم بيقول لي رقم واحد الارسنال اللي رجع الدوري بعد غياب طويل. رقم 2 باريس سان جيرمان. رقم 3 برشلونه. طيب علشان احنا وقتنا بيجري تعال اقول لك على مباريات بكره. انت بكره عندك يوم زي ما كنت بقول لك كده قبل الفاصل يوم بعد شوقه بعد غياب طويل كده في فتره التوقف الدولي. ارجع كده للدوريات وللمباريات الممتعه جدا جدا جدا. ابدا من الدوري الانجليزي الساعة 2:30 بداية الجولة السادسة من الدوري الانجليزي. الساعة 2:30 بدري بدري هتبدأ مباراة قمة كبيرة جدا ما بين الارسنال مع ليدز. هتقول لي قمة ليه؟ هقولك لان ليدز ليس بالمنافس السهل ابدا على اي نادي في انجلترا. فريق قوي جدا جدا جدا مش في الخمس جولات اللي فاتوا بس، لا من الموسم اللي فات ليدز هو منافس صعب جدا. ارسنال مع ليدز الساعة 2:30. الساعة 5 في مباريات كتيرة، في 1 2 3 4 أربع مباريات. أستون فيلا مع برينتفورد مباراة متكافئة جدا. إبسويتش تاون مع فولهام. وكمان ساندرلاند مع برايتون. وإيه بقى أحلى مباراة الساعة 5؟ تشيلسي مع بورنموث. هتلاقيها قمة حلوة قوي تشيلسي مع بورنموث الساعة 5. وتشوف بقى تشابي ألونسو هيعمل إيه في مواجهة نادي بورنموث القوي جدا. الساعة 7:30 المباراة المنتظرة على الأولد ترافورد، مانشستر يونايتد بيستضيف توتنهام. وبإذن الله دعواتكم يا رب يا كل المصريين لعمر مرموش تكون بكرة المساهمة الأولى لي مع توتنهام سواء بالتسجيل أو بالصناعة. وهو راجع معنوياته بكل تأكيد أفضل وتركيزه هيكون أفضل. جاب هدفين في جنوب السودان يكونوا فتحة خير عليه في هذا الموسم اللي لسه ما عملش فيه أي مساهمات تماما. فإن شاء الله تكون بداية خير بكرة إن شاء الله. اطلع على الدوري الأسباني الساعة 7:30 برشلونة مع ختافي. وكلنا برضو هيكون عينينا على التلفزيون في انتظار أي مشاركة ولو لخمس دقايق بالنسبة لنجمنا الشاب حمزة عبد الكريم. وبإذن الله يكون فيهم مساهمات خصوصا زي ما كنت بحكي لك من شوية إن رافينيا النجم البرازيلي خارج قائمة برشلونة. الساعة 10 بالليل هتظبط التوقيت بتاعك على بداية ريال مدريد مع فياريال مع بداية برنامجنا حلقة بكرة من ملوك الكورة. اطلع على الدوري التركي الساعة 4 عصرا هنستنى عشان نتفرج على أسطورتنا ونجمنا اللي اسمه من حروف من ذهب محمد صلاح وسامسون سبور في مواجهة ترابزون سبور في الدوري التركي الساعة 4 إن شاء الله. ويا رب يكون ليه مساهمات بكرة تفرح جماهير ترابزون كلها وتفرحنا احنا كمان في الاصل. طبعا الجماهير النهاردة يا جماعة خش اتفرج على الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وهي لعيبة ترابزون بعد التدريب خارجين بيركبوا الاتوبيس طالعين على المكان اللي هيقيموا فيه لمباراة سامسون سبور بكرة ان شاء الله الساعة 4 العصر.
الجماهير احتشدت قدام الاتوبيس وفضلت تتغنى باسم محمد صلاح لحد ما جالهم من جوه الاتوبيس وعمل التشجيع الشهيرة لنادي ترابزونسبور معاهم، وكان استقبال عظيم جدا لنجمنا محمد صلاح. انصحك تشوف الفيديو ده هيعجبك جدا، هو احلى فيديو على السوشيال ميديا النهاردة كلها بصراحة. يعني الساعة 10 الا ربع مساء قبل بداية حلقة بكرة من ملوك الكورة، باريس سان جيرمان مع لومان في الدوري الفرنسي. ده كده اهم المباريات اللي هتتلعب بكرة، وان شاء الله نتقابل على خير الساعة 10 بالليل بكرة في حلقة جديدة من حلقات ملوك الكورة. معانا فيها يكون تفاصيل كتيرة جدا ومتابعات بقى لكل المباريات اللي اتلعبت على مدار اليوم. نتقابل يا رب دايما على خير على هوا الراديو 90 90. مع السلامة.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 مساء مع علا سمير.
1: خلال زيارته الحالية لماليزيا، الرئيس عبد الفتاح السيسي يلتقي غدا في القصر الوطني مع الملك السلطان إبراهيم. الرئيس السيسي يلتقي أيضا رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، ويشهدان عقب المباحثات التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم لتعزيز التعاون بين البلدين في عدد من المجالات. مصر تترشح لعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو للفترة من 2029 وحتى 2033. مصدر مطلع يرحب بقرار البرلمان الأوروبي الداعي لوضع جماعة الإخوان على قوائم الإرهاب الأوروبية. السعودية تدعو أمام مجلس الأمن لمواجهة التهديدات الناجمة عن التصعيد الأخير في اليمن. 8 دول غربية من بينها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا تؤكد دعمها لاستقلالية المحكمة الجنائية الدولية. ترامب يعلن اتفاقه مع بوتين لتوريد كميات من الديزل الروسي إلى السوق الأمريكية والعالمية. وأخيرا، الزمالك والأهلي يختتمان غدا تدريباتهما استعدادا للقاء القمة المقرر إقامته بين الفريقين مساء الأحد في الجولة 6 من الدوري الممتاز لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 23.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 90 90.

0: في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر، موضوع، حدث، معلومة ومعرفة، نقاش لكل المجالات، سياسة، اقتصاد ورياضة، كل ده وأكثر في آخر اليوم على راديو 90-90.
1: مساء جديد، يا رب في كل الخير على حضراتكم في كل مكان. احنا معاكم من دلوقتي ولحد الساعة 12 في جولة إخبارية جديدة من برنامج آخر اليوم. هنتابع خلالها مستجدات الأخبار والأحداث اللي حصلت على مدار اليوم في ملفات من إعداد زميلتي العزيزة إناس سيد ورئيس التحرير أستاذ محمد الصنباطي، وهكون معاكم على مدار الحلقة علا سمير. وحلقة النهاردة ابتديها معاكم على طول بعناوين ملفات حلقتنا. في البداية هنتابع تفاصيل المحطة الثانية في جولة الرئيس السيسي الأسيوية بالوصول النهاردة لماليزيا. هنتابع تعليق المحللين السياسيين بشأن التحركات الدبلوماسية الرئاسية المصرية. ملف آخر هنتابع فيه تفاصيل الملفات الاقتصادية المطروحة للنقاش في منتدى مصر 2026. ملف آخر هنتابع فيه تفاصيل خطبة الجمعة النهاردة، وهنتابع أيضا إدانة الأزهر للاعتداء على السعودية الشقيقة. خلال حلقتنا مستمعينا هنتابع أيضا الجديد في فعاليات وأنشطة الكنائس المصرية. خلال حلقتنا كمان هنروح لمحافظة الغربية ونتابع نتائج الحملات التموينية والبيطرية، ونتابع حملات النظافة في محافظة الغربية. كمان عندنا متابعة وقراءة خاصة لترحيب ماليزيا بزيارة الرئيس السيسي، وهنتابع أيضا تعليقات النواب بشأن منتدى مصر 2026. هذه الأخبار وتفاصيلها وأكثر بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا.

0: آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 90 90.
1: بجدد تحية وترحيب بحضراتكم مرة تانية، وأولى ملفات حلقتنا بعنوان جولة الرئيس السيسي الأسيوية، علاقات وطيدة وشراكات قوية، وهناك توافق في الرؤى بين مصر و يعني الدول الأسيوية للرئيس عبد الفتاح السيسي الآن يعني يخوض جولة في عدد من الدول الأسيوية، بدأت بكوريا الجنوبية ثم ماليزيا الآن، وبعد كده إن شاء الله إندونيسيا. خلال المحطة الثانية وهي ماليزيا إن شاء الله يكون بكرة في قمة مصرية ماليزية. والرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء وجوده في كوريا قال إنه مصر وجدت في كوريا الجنوبية شريك موثوق وصديق مخلص، ويجمعنا تاريخ من الاحترام المتبادل والتعاون البناء بين مصر وكوريا الجنوبية. وفي المقابل الرئيس الكوري الجنوبي قال إنه اختر الرفيق قبل الطريق، وسأسلك طريقا جديدا مع مصر. يعني هنتابع المزيد من التفاصيل لهذه يعني والتحليل أيضا لهذه الجولة الأسيوية للرئيس عبد الفتاح السيسي مع الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد مبابي، رئيس تحرير مجلة وبوابة روز اليوسف. أستاذ أحمد، تحياتي لحضرتك.
2: مساء الخير حضرتك، تحياتي لك وتحياتي للسادة المستمعين.
1: تحياتي لحضرتك. وبدأت جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني بكوريا الجنوبية، ثم الآن هي المحطة الثانية في ماليزيا. متابعة حضرتك لحرص الدبلوماسية الرئاسية المصرية على تنوع العلاقات يعني على المستوى الدولي، وأيضا في هذا الإطار يعني لو شفنا وتابعنا تحليل لما جاء من يعني تصريحات وتأكيدات وتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار يعني التعاون المثمر في المجال الاقتصادي بين مصر والدول الأسيوية.
2: بالتأكيد نحن نتحدث عن جولة هامة جدا للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في دول آسيا، بتشمل 3 دول كما تفضلت، كوريا وماليزيا وإندونيسيا. تابعنا الزيارة الناجحة جدا للسيد الرئيس لدولة كوريا والعاصمة سول، وفعاليات هذه الزيارة ولقاء القمة بالأمس مع الرئيس الكوري، والنتائج التي خرجت بها هذه القمة من ترفيع مستوى العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية مع دولة كوريا، وبما يساهم في توسيع التعاون السياسي ما بين مصر وكوريا، وتوسيع التعاون الدفاعي والتصنيع الدفاعي، وأيضا التعاون الاقتصادي والتنموي ما بين الدولتين. والحقيقة ليس هذا فقط ما نتحدث عنه، ولكن التصريحات الصادرة من الزعيمين الحقيقة عبرت عن مستوى الشراكة، وإلى أي مدى هناك تنسيق، وإلى أي مدى هناك تطور كبير في العلاقات المصرية الكورية. ولكن ما واحدة من النقاط أو الرسائل التي استوقفتني حتى في البيان المشترك في هذه القمة هو أن تقدير الجانب الكوري إلى فلسفة ورؤية السياسة الخارجية المصرية القائمة على الاتزان الاستراتيجي. وفكرة الاتزان هي التنوع وتعديد الشراكات مع مختلف أنحاء دول العالم بما يحقق المصالح، وتحت مبادئ هامة من أهمها تحقيق المصالح المشتركة. ودي الفلسفة اللي يمكن التوقف أمامها فيما يتعلق بهذه الجولة، بأنها تأتي ضمن امتداد السياسة الخارجية القائمة على الاتزان من الاستراتيجي وتنويع العلاقات شرقا وغربا وجنوبا ومع مختلف أنحاء دول العالم. والحقيقة الكيانة السياسية والدولة المصرية قادرة تدير هذه السياسة وإدارة العلاقة مع كل الأطراف الدولية، ليست القوى الكبرى فقط، ليست الولايات المتحدة والصين وروسيا فقط، ولكن أيضا مع مختلف حتى القوى الإقليمية، سواء في الاتحاد الأوروبي، أيضا في القوى الإقليمية، الدول العربية، المحيط الأفريقي، وصولا إلى دول آسيا. الجانب الثاني هي يمكن واحدة من الأبعاد الأساسية، ويمكن دي رسالة يمكن الأستاذ رئيس اتكلم عنها في منتدى العالمين أفريقيا بداية هذا الأسبوع الماضي. إن التطورات والتحديات الدولية والأزمات التي أثرت على سلاسل الإمداد وأثرت على الأعباء الاقتصادية جعلت أن هناك ارتباط عضوي ما بين العمل السياسي والعمل الاقتصادي.
1: صحيح.
2: ومن هذا المنطلق يعني نستطيع أن نرى أن جزء أساسي من أولويات وأجندة السيد الرئيس في هذه الجولة هو البعد الاقتصادي بشكل كبير، وهذا ما تبعناه حتى في اتفاقيات التعاون التي جرى توقيعها مع الجانب الكوري بالأمس.
1: صحيح.
2: وأيضا الاتفاقات التي ولقاءاته حتى مع كبرى الشركات الكورية وبهدف توطين الصناعة. وهنا يمكن مصر، أنا في تقديري أن القيادة السياسية والدولة المصرية بتعول على توطين صناعات هذه الدول، الدول الصاعدة جدا في الصعيد الاقتصادي في داخل الدولة المصرية للاستثمار، لاستثمار المناخ الذي توفره الدولة المصرية من حيث الموقع الجغرافي ومن حيث البنية التحتية ومن حيث مناخ الاستثمار نفسه والذي يتيح لأي مستثمر أو أي شركات صناعية أن تقدم منتجاتها ليس فقط للسوق المصري ولكن لأسواق عديدة في السوق الأفريقي والعربي والأوروبي.
1: نعم، يعني صحيح جدا زي ما حضرتك أشرت، وكمان هناك إشارة ل يعني وجود سوق لكوريا الجنوبية في قناة السويس، أو يعني مساحة جديدة للتبادل التجاري، ويعني فوائد عديدة تعود بالنفع على المجال الاقتصادي بالنسبة لمصر، وبالتبعية أيضا يعني الفائدة والنفع مشترك ما بين البلدين. أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات، الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد إمبابي، رئيس تحرير مجلة وبوابة روز اليوسف. شكرا جزيلا لحضرتك أستاذ أحمد. مستمعينا، في نفس الإطار، رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم رحب بالرئيس عبد الفتاح السيسي لدى وصوله لماليزيا النهاردة في زيارة دولة بدعوة من ملك ماليزيا السلطان إبراهيم. وقال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم في هذا الإطار على منصة إكس أنه توجه إلى مجمع بونغاريا بمطار كوالالمبور الدولي لاستقبال رئيس السيسي، وأنه من المقرر أن الجانبين يعقدوا اجتماع ثنائي لتقييم التقدم المحرز في التعاون بين البلدين وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية، ده بجانب حضور مراسم تبادل عدد من مذكرات التفاهم بين مصر وماليزيا. وزارة الخارجية الماليزية قالت أن الرئيس السيسي يرافقه عدد من الوزراء وكبار المسؤولين بالحكومة المصرية، هي في أول زيارة دولة له لماليزيا منذ تولي الرئاسة في يونيو 2014. أشارت الوزارة لأن ماليزيا ومصر أقاموا علاقات دبلوماسية عام 1959، وأن مصر جاءت في عام 2025 كسابع أكبر شريك تجاري لماليزيا بين الدول الإفريقية، وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 720 مليون دولار، منها صادرات ماليزية لمصر بقيمة 600 مليون دولار وواردات من مصر بقيمة 120 مليون دولار. أضافت وزارة الخارجية الماليزية أن حجم التجارة الثنائية ارتفع بنسبة 74.7% خلال الفترة من يناير لحد أغسطس 2026، ووصل ل 870 مليون دولار. نطلع فاصل مع حضراتكم مرة تانية ونرجع لاستكمال متابعتنا الإخبارية مع حضراتكم لحد الساعة 12.
0: الراديو 90 90 هواها مصري.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

قد المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90.

0: آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 90 90.
1: بجدد تحية وترحيب بحضراتكم مرة تانية وبعنوان مواجهة قوية ضد التشكيك في قيمة ومكانة الوطن، والأزهر يجدد إدانة الاعتداءات على السعودية الشقيقة. المزيد من التفاصيل مع الكاتب الصحفي الأستاذ عمر عبد الجواد، مدير تحرير جريدة الجمهورية ومسؤول الملف الديني للراديو 90 90. أستاذ عمر، تحياتي لحضرتك.
2: تحياتي ليك يا استاذ علا وللساده المستمعين.
1: تحياتي لحضرتك. وبعنوان يعني خطبه الجمعه النهارده كانت بعنوان مواجهه قويه ضد التشكيك في قيمه ومكانه الوطن. خلينا يعني نتابع مع حضرتك يعني ما تم تناوله في خطبه الجمعه النهارده تحت هذا العنوان، في مواجهه من يحاولون النيل من قوه وتماسك الوطن.
2: خطبه الجمعه النهارده كانت عن الوطن. والخطبة السر فيها ان هي كانت جاية بمناسبة ذكرى 6 اكتوبر.
1: نعم.
2: ولكن تبقى المشكلة، وهي مشكلة ان احنا ازاي نوصل الوعي. البعض استطاع ان يصل في هذا الامر وان ينهض في هذا الامر، والبعض لا يزال حتى الان يسعى في هذا الطريق. الوعي بقيمة الوطن، ازاي ان انا اخلي اعرف الناس قيمة الوطن بسلوك سهل بسيط، ازاي ان انا اربط ما بين الماضي وما بين الحاضر، ازاي اقول للناس ان احنا عايشين في وطن امن، في وطن مستقر، في وطن مطمئن، ازاي ان انا اقول ان احنا البناء المجتمعي، ازاي استحضر دروس اكتوبر واوصل للناس دروس اكتوبر، وان ازاي المصريين في حرب اكتوبر وما قبل حرب اكتوبر وما بعد حرب اكتوبر ضربوا اروع الامثله في التماسك المجتمعي، ازاي كان المسلم مع اخيه المسيحي يقفون في محراب الجامع الازهر يدا بيد واحده ويسعان هما الاثنين عشان خاطر تقويه الروابط المجتمعيه، ازاي ان كان كل بيت مصري ما تعرفيش هل بيت ده بيت مسلم ولا بيت مسيحي، هما الاثنين بيقسموا اللقمه مع بعضيهم عشان خاطر يقووا البناء المجتمعي. كل ده يوصلنا لمرحله ان احنا ازاي انتصرنا، وبالتالي احنا لو اردنا ان ننتصر في مراحلنا الحاليه وانتصرنا بهذا الترابط على الارهاب وانتصرنا بهذا الترابط على المغرضين، ازاي ان احنا نواصل مسيره البناء من خلال محبه الوطن، ان محبه الوطن ده فرض من الفروض الدينيه، ان محبه الوطن ده اصل من اصول العقيده، ان محبه الوطن كل الشرائع السماويه سواء كانت اليهودية أو المسيحية أو الإسلام، كل هذه الشرائع جاءت تؤصل حب الوطن. إزاي نعرف الشباب إن في المدارس في الجامعات الشباب اللي هم بيتعلموا، الشباب اللي في العمل، كل الناس كلها في المراكز الثقافية، نعرفهم عن طريق صفحات السوشيال ميديا، نعرفهم إزاي يعني إيه وطن، يعني إيه قيمة وطن، يعني إزاي النبي لما كان في مكة وكان ذاهب منها إلى المدينة إزاي وقف على مشارف مكة وقال لها يعني إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلى قلبي ولو لأن أهلك أخرجوني منك ما خرجت، ازاي ان هو لما كان بيسيب المدينه ويسافر ويرجع ليها تاني كان بيجري بسرعه عشان خاطر شوق للمدينه. كل الحاجات دي كلها احنا محتاجين نعرفها للناس، ونعرفها باسلوب سهل، باسلوب بسيط، مش باسلوب كلمات صعبه، مش مجرد ان احنا مجرد نقول، لكن في كل الاحوال اهي مرحله وان شاء الله تاخد بعدها المراحل الاخرى
1: ان شاء الله.
2: بخصوص المرحله اللي هي كانت النهارده في وزاره الاوقاف او كانت في مساجد على مختلف الوعظ اللي موجود تبع الازهر الشريف بيعرفوا الناس قيمه الوطن. الوطن بصي يا علا، يكفي انه مصر.
1: صحيح.
2: لو انت قلتي انه لم يكن هناك وطن، وفي كلمه من الكلمات الماثوره لما حدث احداث الارهاب وحدثت التخويفات، كان البابا تودروس له كلمه لما جه تحدث وقال وطن بلا كنائس خير من كنائس بلا وطن. اذا لم توجد كنائس فسوف نصلي في المساجد. دي كلمة من الكلمات اللي بتختصر قيمة الوطن.
1: صحيح.
2: الوطن ده بصي هو مصر. مصر دي الكنانة الله في أرضه، مصر دي البلد العظيم، البلد الذي اصطفاه الله سبحانه وتعالى، ربنا يصطفي بعض الأماكن على بعض وبعض الأشخاص على بعض، اصطفى مصر دي عن باقي بلاد العالم كله، وده مش كلام عشان خاطر ان احنا مصريين، لا ده حقائق ثابتة. مصر لما ربنا أراد أن يتجلى بنوره ما تجلاش على مكان في العالم غير على مصر.
1: صحيح.
2: مصر دي بلد الأنبياء وبلد الأولياء وبلد العلماء وبلد الصالحين وبلد القديسين، مصر دي فيها كل حاجة. عرفوا الناس يا جماعة قيمة مصر، المفترض المساجد والمنابر وكلها والكنائس والدروس العلم والمحاضرات والمدارس كلهم يعرفوا الناس.
1: صحيح صحيح استاذ عمر الحقيقه. وكمان جزئيه ان يعني احنا اللي بنبني الوطن، ولما الوطن يتبني احنا كمان هيكون لينا مكانه وقيمه اكبر، يعني احنا قيمتنا من قيمه الوطن والعكس صحيح. يعني اعتقد ده، وان شاء الله يعني تكون فكره التوعيه في كل المجالات بالوطن وبالصحه وبالتعليم وبالفكر يكون هو ده الطريق واحنا ماشيين فيه ان شاء الله، ويكون هو ده الطريق يعني الخطى اللي نمشي عليها، وهو ده المنهج اللي احنا نمشي عليه، منهج التقدم، منهج التنمية، منهج الرحمة والتراحم والإنسانية. بشكر حضرتك شكرا جزيلا، الكاتب الصحفي الأستاذ عمر عبد الجواد، مدير تحرير جريدة الجمهورية ومسؤول الملف الديني للراديو 90.90. شكرا جزيلا لحضرتك.
2: شكرا جزيلا.
1: تحياتي مستمعينا، هنطلع مع حضراتكم فاصل مرة تانية ونرجع نستكمل أخبار حلقتنا.
0: الراديو 90.90 هواها مصري.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: الراديو 90-90 هواها مصري. آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 90-90.
1: برحب بحضراتكم مرة تانية وبعنوان منتدى مصر 2026 نظرة لليوم ورؤية للغد، مشاركة وحوار نبني مستقبل الوطن. الحقيقة أن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي أمام منتدى مصر 2026 يتناول عدد من الملفات الحيوية الاقتصادية، أهمها وأبرزها قطاع الطاقة والاستثمار والصناعة، وأيضا يعني العوائد اللي هتكون ناتجة عن هذا أو هذه المجالات والقطاعات والاستثمار فيها. هنتابع المزيد من التحليل والتفاصيل مع دكتور فرج عبد الله الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد. برحب بحضرتك يا دكتور على هوا راديو 90-90.
2: أهلا ومرحبا بحضرتك وكل المستمعين.
1: تحياتي لحضرتك. والحقيقة أن منتدى مصر 2026 هو ساحة لعرض ما أنجزته الدولة المصرية وما تم تحقيقه على أرض الواقع والاستفادة منه في المستقبل إن شاء الله. خليني أتكلم مع حضرتك عن يعني الحرص المصري لوجود ساحة من الحوار المشترك ما بين الدولة المصرية وإدارتها والمواطنين، و إلى أي مدى يسهم هذا الحوار في ترجمة يعني الاستثمار الحقيقي والنشاط الاقتصادي الحقيقي المثمر بالنسبة لمصر؟
2: الحقيقة بكل تأكيد المنتدى يعني يعتبر منصة حوار وطنية خالصة وتجمع ما بين الحكومة كمتخذ قرار على مستوى مجلس الوزراء والمجتمع والرأي العام بشكل متنوع وبشكل يضمن الحيادية بشكل كامل. عشان كده يمكن لو لاحظنا الإعلانات الأخيرة عن المنتدى وآخر أخباره، هو بالفعل سجل عدد كبير تخطى 400,000 راغب في الحضور، وحظي الحقيقة باهتمام كبير من قطاع واسع من الخبراء والمتخصصين. وعشان كده بتكمن أهميته في مشاركة المتخصصين وأصحاب الرأي في طرح ما لديهم من رؤى وأفكار تجاه القضايا الاقتصادية والقضايا الوطنية يعني محل الاهتمام. عشان كده يمكن بحقيقة هو بيمثل مصارحة وطنية خالصة ما بين متخذ القرار وما بين المواطنين وما بين المتخصصين، بيدي فرصة أكتر للشباب للانخراط مع متخذ القرار في طرح عدد كبير من الرؤى والأفكار.
1: نعم. عايز أتكلم مع حضرتك يعني دكتور فرج عن توقيت انعقاد منتدى مصر، يعني هذا توقيت ويعني العالم كله محاط بالتوتر، وهناك بالنسبة لمصر هناك من يحاول النيل من استقرارها ويعني يثير الشائعات والأكاذيب. يعني دلالة هذا التوقيت من متابعة حضرتك يعني على المستوى الاقتصادي ومن خبرة حضرتك في المجال الاقتصادي؟
2: والله حقيقة الأمر إنه العالم بيمر ب يعني توقيت حرج جدا وحرج وغاية في الخطورة. يمكن مش بيخفى على كل مواطن مصري كل اللي بيدور بمصر يعني في المنطقة وفي العالم. وعشان كده توقيته الحقيقة بيحمل دلالات كتيرة وبيدي فرصة أكتر لمصارحة الوطن ومصارحة المواطن بما يدور من تحديات حوله الدولة المصرية وتحديات التنمية. نشوفنا دولة بتتبني من جديد في عالم كله متغير وعالم كله صراعات وحروب ودول سقطت بالجوار وشعوب شردت وحجم من التحديات غير مسبوق ولم يشهده العالم منذ يعني عقود من بعد الحرب العالمية الثانية. يمكن ما شفناش اختلالات في موازين القوى الدولية بالشكل ده. عشان كده توقيته مهم جدا ان هو يكون نوع من المصارحة الجادة والفعالة الوطنية ما بين متخذ القرار وما بين المواطنين، وبيدي فرصة اكتر لطرح ما لدى الخبراء ومدى ملائمة الافكار والرؤى والطروحات اللي ممكن تكون موجودة اتخاذها في الفترة القادمة
1: إن شاء الله. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور فرج عبد الله الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا. مستمعينا في نفس الإطار وبتتواصل تعليقات نواب شعب بشأن منتدى مصر 2026، وهي ترحب بهذا الحوار الذي يرسم ملامح الفترة القادمة. النائب المهندس ياسر أورا وكيل لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ قال إن منتدى مصر بيمثل منصة وطنية مهمة لتعزيز الحوار والمشاركة المجتمعية والاستماع لرؤى المواطنين والخبراء بشأن أولويات التنمية والتحديات اللي بتتطلب المزيد من العمل خلال الفترة القادمة. أضاف أيضا أنه توسيع دائرة الحوار بشأن الملفات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية بيعكس أهمية إشراك المواطن في مناقشة السياسات والبرامج التي تمس حياته بشكل مباشر، وده هيساعد على الوصول لرؤى أكثر ارتباطا باحتياجات المجتمع. نطلع فاصل مرة تانية مع حضراتكم ونرجع نستكمل أخبار حلقتنا.

0: بجدد تحية وترحيب بحضراتكم مرة تانية. ومن ضمن متابعتنا الإخبارية خلال الحوار التفاعلي مع المقررة الخاصة المعنية بالاتجار في الأشخاص في إطار الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان، أكد وفد مصر أهمية تبني مقاربة شاملة لمكافحة الاتجار بالأشخاص بتجمع بين معالجة الأسباب الجذرية لهذه الجريمة وتعزيز التعاون الدولي وحماية الضحايا ومحاسبة مرتكبيها. دي كانت من ضمن متابعتنا الإخبارية خلال حلقتنا دلوقتي. وبعنوان البابا توادرس الثاني في المؤتمر العلمي الرابع لمعهد الدراسات القبطية، يعني هناك يعني تصريحات الحقيقة مهمة هنتابعها بالتفصيل، وأيضا من الهيئة القبطية الإنجليزية واحتفالها مع الأطفال بذكرى انتصارات أكتوبر، هنتابع أيضا المزيد من التفاصيل مع الكاتبة الصحفية الأستاذة وفاء وصفي نائب رئيس تحرير مجلة روزا اليوسف ومسؤول ملف الكنيسة للراديو 90-90. أستاذة وفاء تحياتي لحضرتك.
1: أهلا بيكي.
0: خلينا في البداية نتابع يعني أبرز ما جاء في المؤتمر العلمي الرابع لمعهد الدراسات القبطية على مدى يومين بحضور قداسة البابا توادرس الثاني.
1: هو يعني احتفالية مهمة ومؤتمر مهم، وكان في تصريحات في غاية الأهمية لقداسة البابا اتكلم فيها عن الهوية واتكلم فيها عن المواطنة الحقيقية اللي بتعيشها مصر حاليا. فطبعا كان لقداسة البابا بيتكلم عن الهوية وجذورها، وقال انتنا كلما يعني كل ما رجعنا او رجعنا لجذورنا الأصلية هنتمتع بالجذور دي، وطبعا لما هنشوفها هندرك مدى قوتنا. وعايزة اقول لك انه اساسا البابا توادرس بيركز الفترة الأخيرة على الرجوع او العودة الى الجذور، وده اللي احنا دايما بنشوفه معاه في مؤتمرات الشباب خاصة اللي بيبقى من خارج مصر. وده اللي بيقام كل 3 سنين بيجي شباب من خارج مصر في اللي هنا. فطبعا بيسميها دايما العودة الى الجذور لانها بيشوف ان هو ده الاساس، وحيانا دي عقيدة متأصلة في فكره وبيحاول ان هو دايما بيأصلها جوه الشعب شباب وغير شباب الحقيقة. حقيقة كمان قداسة البابا اتكلم عن قانون دور العبادة بشكل عام، قانون بنى الكنائس وبنى المساجد خاصة كمان، وده اللي بيبين في الكاتدرائية في العاصمة الجديدة، وازاي يعني تهنئة الرئيس للمصريين الكاتدرائية في بداية كل عام، ودي طبعا بيأكد ان دي كلها امور بتاهد يعني ساعدت في إصلاح وصيانة والحفاظ على الهوية المصرية. خاصة طبعا احنا العنوان الكبير للاحتفالية او للافتتاح المؤتمر هو الدراسات القبطية وتعميق الوعي بالهوية القبطية بواقع معاصر ورؤية مستقبلية، ده العنوان الكبير اللي المؤتمر كان بيدور حواليه. طبعا كمان كان في بدايته معرض عن لمحات من الفن والعمارة القبطية، خاصة طبعا احنا الفن القبطي من اهم الفنون اللي احنا اللي موجودة في تاريخ مصر على مدار عصورها يعني. طبعا كان في كمان افتتاح لنماذج العمارة القبطية خاصة التصميم البيئي والكنائس ومراكز الاستشفاء والعمارات السكنية. طبعا كان موجود عدد كبير من الشخصيات العامة. عايز اقول لك كمان ان احنا يعني النهاردة كمان كان قداسة البابا بيفتتح برنامج مهم جدا هو CTS للدراسات اللاهوتية بأكاديمية ماري مرقس، ودي حاجة تعتبر انه ده بداية او بكورة البرامج التعليمية اللي اتفتحت في أكاديمية ماري مرقس القبطية. وعايز اقول لك بس ان أكاديمية ماري مرقس دي يعني جامعة كبيرة او أكاديمية كبيرة البابا توادرس شيدها، موجودة في دير الأنبا بشوي او فوالي النطرون، ودي بتجمع كل يعني المعاهد والأكاديميات والكليات القبطية هناك بعضها. طبعا يعني كل التخريجات أو الخريجين لازم يتخرجوا منها ويستلموا شهاداتها منها، يعني نقول قبة كبيرة بتجمع كل الكيانات التعليمية القبطية. نقول لموضوع
0: ننتقل للهيئة القبطية الإنجليزية واحتفالها مع الأطفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة أيضا. أستاذة وفاء،
1: الحقيقة انه كان في طبعا احتفال من الكنيسة الانجيلية النهاردة يعني نقول باحتفالات 6 اكتوبر، والحقيقة طبعا كان ده بالشراكة مع المجتمعات المجتمعات بالكرة، اللجان المجتمعية بالكرة، وده مكتب خدمات التنمية الاجتماعية بابو قرقاص هو اللي نظم لقاء التكريم ده، وطبعا كان بحضور الأنبا بشارة جودة بروفيت أبو قرقاص وملوي. الحقيقة طبعا إن دي على مدار يعني نقدر نقول يعني احتفال كبير، خاصة فيما يخص 6 أكتوبر، طبعا مشاركة 140 طفل، وطبعا بروتوكول تشغيل 47 مركز لتنمية الأسرة والطفل هناك. يعني التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي ووزارة التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والتنمية المحلية، بالإضافة للهيئة القبطية الإنجليزية للخدمات الاجتماعية. طبعا هم دول إن الأكثر الناس اللي بتشارك في العمل التنموي في المراكز، خاصة في الصعيد. وخليني أقول لك إن شارك كمان في الاحتفال 95 طفل، يعتبر من مرحلة الكيجيهات ورياض الأطفال، خاصة كله كان بيدور حوالين فقرات تربوية وثقافية عن تناول ذكرى انتصارات أكتوبر 73. والحقيقة عايز أقول لك إنه بيبقى فيه تأكيد دلوقتي على إن النشأ الصغير يعرف حقيقة نصر أكتوبر
0: طبعا.
1: لأن النشأ ده الحقيقة هو يعني لا شف، يعني إحنا الكبار شوية كان معانا أهالينا كلهم شاركوا في أكتوبر. الحقيقة النشأ ده هو ما سمعش عنها، ما شافش حد عايش معاهم من الجيل ده، طبعا الجدود اللي موجود ربنا يديله الصحة. طبعا في يعني عايز أقول إيه، في إصرار وفي وده اللي لازم يتعمل، وفي منهج إنه النشأ ده لازم يعرف حقيقة الانتصار أكتوبر 73، حقيقة يعني الكيان المصري اللي امتزج والدماء اللي اتفكت بغض النظر عن نوع الدم، سواء كان مسيحي أو مسلم أو مسلم، هو في الآخر هو مصري بيدافع عن أرضه، لأن هو ده نقدر نقول إنه دي المرجعية الوحيدة في الشخصية المصرية اللي هيبني عليها الإنسان، وهي إيمانهم بالأرض وإيمانهم بالوطن، وده شيء غير، خاصة في ظل كل الأحداث اللي بتدور حوالينا.
0: صحيح صحيح. أنا بشكرك شكرا جزيلا الكاتبة الصحفية الأستاذة وفاء وصفي، نائب رئيس تحرير مجلة روزا اليوسف ومسؤول ملف الكنيسة للراديو 99. شكرا جزيلا أستاذة وفاء. مستمعينا فاصل ونرجع مع حضراتكم نستكمل متابعة أخبار حلقتنا.

0: آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 90 90.
1: بجدد تحية وترحيب بحضراتكم مرة تانية، وبعنوان حلوة يا بلدي هنتابع من محافظة الغربية حملات النظافة في بؤر المخلفات والتراكمات في مراكز ومدن وأحياء المحافظة. كمان هنتابع حملات الطب البيطري في مواجهة الأغذية الفاسدة مع الأستاذ إيهاب زغلول مراسل الراديو 90 90 في محافظة الغربية. أستاذ إيهاب تحية لحضرتك. بنتكلم الحقيقة على جهود يعني كبيرة ومهمة في محافظة الغربية خاصة بمتابعة النظافة وتراكم المخلفات في الشوارع أو شوارع محافظة الغربية. خلينا نتابع معاك آخر أخبار ونتائج هذه الحملات أستاذ إيهاب.
2: تمام فندم. طبعا بتجري حاليا في محافظة الغربية تكثيف أعمال رفع بؤر المخلفات والتراكمات من مختلف المراكز والمدن والأحياء، طبعا بإشراف اللواء الدكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية الذي وجه باستمرار الحملات اليومية وسرعة التعامل مع البؤر ورفعها أول بأول للارتقاء بمستوى النظافة والحفاظ على المظهر الحضاري. أسفرت الأعمال حتى الآن على رفع 700 طن بواقع 140 طن حي أول المحل الكبرى و120 طن بمركز ومدينة كفر الزياد و100 طن بمركز ومدينة بسيون و80 طن بحي ثاني المحل الكبرى و60 طن بمركز ومدينة المحل الكبرى، كما تم رفع 40 طن بمركز مدينة الصنطة و30 طن بكل من المراكز ومدينة سمنود وزفتة ومراكز ومدينة قطور و25 طن بكل من مراكز طنطا وحي ثاني طنطا و20 طن بحي أول طنطا. وأكد المحافظ على استمرار تكثيف الحملات النظافة بجميع أنحاء المحافظة والمتابعة المستمرة لأعمال الوحدات المحلية وسرعة التعامل مع بؤر المخلفات والتراكمات بما يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات والحفاظ على المظهر الحضاري.
1: يعني بنفس المبدأ يعني أستاذ إيهاب، وهو الحفاظ على جودة حياة المواطن المصري، هناك أيضا حملات تفتيشية على الأسواق ومنافس بيع اللحوم والدواجن في الغربية لمواجهة يعني الأغذية الفاسدة وكل من يتلاعب ويعني ما فيش ضمير يعني خلينا نقول. فهذه الحملات التفتيشية لابد من وجودها، خلينا أيضا نتابع نتائجها مع حضرتك أستاذ إيهاب.
2: تمام يا أستاذ علاء. وضربات رقابية للطب البيطري بالغربية، ضبط ما يقرب من 330 كيلو جرام من اللحوم والدواجن ومصنعاتها، وتحرير عديد من المحاضر المخلفات خلال هذا الأسبوع. طبعا كان حملات مكثفة على تداول اللحوم والمنتجات ذات الأصل الحيواني، لأن لا بمبدأ كما أعلن محافظ الغربية لا تهاون مع الأغذية.

0: غير الصلاح الاستهلاك الآدمي أو المخلفات التي تهدد صحة المواطنين. هي ضربة رقابية وجهة اللواء دكتور محافظ الغربية بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق ومنافس بيع اللحوم والدواجن، حيث أسفر جهود مديرية الطب البيطري الغربية خلال الفترة من 3 إلى 8 أكتوبر الجاري حتى يعني هذا وقتنا هذا عن ضبط 330 كيلوغرام من اللحوم والدواجن ومصنعاتها وتحرير عديد من المحاضر. وكشفت الحملات التي نفذتها لجان أطباء إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية وأطباء أقسام المجازر بالمراكز بالتنسيق مع باحث التموين ومديرية التموين بالغربية عن مخالفات شملت منتجات دون بيانات وأغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي ولحوم مذبوحة خارج المجازر المعتمدة. طبعا المحافظة أكدت على استمرار الضربات الرقابية لإحكام السيطرة على الأسواق والتصدي لمحاولات تداول منتجات غذائية مخالفة والتشديد على الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظا على صحة وسلامة المواطنين. من جانبها أكدت الدكتورة نعمة عارف وكيل وزارة الطب البيطري بالغربية على مواصلة الحملات التفتيشية على المنتجات ذات الأصل الحيواني بمختلف مراكز ومدن المحافظة والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للاشتراطات الصحية مع التحفظ على المضبوطات والعرض على النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
1: بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات والتفاصيل للأستاذ إيهاب زغلول مراسل الراديو 9090 في محافظة الغربية، شكرا جزيلا لحضرتك.
0: شكرا لحضرتك.
1: تحياتي. مستمعينا فاصل قصير ونرجع لآخر أخبار حلقتنا، ابقوا معنا.

0: آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 90 90.
1: وصلنا لآخر أخبار حلقتنا. ومن ضمن متابعاتنا الإخبارية، قوات تحالف دعم الشرعية أعلنت أنها هترد بحزم على الهجمات اللي بتشنها جماعة الحوثي وبتستهدف المدنيين والمنشآت المدنية، وأكدت استمرار إجراءاتها للتصدي للتهديدات اللي بتمس الأمن الإقليمي. الطيران المدني السعودي أعلن عودة الحركة الجوية في مطار الرياض لطبيعتها بعد هذه الأحداث. من ضمن متابعاتنا أيضا، والمركز الإعلامي لمجلس الوزراء نشر عن طريق منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو بعنوان مركز جامعة المنصورة للحفريات الفقرية، اكتشافات مصرية تصل إلى العالمية. يستعرض جانب من مسيرة المركز وأبرز إسهاماته واكتشافاته العلمية اللي أسهمت في ترسيخ حضور البحث العلمي المصري على الساحة الدولية. خبر آخر، ودكتور عمرو صالح أستاذ الاقتصاد السياسي أكد أن الجولة الأسيوية للرئيس عبد الفتاح السيسي بتمثل تحرك اقتصادي ودبلوماسي مهم لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات والشركات المصرية. من ضمن أيضا متابعتنا الإخبارية، ومؤشرات قطاعات البورصة المصرية شهدت تباين في الأداء خلال جلسات الأسبوع الأخير، مع تصدر قطاع مواد البناء قائمة القطاعات الأكثر ارتفاعا بنسبة 8.5%، بيليه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 4.9%. من ضمن أيضا متابعتنا، الموسم الثاني من برنامج دولة التلاوة هينطلق يوم 13 نوفمبر القادم على قنوات الحياة وسي بي سي والناس، ده بجانب منصة واتشت بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في إطار مواصلة تقديم المحتوى الديني الهادف والاحتفاء بأصحاب الأصوات المتميزة في تلاوة القرآن الكريم. أخيرا، هتشهد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، هتكون يوم الأحد المقبل، حضور جماهيري كبير بعد ما تم تحديد 40,000 مشجع لحضور المباراة، بواقع 20,000 مشجع لكل فريق وفقا للترتيبات الخاصة بالمواجهة. وبكده خلصت جولتنا الإخبارية مع حضراتكم من برنامج آخر اليوم. بنكون معاكم كل يوم من 11 ل 12، بنتابع مستجدات الأخبار والأحداث اللي حصلت على مدار اليوم. بشكر كل اللي سمعنا تابعنا النهاردة، وبشكر من فريق الإعداد زميلتي العزيزة إناس سيد وأستاذ محمد صنباطي رئيس التحرير. ودايما دايما خليكم متابعين الراديو 90 90، وما تناموش عشان ما فيش نوم هيبتدي معاكم بعد دقائق مع زميلي العزيز والمتميز حسام عصام. تحياتي لحضراتكم، كنت معاكم في حلقة النهاردة علا سمير.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من منتصف الليل مع علا سمير.
1: خلال زيارته الحالية لماليزيا، الرئيس عبد الفتاح السيسي يلتقي اليوم السبت مع الملك السلطان إبراهيم في القصر الوطني. الرئيس السيسي يلتقي أيضا رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، ويشهدان عقب المباحثات التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم لتعزيز التعاون المشترك في عدد من المجالات. الرئاسة الفلسطينية تطالب بجلسة عاجلة لمجلس الأمن وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. تحذيرات أممية من تداعيات نزوح أكثر من 200 ألف شخص داخل اليمن منذ بداية أغسطس الماضي. 8 دول غربية من بينها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا تؤكد دعمها لاستقلالية المحكمة الجنائية الدولية. وكالة ستاندرد أند بورز تؤكد التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى BB مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة. والوكالة تشير إلى أن النظام المصرفي المصري يمثل مصدرا مستقرا وموثوقا لتمويل الحكومة بالعملة المحلية. ترامب يعلن اتفاقه مع بوتين لتوريد كميات من الديزل الروسي إلى السوق الأمريكية والعالمية. وأخيرا، وزير الشباب والرياضة يهنئ البطل الأولمبي سيف عيسى لحصوله على برونزية بطولة الجائزة الكبرى للتايكوندو. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 22.

0: مساء الفل، مساء النور، مساء الهنا والسرور على كل اللي بيسمعونا في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده واسبوع جديد وما فيش نوم على الراديو 90 هواها مصري. دايما بكون موجود معاكم حسام عصام كل يوم جمعه بين الساعه 12 ولغايه الساعه 3 صباحا. اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا جدا من الاسبوع اللي فات. لكل مستمعين ما فيش نوم، وحشتوني برضو كل مستمعين ساعتين جامدين طبعا من يوم الثلاثاء. اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ودايما اجمل ناس في الدنيا يا اجمل ابطال جمهوريه.
1: ابطال الجمهوريه عدوا حدود العالم، عاملين فكرة جهنمية، هنغني لكم تحت المية.
0: وحشتوني وحشتوني وحشتوني. انتوا عارفين يعني دايما كده مفيش نوم عندكم وعندي، يعني ليه طابع مختلف. ده كده السهرة بتاعتنا الحلوة بتاع كل اسبوع، لمة العيلة، بيت العيلة، قعدة الروقان. مفيش حاجة تفصلنا، مفيش حاجة تبعدنا، مفيش حاجة تغير مودنا. كل حاجة احنا قاعدين على مدار 3 ساعات قاعدين بنتكلم وبنسمع اغاني وبنتبسط وبنلعب ميكسات وكل حاجة، موجودين جوه الثلاث فقرات بتوعنا اللي دايما بيكونوا موجودين معانا كل يوم جمعة مفيش نوم. اللي هم ايه؟ اللي هم موضوع، واللي هم وش وظهر، واللي هم تورنيدو. طيب انا الاول طبعا هقول لكم احنا هنعمل ايه. اكيد يعني هقول لكم المنيو النهارده عندنا في ايه، بس انا بحب دايما اروح اسلم على كل الناس اللي جم نوروا صفحه الراديو 90 ونوروا كمان الواتساب من قبل بدايه البرنامج بحبتين حلوين، وهم كالاتي وبدون ترتيب. وبعدين هقول لكم بقى هنعمل ايه النهارده، عشان النهارده عندنا حاجات حلوه قوي. وانا يعني ان شاء الله اوعدكم يعني النهارده ما الحلقه تخلص هتحلفوا بالحلقه دي ان شاء الله باذن الله. طيب عندي مروه عبد الحليم منور الدنيا كلها، وبشكرك جدا جدا جدا على ذوقك وعلى دعواتك الحلوه. تقول لي سند وجودي بيسلموا عليك كتير، والله مجهودك وتقديره كفايه ان انت بتتعب نفسك عشان تفرحنا. وانا بقترح شريط الايام لحماده هلال، كل اغانيه كانت ناجحه جدا جدا وقتها. حاضر، ممكن نعمل كده ان شاء الله الاسبوع اللي جاي. وبتقول لي لو ما كنتش هتقل عليك عايزه اغنيه اول مره تحب يا قلبي لإليسا، اللي هي بصوت إليسا يعني. ماشي حاضر. طيب عندي كمان منى خالف، مساء الفل والياسمين، اجمل حسام. منى وياسمين بيسلموا عليك جدا، سلمي لي عليهم جدا جدا جدا، منورين الدنيا كلها. كمان عندي ايمي احمد، مساء السعاده صنع السعاده، الحمد لله على السلامه، هلا هلا، اشتقنا لكم ياما وحشتنا. انتوا كمان وحشتوني كتير كتير كتير والله، ربنا عالم. عندي كمان مي مصطفى بتقول لي حابه اسلم عليك طبعا وعلى كل المستمعين، وما جيتش الاربع اللي فات ليه بقى؟ انا عيد ميلادي كان امبارح وكنت عايزه اكلمك واسلم عليك، خصوصا انا عارفه ان امبارح اجازه رسمي للراديو وحابه اسمع زمان وانا صغير يعني. وبتقول نورت الراديو. ربنا يخليك يا مي، ربنا يخليك يا رب تسلم. يعني عيد ميلادك ليه اجيب لك زمان وانا صغير؟ ليه ما في اغاني فرفشه كتير يا ماما؟ ليه نبداها كده؟ ليه نقعد نبكي على عمر اللي راح واللبن المسكوب وكل الحاجات؟ في كمان منى وياسمين بقوا متعلقين بالبرنامج زي مامتهم، ونورت يا غالي. دي منى خلف، ربنا يخليك يا منى، ده شيء يشرفني والله، ربنا يكرمك. مساء العسل، احلى واخف والذ، ربنا يخليكي. وكنت فين يوم الاربعاء بقى؟ كان عندي ظروف يعني، كان عندي ظرف ما كده، فيا معلش ما قدرتش يعني. معلش مين اللي بعت؟ انا بدور على الاسم والله. دي اسماء منوره الدنيا كلها اسماء، بس انا موجود معاكم اهو النهارده. طبعا في ناس كتير افتكرت ان انا ايه عشان اخد اربع ايام اجازه ورا بعض، ولكن طبعا دي يعني خطط مش موجود. مساء الفل، مساءك بنفسك معطر بذكر ربنا، والحمد لله على سلامتك يا غالي، لعل يكون المانع خير، والمهم ان انت بخير وكويس. دي نودي، انا خلاص بقيت عارف من الصوره دلوقتي، منوره الدنيا كلها نودي. مساء الفل. كمان عندي وحشتنا يا حس، يا رب تكون بخير ومنور، ومنتظرين احلى واجمل حلقه. دي ام شهاب، ربنا يخليك يا ام شهاب، تسلمين يا رب. مساء الجمال ومنور يا برنس. دي سماح، منوره الدنيا كلها سماح، مساء الفل، ان شاء الله الحلقه تعجبك. مساء الخير والسعاده يا حسام. ده ريمرسي، منور الدنيا، بيجي مره او 30 لا بس ماشي، انا مبسوط ان انت موجود النهارده. مساء الورد والفل والسعاده، صاحب السعاده والطاقه الايجابيه، ربنا يخليكي. لارا وياسر والولاد يسلموا عليك كتير، وسلام كتير ومخصوص دعوات من ماما، يا رب تكون من نصيبك. دي مي عصام، وبتقول ان شاء الله سهره جامده مميزه ومكسره الدنيا كالعاده، وافتقدناك جدا يوم الاربعاء، ربنا يخليك. قلت برده اوحشكوا شويه كده. طيب عندي كمان حماده المصري، يقول صباح الجمال والطاقه الايجابيه عليك يا حسي يا غالي. حماده المصري واثبات حضوره اهو من اول الحلقه، منور الدنيا كلها. حماده انت ما بتاثرش في حلقه الجمعه بصراحه، الحق يتقال. ساعات يعني في وسط الاسبوع كده بتروح مني في ساعتين جامدين، بس ماشي. عندي كمان وفاء منوره الدنيا كلها وميرسي على كل الشعر ده. مش كلام حلو ده شعر، ودي مش دعوات ده شعر والله. ربنا يكرمك يا رب تسلمي لي. كل مستنيينك بكل شوق النهارده، واقوى سهره واحلى اغاني واجمل اختيارات واشطر حسام. ربنا يخليك يا رب، تسلمي تسلمي تسلمي على كل كلامك الحلو. مين كمان بسرعه قبل ما نروح نقول لكم بقى هنعمل ايه النهارده. عندي سوما اسلام منوره الدنيا، اخيرا مفيش نوم واحلى مذيعه. ربنا يخليك، وحشتنا جدا من يوم الثلاث، وتسلمي على الكلام الحلو الله يسلمك. وبتقول النهارده حلو قوي وش وظهر، ودايما اختياراتك جميله وبتروق علينا، وربنا يرضيك ويصلح لك حالك ويوفقك على قد ما بتساعدنا وبتتعب عشان الحلقات تطلع بالروعه دي. ربنا يفرح قلبك دايما، ربنا يخليك يا سوما، بشكرك قوي قوي قوي. عائشه منوره الدنيا وبتقول ذوقك في وش وظهر روعه، والموضوع جميل يا حس، وتسلم يا غالي ومنور الراديو، ربنا يخليكي. منى يوسف كمان بسرعه جدا، مساء الفل، وبتقول مساء الفل، ربنا يفرح قلبك ويسعدك يا رب ويسعد ايامك. وبعتلي شويه دعوات حلوه كمان تانية، يا ربنا يستجيب منك يا رب. بتقول عايز اسمع فضل شاكر الا وانا معاك، دي منى يوسف. استني يا منى، استني، انت هتبسط دلوقتي، استني استني استني عليا بس، هتبسطي حالا دلوقتي. عندي ساندرا كمان تقول مساء السعاده، مساء الهنا والسرور، ولسه في رسائل كتير، بس معلش خلينا كده ايه اقول لكم النهارده عندنا ايه، و نسمع اغنيه وبعدين نرجع. احنا قاعدين مع بعض لغايه الساعه 3 الصبح، ما ورناش اي حاجه في اي حاجه. المهم النهارده هنعمل ايه يا ساده؟ النهارده ان شاء الله تعالوا نبدا الاول بوش وظهر. وش وظهر النهارده جبت لكم البوم. انا برضو دايما بشوف مين اللي اول ما انتم يعني بنقول اسمهم مثلا، واحنا مثلا في اي حلقه من حلقات ساعتين جامدين، بلاقي فيه رسائل كتير جت، بلاقي فيه طلبات كتير لاغاني مختلفه للفنان ده او للفنانه دي. فده دايما بيكون بالنسبه لي موضع اختيار ان انا اجيب له البوم في وش وظهر. بحس ان الناس مشتاقه ان هم يسمعوا الفنان ده او الفنانه دي. فالنهارده اخترت لكم البوم لا يختلف عليه اتنين، من اروع الالبومات اللي عملها محمد محي. هو مبدئيا محمد محي، الالبوم بتاعنا النهارده في وش وظهر محمد محي، البوم روح قلبي. والبوم روح قلبي يعني في ناس بتقول انتاج 1994، في قول اخر انتاج 95، ولكن هو في الفتره دي يعني كان في طبعه، انتوا عارفين زمان كانت يعني كان زي الكتب كده، في طبعه تنزل السوق لما تخلص يطبعوا تاني، شركه الانتاج تطبع تاني، فكانت في طبعه في 94 وبدا معانا في 95. دايما كان محمد محي بينزل الى حد كبير في الفتره اللي هي الشتاء. فالمهم الالبوم ده فيه 10 اغاني، انا مش قادر اقول لكم ال10 اغاني دول عاملين ازاي، من اجمل اغاني اللي هي بتطلب لغايه دلوقتي. خلاص البوم شوفوا عدى عليه قد ايه، عدى عليه تقريبا يعني بنتكلم حوالي 31-32 سنه، لكم ان تتخيلوا ان عدى عليه 31-32 سنه. فالمهم النهارده ان شاء الله معانا البوم محمد محي روح قلبي، ومعانا النهارده مين في التورنيدو بقى. النهارده عندنا صراع قوي جدا كالعاده. انا قلت لكم يوم الثلاث ان احنا هيبقى معانا تامر عاشور يوم الجمعه في التورنيدو. طيب مين هحطه قدام تامر عاشور عشان يسد برضه معاه ويبقى الصراع قوي على مدار الثلاث ساعات او الساعتين بمعنى اصح، عشان الساعه الثالثه خلاص بنبدا نلعب التورنيدو. هيبقى النهارده عندنا تامر عاشور وفضل شاكر، واحد منهم هيكون نجم التورنيدو. اللي هو ايه التورنيدو؟ اللي هو لايف ميكس، بيتلعب على مدار ساعه كامله، مش بنلعب الاغاني كامله، بنلعب الاغاني بشكل ميكسات، ولكن كل ده بيتعمل قدامكم لايف واحنا موجودين في مفيش نوم. ونروح بقى للموضوع اللي هنقول منه كلمتين بسرعه قوي وبعدين نرجع نشرح بالتفصيل. النهارده بتكلم وبقول هل انت او هل انتي، وهو السؤال النهارده صريح قوي، يعني تحس ان هو سؤال جارح، بس هو عادي على فكره، يعني ما فيش مشكله ان الواحد يبقى صريح مع نفسه، عادي مفيش حاجه. هل انت من الاشخاص اللي كلمه توديك وكلمه تجيبك؟ خضة صح، سؤال مباشر قوي وبدون اي تجميل، يعني ما فيهوش اي نوع من انواع الاستعارات، لا هو سؤال واضح وخط مستقيم وخابط على طول، تك تك تك. هل انت من الاشخاص اللي كلمه توديك وكلمه تجيبك؟ قول لي اه او قول لي لا. هتقول لي اه هل انت كده شخص وحش؟ لا. هتقول لي لا هل انت كده شخص وحش؟ لا. ولكن كل واحد فينا بيكون عنده اسبابه. هنعرف بقى كل حاجه بالتفاصيل وهنرجع نشرح المواضيع وكل حاجه، بس نسمع اول اغنيه. يلا بينا، ابعتوا لي على صفحه الراديو 9090، ابعتوا لي كمان على رقم الواتساب 010-499-4. قاعدين النهارده مع بعض لغايه الساعه 3 صباحا عشان النهارده السهره بتاعتنا لمت العيله ومفيش نوم على الراديو 9090.

حسام عصام مفيش نوم على الراديو 90 90. مفيش نوم كل يوم جمعة من الساعة 12 لغاية الساعة 3 صباحا على راديو 90 90 هواها مصر. رجعنا من جديد, لسه موجود معاكم حسام عصام, ولسه بقى هنبدأ نشرح موضوعنا النهاردة. أفكركم تاني, احنا النهاردة عندنا في وش وظهر اللي بيكون تقريبا الساعة 1:15 1:30 كده, بيبقى عندنا النهاردة ألبوم محمد محي روح قلبي اللي إنتاج 1995, ألبوم عدى عليه 31 سنة تقريبا, من أجمل ألبومات محمد محي. وشوية كده هقول لكم ايه الاغاني اللي كانت موجودة فيه, وممكن تكونوا انتوا بدأتوا تعملوا سيرش وتفتكروا ايه الاغاني اللي كانت موجودة فيها, نسمعها كلها ورا بعض بدون اي فواصل. الى جانب ان التورنيدو النهاردة عندنا صعب جدا جدا ما بين اتنين نجوم, وكل اسبوع بقول الكلمتين دول عادي خالص, واقول ايه الاسبوع اللي جاي اجيب حد وحد ده يسند ده وبتاع. لا لا, انا بحب اجيب اتنين جامدين وانا عارف ان هيبقى الصراع ما بينهم قوي جدا. النهاردة عندنا تامر عاشور, عندنا فضل شاكر, جمهور كبير, جمهور وتاريخ كبير, وبرضه تامر عاشور برضه بقى خلاص عنده تاريخ دلوقتي برضه كبير, احساس الناس كلها بتحبه, احساس الناس كلها بتحبه. يعني هتلاقوا ان انا مختار صوتين صعب قوي الاختيار ما بينهم, يعني ما الاثنين بيغنوا في الحته اللي هي بتاعه الاحساس جدا بكل كلمه بتتقال, فيعني اختيار صعب قوي. تامر عاشور ولا فضل شاكر, ده انتوا اللي هتحددوه مش انا خالص, بناء على الفوت من دلوقتي لغايه الساعه, يعني يا ريت 2:15 كده عشان برضو الحق اظبط انا نفسي. المهم النهارده عندنا ايه, هروح طبعا للرسائل حالا, بس انا بفكركم ان احنا النهارده عندنا موضوعنا بنقول هل انت, وسؤال جد جدا وسؤال يعني شديد اللهجه الى حد ما, هل انت من الاشخاص اللي كلمه توديك وكلمه تجيبك؟ طيب تعالوا الاول نتكلم على الشخص اللي هو رايه متغير, يعني ممكن فعلا كلمه توديه وكلمه تجيبه, حد يجي يقول له كلمه صح تمام مظبوط ايوه ايوه انا فعلا ايوه عارفين عبد الغفور البرق ايوه انا بفكر كده ايوه صح انا كنت لسه هقول اللي انت قلته ده, خرج فلان اللي بيتكلم معاه ده جه واحد تاني قاعد يتكلم ايوه تصدق ان انت اللي صح خرج ده بقى تالت الرابع الخامس, كل واحد يجي ممكن يقول له كلمه ويقتنع بيها. ده بيكون راجع لحاجات كتير قوي, ممكن يكون الشخص ده مش حابب يتعب دماغه ويتعمق قوي في الموضوع اللي احنا قاعدين بنتكلم فيه, فبالتالي هو مع اللي موجود, يعني اللي او بيهاود اللي قدامه او بيريح باله او مش قادر يفكر او اعتبر ان الشخص اللي بيتكلم معاه ده فكر له وقرر له وقال له يعمل كذا وما تعملش كذا. طب هل الشخص ده مثلا نقدر نقول عليه مثلا يعني عفوا يعني بيبقى مثلا معدوم الشخصيه؟ لا خالص, بس ممكن يكون بيريح نفسه بيريح دماغه, وممكن جدا ودي للاسف بتبقى صفه وحشه قوي ان هو يكون ودني, وصفه الودني دي حاجه يعني ربنا ما يكتبها على حد, لان انا في اعتقادي دايما ان الودني ده شخص مبتلى. والله ده مبتلى, يعني ده مش حد تتضايق منه, ده حد يصعب عليك, لان هو يعني ده يخش يقول له كلمتين يمشي وراه, ده يخش يقول له كلمتين يمشي وراه, مع ان ممكن تكون عينه شايفه حاجه تانية. يعني مثلا فلان جه قال لك مثلا ده فلان ده على فكره ده وحش ده كذا ده كذا ده كذا ده كل قال لك فيه كل الصفات الوحشه اللي في الدنيا, بس انت شايف بعينك يا مؤمن ان فلان ده كويس وفلان ده محترم وفلان ده ابن ناس وفلان ده ما عملكش حاجه غلط ولا عملك حاجه وحشه ولا شفت منه حاجه وحشه, طب انت ليه مشيت ورا اللي جه قالك كلمتين وبقت كلمه توديك وكلمه تجيبك, مع ان انت كان عندك وجهه نظر الاول ان انت بتحب فلان ده وما عندكش مشكله معاه وشايفه انسان كويس وشايفه انسان لطيف وشايفه انسان محترم كل الحاجات, ليه عشان حد جه قالك كلمه كلمتين ثلاثه فجاه تغير رايك؟ هنا لو انت لاغي تماما عقلك فاحنا هنا رايحين في حته كده ان ايه, يعني لا الشخصيه محتاجه تتظبط بقى, لا هنا بقى بجد الشخصيه محتاجه تتظبط. ده اللي هي ايه, كلمه بتوديه وكلمه بتجيبه. طب إيه الشخص اللي هو مش كلمه بتوديه وكلمه بتجيبه, يعني هو ثابت على الموقف ثابت على المبدا ثابت محمد رمضان كل الحاجات دي خلاص, ده اللي هو ايه, انا عندي قناعات انا عندي وجهه نظر انا عندي راي انا فكرت وانا قررت, فبالتالي اي هري بمعنى كلمة هري هيتقال جنبي وفودني مش هيغير وجهة نظر, لان ايه انا عندي مخ بفكر بيه وقعدت خدت وقت كتير قوي في التفكير في الموضوع ده او في الشخص ده او في الحكاية دي او في الرواية دي, فبالتالي الكلام اللي حضرتك جاي تزن بيه في ودني
مش هيأثر عليا في حاجة. ممكن أسمعك، ممكن أسمعك بس هسمع من هنا وطلع من ناحية تانية، وممكن أسمعك وأفكر، وممكن أسمعك واركن الكلام على جنب، بس في الأول وفي الآخر أنا مقتنع بوجهة نظري، أنا مقتنع برأيي، حتى لو كان رأيي ده ممكن يكون مش أحسن رأي ومش أصح رأي، ولكن أنا مقتنع بيه جدا ومبسوط بيه وهمشي بيه وهنفذه. ليه؟ عشان أنا حابب أن أنا أخوض التجربة بتاعة تفكيري في الموضوع ده والقرار اللي أنا خدته بالطريقة دي بالشكل ده. أنا مش حابب أن حد يتدخل في الموضوع، أنا عندي دماغ بفكر بيها. طيب عفوا، هل الشخص التاني ما عندوش دماغ بيفكر بيها؟ لا، هو عنده، بس هو للأسف بيبقى حاجة من الاتنين، يا بيريح دماغه مش عايز يتعب نفسه في تفكير، يا للأسف الشخص التاني اللي بنقول عليه أنه هو إيه، ودني. والاتنين على فكرة ما فهمش عيب، هي بتبقى طبيعة شخص. يعني في حد بيحب كده، يعني تلاقيه مثلا تبقى مثلا انت مقابل واحد صاحبك النهارده حبيبي وروح قلبي ويقوم يعمل لك مهرجان، اول ما يشوفك تاني يوم شافك راح مدور وشه، الله ليه كده؟ ليه احنا مش لسه امبارح اي مخدني بالحضن والناس قاعده تتفرج وافتكروا ان انا جاي من السفر وكان بقالي 10 سنين في الكويت وبتاع، امال ليه النهارده بتعاملني كده؟ بيقول لك لا لا لا ما فيش حاجه عادي. تيجي بعد شوية بقى تبحث في الموضوع وكل الفحص والمحص وكل الحاجات وبتاع، تلاقي ان في حد قال له كلمتين قلبوا عليك. طب هو ده كلمة بتوديه وكلمة بتجيبه، هعمل له ايه طيب؟ فلا انت تبقى عارف تعمل مع ده ايه ولا عارف تعمل ده مع ده ايه. عشان كده السؤال بتاع النهاردة فكرت ان انا اجمله كتير، فكرت ان انا اغير صيغته كتير، بس لقيت ان هو لازم يتسأل كده، لازم يتقال بالطريقه دي. انت من الاشخاص اللي كلمه توديك وكلمه تجيبك؟ وعلى فكره في الحالتين هو مش عيب، بس هي طبيعه شخصيه. ولو انت كده قول لي بتعمل كده ليه، ولو انت كده قول لي بتعمل كده ليه. هتبعتولي على صفحه الراديو 9090، هتبعتولي كمان على رقم الواتساب 010-400-9904. عندي رسائل كتير هرجع اقراها وفوت كتير كل حاجه، بس انا قلت اشرح لكم الموضوع ونرجع نشوف بقى اخبار الموضوع.

0: مع حسام عصام. مفيش نوم على الراديو 90.9.
1: مفيش نوم على الراديو 90.9 هواها مصري، دايما بكون موجود معاكم كل يوم جمعة من الساعة 12 لغاية الساعة 3 صباحا. لسه موجود معاكم حسام عصام، وشرحت كده النهاردة كل حاجة موجودة عندنا في المنيو بتاعنا. عندنا موضوع، عندنا وش وظهر، وعندنا تورنيدو. الموضوع بتاع النهاردة بقول فيه، هل انت من الاشخاص اللي كلمة توديك وكلمة تجيبك؟ هو ده موضوع النهاردة. هلا هنداوي منور الدنيا كلها، تقول وحشتنا كتير من يوم الثلاث، ربنا يفرح قلبك وحياتك كلها يا رب، وحلقة روعة وموفقة والموضوع جميل طبعا. لا انا ببقى ثابت على موقفي واكيد في الصح، مش بدي فرصة لحد يحاول يشكك او يغير رأيي في حاجة، وخصوصا لو مهمة، بمعنى مش امعة. ماشي، ما هو ده كلام مظبوط. طب ومرسي على الصورة الحلوة، بتختار تامر عاشور. في كمان عندي ام روجي بتقول الاختيار صعب قوي في التورنيدو، الاتنين بقى نص ونص. انسوا خالص قصة نص ونص دي، عملناها مرة وانا من يوميها قلت لكم مش هنعملها تاني. مش عارف كان ساعتها كان ايهاب توفيق ومين، حاجة كده صح، مكتوب عندي ادور دلوقتي. المهم واحد هيكسب، واحد سينتصر، مش هنعمل موضوع نص ونص. ومرسي على كلامك الحلو، وسهر سعيد علينا جميعا يا رب. في كمان صباح الخير يا حسين، وحشتنا وربنا يكرمك يا رب. دي مين اللي بعت؟ دي ايمان. ايمان، هو انت ليه كاتبه اول مره اشوف حد كاتب عربي مشبك؟ يعني دي في الانجليزي ماشي، لكن عربي مشبك دي ما شفتهاش قبل كده. ليه كاتبه الكلام كله ما فيش اي فواصل ما بينه كده ليه؟ ايه يا ايمان، مالك في ايه؟ مساء الخير، اكتبي لي بقى الحاجه كويس والنبي، عشان يعني مش هقعد افك لوغاريتمات كمان. كنت فين يوم الاربعاء؟ دي حبيبة، كان عندي ظروف. المهم بتقول عايزة اغنية لعامر منيب، وعايزة اغنية لعامر منيب، وعامل انت كويس؟ انا كويس الحمد لله، طول ما انتوا كويسين انا كويس. في عندي حد بيقول لي علي ومشاعل بيمسوا وشكل وحش قصاد مراتي، يقرا الرساله. طب معلش، كان في اغنيه بتتلعب يا بيه، يا بيه كان في اغنيه بتتلعب، اعمل ايه؟ طيب جيت لك بعد الاغنيه اهو بقول الرساله. علي منور الدنيا، مشاعل منورين الدنيا، شكلك كده بقى حلو، كله تمام، مية مية زي الفل. طيب يا نهار ابيض، البوم روح قلبي ده انا اسعد واحده بالاختيار الروعه ده. طبعا مي عصام من يعني اكتر معجبين محمد محي في الدنيا، وبتقولي تامر عاشور طبعا في التورنيدو. ولارا حبيبتي كالعاده اللي ربنا ما يقطعها عاده، بعتالي رساله حلوه صغنطوطه كده.
2: حبيب قلبي لون عيني، انا اخترت تامر عاشور.
1: نبي بعد نور عيني دي انا اعمل ايه؟ يعني بعد نور عيني دي انا اروح فين واجي منين؟ طيب عندي بقى كمان صفية منورة الدنيا كلها. صفية بتقول مفتقدينك من يوم الأربعاء، وكل الأوقات حلوة معاك، وأنت مصدر السعادة والبهجة، ووش وظهر روعة، وفضل شاكر بليز النهاردة، فضولي فضولي، إيه الجمال ده كله، وموضوع حلو قوي. بس أنا مش كده، أنا مقتنعة بحاجة خلاص، مش بحب الحوارات والرغي الكتير. والله هي وجهة نظر، بس على فكرة هو برضو مش عيب أبدا. ما هو ممكن حد يجي يقول لك على حاجة أنت خدت فيها قرار ممكن يثبت لك إن في أحسن، يعني ممكن يثبت لك اللي هي وجهة النظر التانية وأقنعك بالمنطق وبالورقة والقلم، ماشي. بس الفكرة في إيه؟ إنك في الحالتين أنت شغلت دماغك، يعني أنت شغلت دماغك هنا فاتخذت قرار، شغلت دماغك هنا فممكن تكون عدلت القرار بناء على شوية حاجات أنت ما كنتش واخد بالك منها قوي. لكن هي المشكلة بقى في اللي شغل دماغه هنا ولا هنا، وده يوديه وده يجيب، ده اللي عنده مشكلة كبيرة. عندي كابتن ميدو حبيبي منور الدنيا كلها، هي مدام امل فين؟ انا حاسس انها ما بقتش بتيجي، ولا انا اللي ما باخدش بالي من الرسائل، ولا ايه؟ النبي طمني. بيقول لي مساء الورد عليك يا صديقي، وحشني جدا، يا رب تكون بخير ومنور الدنيا. بص انا لما حد بيقول لي على حاجه على شخص، مش بحكم على الشخص ده من الكلام، بحكم عليه لما بتعامل معاه واشوف اسلوبه معايا، مواقفه، المواقف بتاعته. لكن اني اصدق الكلام على شخص كده من كلام حد تاني عليه، ده مش صح، وانا بختار تامر عاشور. عندي كمان اميره بشرى منور الدنيا، كل مساء الفل يا غالي، وحشتنا جدا جدا، انتوا كمان وحشتوني كتير كتير. عندي أميرة سيد بتقول أحلى صباح لعيونك يا غالي، عامل إيه؟ يا رب تكون بخير وما تغيبش عننا أبدا. ولأ أنا بثبت على موقفي حس، إلا لو أنتمت الغالية ضغطت عليا فبرجع في موقفي في كده. والتورنيدو عاشور عاشور عاشور بصوت علاء ولي الدين. دي ميرة سيد. أيوة، يعني أنت قصدك إن في شخص واحد بس هو المدخل اللي هو أنتمتك. طب ما هو لو الناس عرفت القصة دي هم هيخشولك بعد كده عن طريق أنتمتك. تعرفين بيبقى فيه مثلا كده إيه؟ يعني مثلا كل مجموعه صحاب كده بيبقى في واحد كده اللي هو قريب، ده اللي قريب لده وده اللي، فلو عايز اوصل لده اقنع ده خلاص. في شغل في مدرسه في جامعه هتلاقي نفس القصه، في واحد ده القريب للباشا اللي قاعد خلاص، وده اقتنع هيوصلني للحته دي. بس مش عارف يعني، مش عارف، بحبهم الاثنين، ولو حد كسب مش هزعل، مش هقدر اختار واحد منهم. تحياتي حسين. دي امينه السباعي، هي قصدها طبعا على تامر عاشور وفضل شاكر. ما انا بقول لكم الاختيار صعب والله، والله صعب. اصل انا اخترت اتنين في حته الغنى باحساس دي، يعني معلمين، معلمين كبار، كبار قوي، فيعني صعب فعلا. مساء الفل يا سمسم، ممكن تدعو المحمود يقوم بالسلامه. ده مين اللي بعت؟ ده رامي، هو اللي بقى منور الدنيا كلها. رامي ان شاء الله محمود يقوم بألف سلامة كده وتطمننا عليه. عندي كمان هاجر سعيد منور الدنيا، بعت لي صورة كوباية شاي بلبن او قهوة باللبن، حاجة منهم يوم اقرب، حطها على صور البلكونة وقاعدة بتشرب في البلكونة. الله يخليك يا رب، بتقولي حلو اختيار وش وظهر، وبتقول لي وحشتنا من يوم الثلاث واحلى حلقة ان شاء الله، وبتقول لا انا لا كلمة بتوديني ولا تجيبني، لو حد يقول لي فلان وحش بستنى اشوف منه الوحش وبعدين اسيبه، لكن اخد بكلام حد لا، مش بحب احكم على حد بالطريقة دي مهما كان التمن. وطلع قهوة باللبن، وهي بعتت التفصيل. ماشي. طيب عندي امي احمد بتقول لي ممكن عمرو دياب حواليك او انغام راحت ليالي او ما جابش سيرتي، وبصراحة انا من الناس اللي ثابته في ارائها بس في الصح. والله بس في ساعات في حد معين فقط وفي مواقف محددة بغير كلامي اكيد. قريب هقول لك مين انت حبيبنا. يعني في حد ممكن، يعني ما هي الفكرة في، هي الفكرة في، ما هو برضو بيني وبينك هو فعلا في واحد فينا، كل واحد فينا عنده حد كده، يعني عنده حد اللي هو لو قال له حاجة هي امين، ما هو مش هينفع. لأ مثلا والده، والدته، صاحب عمره، اخوه الكبير، اخته الكبيرة، ابن خالته، مش عارف يعني، يبقى فيه برضو فعلا عندنا كده. بس برضو لازم المخيخ يشتغل، وإلا يبقى هنا عندنا مشكلة. في كمان ماما بتسلم عليك قوي، بتقول لك معلش هي كانت تعبانة شوية بس متابعاك على طول. ده ميدو سلم لي على مدام أمل كتير جدا جدا جدا، المهم ان هي تكون بخير، دي أهم حاجة. أحلى وأجمل وش وظهر مع صاحب المقام العالي، وتورنيدو فضل شاكر النهارده، وجامد رامي صبري، والنبي هنلاقي فين عسل وخف الدم غير معاك. ربنا يخليك دي مروه عبد الحليم، تسلمي لي يا رب على كلامك القمر. في كمان لا انا مش كلمه توديني وكلمه تجيبني، لا خالص. اعتقد الناس دي ما عندهاش شخصيه، ودني ملوش كلمه، زي كده حنفي تنزل المره دي، ده حماده المصري. هو فعلا، هو فعلا هتنزل المرات، بس لا ده كان بيتقي شرها، ده موضوع تاني يعني. ده هو مش مقتنع يعني، يعني عبد الفتاح الاصلي هو كان مش مقتنع، بس هو ايه مش عايز حد يمد ايده عليه، مش عايز حد يجي ناحيته بتاع، فدي قصه بقى تانية خالص. يلا بينا، هو عدى ساعه الا تلت، معقوله؟ طيب يلا لسه مكملين كلامنا في الموضوع، هل انت من الاشخاص اللي كلمه توديك وكلمه تجيبك؟ هو ده موضوعنا النهارده. بفكركم النهارده عندنا وش وظهر، عندنا البوم محمد محي روح قلبي اللي كان انتاج 1995، فيه 10 اغاني احلى واجمل من بعض. اما التورنيدو النهارده الاختيار صعب قوي، تامر عاشور ولا فضل شاكر، واحد فيهم هيكون نجم التورنيدو من الساعه 2 لغايه الساعه 3. ابعتوا لي على صفحه الراديو 9090، ابعتوا لي كمان على رقم الواتساب 010 490 94. انتوا بتسمعوا مفيش نوم.

مع حسام عصام. ما فيش نوم على الراديو 90-90. ما فيش نوم على الراديو 90-90 هواها مصري رجالة من جديد. وعايز اقول لكم بالنسبة للفوت الخاص بالتورنيدو، فاحنا لغاية دلوقتي انا بالنسبة لي الى حد كبير الاصوات متقاربة، يعني الاصوات اللي جاية لتامر عاشور قريبة للاصوات اللي جاية لفضل شاكر والعكس صحيح. هتقرروا امتى؟ اتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان انتوا تقرروا بدري. ليه؟ عشان بنفضل في قالوا وقلنا وعاد وعدنا لغاية الساعة 2 إلى 5. طب وليه؟ يعني وليه؟ يعني ليه تطلب الاكل قبلها بخمس دقايق ومطلوب مني ان انا اعمل اكل حلو؟ هو انا هعمل اكل حلو، انا ما عنديش اوبن، ما بعملش اكل نص نص، ولكن يعني ادوني فرصه، يعني ده فاهم؟ اه. طيب في مي بتقول بالنسبه للموضوع خطير بجد ومتشعب جدا، انا بثبت على موقفي جدا ورايي دايما بيكون حسب احساسي بالشخص اللي قدامي، ولكن حط مليون خط تحت كلمه ولكن دي، لان عندي نقطه ضعف اسمها ماما، لان معظم الحاجات اللي بتغير موقفي بيكون من العيله للاسف، وبامر من ماما ما اقدرش اتكلم. والله يعني اسمح لي اقول لك وانا كمان يعني مع يعني هي اعتقد هي امي هي الشخص الوحيد اللي ممكن يغير رايي في حاجه غير كده، والله لو حصل ايه ما في حاجه بتتغير. طيب في كمان التورنيدو، انا هختار تامر عاشور طبعا، وعايزين الاغاني اللي ما بتتلعبش كتير. حاضر، الاغنيه دي في مكانها فعلا، اغنيه كلمه دي ساندرا هي اللي بعتها، وانا عندي حته المهاوده ان اقول انت صح حفاظا على صحتي النفسيه، لكن ده مش معناه اني لازم اخد بكلامهم. انا لو سمعت كلام عن حد مش باخد قوي في الاعتبار الكلام ده، بس بفضل حتى ان في احتماليه انه يطلع صح. وبالنسبه للقرارات، لو انا واخده قرار مقتنع بيه ما ينفعش حد ياثر عليا، لكن لو موضوع محتاره فيه ممكن اخد تجميعه اراء من الناس وفي الاخر بعمل اللي يناسبني. ده طبعا كلام منطقي مدروس مبني على اسس مظبوط 100%، محدش يقدر يقول نص كلمه في اللي انت قلتيه ده بصراحه، صح جدا. طيب في عندي هند عبد النبي منور الدنيا، بتقول مساء الخير عليكم على مستمعينك الجمال، انا بصراحه من الناس اللي احب استشير قوي وفي الاخر بعمل اللي في دماغي. ماشي، على فكره ده مش غلط، عشان بحس ان انا صح واوقات طبعا بطلع غلطانه في رايي، بس ما بندمش، عادي الحمد لله.

هنعمل ايه ده؟ وبيقول لي بيقول لي تامر شاكر يا حسن. اه هنعمل ميكس يعني. ده مين ده؟ محمد زلط هو اللي بعت حبيبي يا محمد. بس معلش اختار لي واحد، يا تامر عاشور يا فضل شاكر، لكن تامر شاكر مش هينفع. تامر عاشور حسحيسو دي عائشه منوره الدنيا وبتقول الاغاني كلها تحفه، ربنا يخليك يا رب تسلمي. ايمي احمد بتقول انا بختار انا وساره فضل شاكر، انا بحب تامر جدا بس كان لسه معانا قريب. وممكن حواليك وانغام، حاضر حاضر كل الاغاني اللي انت عايزاها، حاضر حاضر. في عندي مساء الفل يا زمزم، اسمك على اسمي والنبي، اول مره اكلمك وعايز ابعت اهداء لزوجتي مي، ربنا يخليها ويبارك فيها ويقول لها كل سنه وانت طيبه يا ميويه بمناسبه عيد ميلادها، واهدي لها اغنيه لهشام عباس اغنيه يا ليله بليز، ولو سمحت اقرا رسالتي، انا اول مره ابعت لك اهداء. ده حسام هو اللي بعت. طيب حسام وزوجته مي، كل سنه وانت طيبه يا مي، عقبال مليون سنه كده في صحه وسعاده وراحه بال، وعشان خاطرك اول مره تبعت، وعشان خاطر عيد ميلاد مي، فانا هفتح الدرج، والدرج ده اقسم بالله ما يفتح غير للغالي، اللي هو ايه اللي هو هنغير الاغنيه. انا في الغالب ببقى يعني داخل اللينك عارف ان الاغنيه اللي انا هجيبها ايه، فخلاص ما بغيرش بقى يعني، ممكن نجيبها بعد كده، بس انا مش هقول لك بعد كده، مش هقول لك بعد كده، لا هقول لك حالا دلوقتي. انا هو قاعد بدور لك على الاغنيه وهجيبها لك حالا، وهي خلاص بقت جاهزه وموجوده معانا. يلا احتفلوا بعيد الميلاد، وعايز تسجل سجل. طيب عندي كمان كمان كمان أميرة بتقول عاشور عاشور عاشور، واختياراتك في الأغاني النهاردة تجنن، ربنا يخليك يا رب تسلمي. كمان عندي السلام عليكم، مساءك سعادة، بحبكم كلكم، ربنا يبعد عننا الناس الوحشين يا رب، وريت أغنية لكل عاشق وطن، وعايزة كمان أغاني الفضل شاكر. كل الكلام ده عظيم. دي ام كنزي من اسماعيليه، منور الدنيا كلها يا ام كنزي. طبعا كنت عارف ان انت هتختاري الفضل شاكر، ده ما فيهاش كلام. سوما اسلام بتقول لي ده كده ليفل الوحش، تامر عاشور وفضل شاكر الاثنين احلى من بعض بجد، بس تامر عاشور وبجداره فضل الحلقه الجايه بقى معلش. ولا انا ما فيش كلمه بتوديني ولا كلمه تجيبني، لان دماغي وتفكيري واسلوبي اللي مختلف عن اللي حواليا بصراحه. وعجبها جدا كل الاغاني اللي لعبناها دلوقتي، وعايزه كمان حاجه لتوليت، حاضر. وعجبها اغنيه حماقي وعمرو دياب وكله تمام. طيب بجد شابوه على كل الاغاني والجمال، عدى الكلام. وكمان حماقي دي صفيه، ربنا يخليك يا رب تسلمي. اخر رساله من جورج، مساء الورد عليك يا حس، الاول بدي لك تحيه كبيره على كل اختياراتك الرائعه. بالنسبه بقى للموضوع، القصه دي انا عانيت منها جدا مع الناس اللي بتدي ودنها لناس حواليها، دي كارثه. وبالنسبه بقى للاختيار، فهختار تامر عاشور، وعايز اسمع الجاني بعد يومين سميرة سعيد، واحلى سهرة دي ولا ايه؟ ده جورج حبيبي يا جورج، منور الدنيا كلها. عايز اقول لكم مفيش بني ادم فينا معناش من فكرة ان هو بيتعامل مع حد كلمة بتوديه كلمة بتجيبه. ده عايز اقول لكم الشخص ده بجد صعب، صعب جدا انك تبقى قاعد مع حد النهارده هو بيحبك جدا وبيقدرك جدا وشايلك فوق دماغه جدا وعارفك كويس قوي و و و وشهادات تقدير، وتيجي تقابله بعدها بيومين تلاقي نفسك بتتعامل مع واحد تاني وانت ما عملتش حاجه. عايز اقول لكم بالعكس، يعني انا الاشخاص دي على قد ما هم طريقتهم غلط، على قد ما هم بيصعبوا عليا، لان انت فعلا انت عمال تروح وتيجي كده ومالكش راي ومالكش شخصيه قدام حد يعني. وازاي ازاي كنت مع فلان ده انت كويس قوي قوي قوي وبتحبه قوي قوي قوي وفجاه تقلب عليه؟ لو انت شفت حاجه بعينك ماشي، لو انت لمست حاجه بايدك ماشي، ولكن بناء على ان كذا جرى ملك كلمتين فكلمه توديك وكلمه تجيبك، لا لا لا صعب صعب. حسام ومي، كل سنه وانتم طيبين، عقبال مليون سنه، والاغنيه اللي انت طلبتها هي هتشتغل حالا، وراجعين بعدها على طول ومكملين مفيش نوم. ابعتوا لي على صفحه الراديو 9090، ابعتوا لي كمان على رقم الواتساب 010 490 904. انتوا بتسمعوا مفيش نوم.

0: مفيش نوم مع حسام عصام على الراديو 90 90. رجالة ومكملين مفيش نوم على الراديو 90 90، هواها مصري. لسه موجود معاكم حسام عصام، ولسه زي ما قلتلكوا احنا النهاردة عندنا ثلاث حاجات. عندنا موضوع، عندنا وش وظهر، هيبدأ يعني كمان تقريبا تلت ساعة كده. عندنا النهاردة ألبوم محمد محي روح قلبي اللي كان إنتاج 1995. استنوا كده أقول لكم الأغاني اللي موجودة فيه عشان تبقوا عارفين برضو عندنا إيه بقى. هو فيه 10 أغاني، كويس. عندنا أهل الملامة، تعبك يا قلبي، الصبر جميل، أغنية الصيف، أغنية اسمها كده الصيف، أنتوا عارفينها طبعا، حلوة الحياة، عمري ما تمنيت، النداء اللي هي بيقال في قول آخر اللي أنت طايرة بيه، أنت بتحب الزعل، قلبي عليك، وروح قلبي. 10 أغاني ب10 تجوان هيجوا النهاردة كلهم في الميني ألبوم اللي موجود معنا، أو ما أنا أصح وش وظهر اللي موجود معنا. أما التورنيدو النهاردة فما زال الصراع قائم ما بين 2 من ملوك الإحساس في الوطن العربي، تامر عاشور، فضل شاكر. هتختاروا مين؟ دي حاجة ترجع لكم. طيب عندي أنا اسمي سهى، اختار تامر عاشور، البرنامج بتاعك حلو قوي، بيرجعنا لأحلى أيام، أيام الشباب وإحنا لسه مفيش مسؤوليات. والله منور الدنيا يا سهى، مش عارف ليه حسيت ان في تنهيده جامده قوي كده وانت بتكتبي الرساله، بس المهم ان انت تكون مبسوطه. يعني المهم مش عارف انت يعني بتقالي اول مره تبعت لنا، هل بتيجي في ساعتين جامدين؟ انا كل يوم باجي من 5 لـ7، لو تحب تيجي برضو انت في المطبخ كده هتتسلي معانا ان شاء الله. في كمان المشكله بجد لما تلاقي حد طريقته اتغيرت فجاه من غير حتى ما يواجه او يقول هو سمع عنك ايه. وبالنسبه للقرارات فالناس اصلا بتدي نصايح وهم بره الموضوع، اكيد مش زي اللي جوه الموضوع. دي ساندرا، ما هي دي المشكله بقى. انا قاعد مع فلان النهارده، قمر وحبيبني وحبه وشايفني وشايفه يا كل حاجه، والدنيا لطيفه ورايح جاي، فجاه اجي اسلم عليه الاقيه مديني وش في ايه يا حبيبي. وبعدين هو مش، لا هو بيعمل كده مع كل الناس، او مود وحش النهارده، او حصل له كارثه، او محتاج في، لا لا لا خالص، هو قالب عليا انا بس. طب انا عملت لك حاجه؟ طب انا ما شفتكش اساسا من يوميها، يعني ما اتكلمناش حتى. طب في ايه؟ مبقاش فاهم بقى تتعامل مع الناس اللي زي دي ازاي. عايز معلش هروح بسرعه كده للفان بيج بسرعه وبعدين هرجع تاني. دعاء عبد الملك منور الدنيا، هلا محمد مساء الفل عليكي. مروه مكارم منور الدنيا كلها، ومرسي على كل الدعوات الحلوه. ام روجي كمان اهلا يا اهلا. عايشه صابر الف شكر، ومرسي على الكلام الحلو. استاذه شميس بشكرك جدا، اميره تسلمي لي على المجهود اللي انت عاملاه. ولسه برده في رسائل كتير هرجع اقراها، ولكن برده حبيت ان اروح للفان بيج كده بسرعه. طيب عندي يمنى منور الدنيا كلها، يا يمنى بتقول لي مرسي على اغاني محي مقدما، وسعيده جدا باختيارك لمحي والالبوم ده بالتحديد، ومنور الدنيا كلها. وبتقول تي تي تي تي تي تي تي. طيب هشوف الموضوع ده، عشان ده موضوع يعني مش يعني هنقوله قوي على الهوا، بس يعني حاضر هشوفه عينيا الاثنين وعد. وبتقول عايز اقول لك اغنيه انت بتحب الزعل دي كتبها الشاعر عنتر هلال بناء على قصه حقيقيه كان عايشها محي مع حبيبته. انا عايز اقول لكم ان الالبوم ده تقريبا يعني 8 أغاني منه أو 7 أغاني كاتبهم عنتر هلال، هو عنتر هلال تقريبا عامل الألبوم كله. فيعني لسه طبعا هنتكلم على الشعرة، وبحييك طبعا على المعلومة دي. في أنا أول مرة أبعت لأي برنامج، بس برنامجك مختلف وباجي كمان في ساعتين جامدين. دي سهى، طب يا سهى حلو قوي، طب بتبسطي يبقى ابعتي لي بقى، يعني بعد كده بقى خلاص ما تسمعيش في صمت، خليكي دايما كده موجوده معايا. روعاتك يا حسوم على الاغاني، محمد محي تحفه، ربنا يخليك يا رب، لسه ما يبدا كمان هتبسطوا اكتر. ازيك يا حسام، انا رنا بسمعك بقالي كتير من 2 سنين، اول مره اكلمك، عايز اسمع حاجه لتامر حسني واختار تامر عاشور، وانا لا لكلمه توديني ولا بتجيبني. حلو، انا جاي ابصوا الناس اللي هي لا كلمه بتوديها ولا بتجيبها دي، انا جايب لهم اغنيه دلوقتي والله، دي بتاعت الناس بقى اللي هو ايه في حتته قاعد على الكرسي وحاطط رجل على رجله يا جبل ما يهزك ريح. في راضي الكل يا حس، ساعه لفضل شاكر وساعه لتامر عاشور، ونخلص البرنامج الساعه 4 او 5 صباحا، احنا قاعدين معاك. ده حماده المصري، لا فكر، لا والنبي فكره، مش عارف ازاي ما جاتش على بالي. صح حماده، خش اعمل لك كوبايه شاي وتعالى. دلوقتي عندي الاستاذه سونيا منوره الدنيا، تقول ازيك عامل ايه حسو، انا وبناتي نونس وريناد بنحبك وبنستناك يوم الجمعه عشانك، ربنا يخليك يا رب. عايزين تامر عاشور واغنيه هاني شاكر المفروض. ماشي حاضر، بس اشمعنى يعني المفروض؟ ماشي المفروض ان احنا الاثنين كان بيننا مش عارف ايه وبتاع، ماشي المفروض، حاضر عيني الاثنين. كتبتها عندي اهو والله. طيب عندي كمان عامل ايه انا نوران؟ انا بستناك من الاسبوع للاسبوع والله، انا وماما سونيا وريناد. والله هي دي مش اه دي اه دي مامتها، وانا قريت الرساله بتاعت بنتها بعدها على طول، وبتقولي شغل تامر عاشور منوره الدنيا يا نوران، انت ومامتك وريناد اختك وكلكم منورين الدنيا كلها. وبعدين انا بعد كده مش عايزكم تستنوني من الاسبوع للاسبوع، عايزكم تبقوا موجودين معايا كل يوم. صباح الخير، عامل ايه؟ انا اسيا، وحشتنا كتير. بالنسبه للموضوع، في ناس اساتذه في قلب الترابيزه، هم اللي بيغلطوا ويطلعوني انا اللي غلطانه، عارفاهم دول، عارفهم دول، فانا بثبت على رايي بقى، بس بكون عرفتهم على حقيقتهم. هو ما انا عشان كده قلت لكم ايه في اول الحلقه؟ قلت لكم الشخص اللي هو فعلا كلمه بتوديه كلمه بتجيبه ده، والله هو يعني ما فعلا ما تزعلش منه على قد ما هو يصعب عليك. اصل انت طالما كده فانت اي حد يعني انت هيبقى بالنسبه لك اللي هو ايه، جاي في اول الطابور وهو اللي كسب. يعني لو انت النهارده ما شفتنيش، لو انت النهارده ما كلمتنيش، لو انت النهارده ما بعتناش لبعض، فانا كده بالنسبه لك رجعت اخر القايمه تاني. لا، هو المفروض ان انا ليه عندك مكانه وانت شايفني في حته معينه. والله بقى لنا سنه ما بنتكلمش، بقى لنا شهور ما بنتقابلش، فتفضل المكانه دي زي ما هي. ولكن ان انا كل يوم يبقى ليا ترتيب مختلف حسب مزاجك وحسب انت فتحت ودانك لمين، لا ربنا معاك بقى. انا قادر لك، انا عندي صحه، اجيب صحه منين كل يوم اهبدك على يعني اجيب صحه منين والله. وبتقولي هختار تامر عاشور طبعا. عندي منى يوسف بتقولي البدايه حلوه مع عمرو دياب وصعب جدا الاختيار، ليه حطيتنا في الموقف الوحش ده؟ بس يلا هنختار تامر عاشور. واغنيه هشام عباس روعه، فكرتني بايام جميله، ومش هقول لك ومش هقول لك تسلم. وعمرو دياب الله يسعد قلبك، يعني ايه ومش هقول لك تسلم؟ والايام جميله ومش هقول لك، اللي هو مش هقول لك بقى، مش هقول لك، بتهيألي قصدها كده، وبعديها تسلم صح؟ تسلم يعني الثلاث كلمات مع بعضهم حاجه والكلمه لوحدها حاجه ثانيه. المهم تقولي الفكره حلوه بتاعت تامر ساعه وفضل ساعه، دي الفكره عجبتني. ايه ده عجبتك؟ طب خلاص كويس، طالما عجبتك يبقى تمام. في كمان انا محمد صابر، انا لسه جديد وعايز اسمع حاجه لعمرو دياب واختار في التورنيدو تامر عاشور يا حبيبي يا حس. ماشي حبيبي يا محمد يا صابر، واحنا لسه جايبين اغنيه عمرو دياب من اول الحلقه واغنيه من شويه، يعني لسه حالا دلوقتي. مروه عبد الحليم بتقول تحفه تحفه عمرو دياب وفضل شاكر، طبعا هختاره احلى وامل مفيش نوم مع حسام عصام. دي مروه عبد الحليم، ربنا يخليك يا رب. عندي كمان الاستاذه، ثانيه واحده برضو، ساعات كده انت عارف يهيس منك بتاعه. طيب عندي سليم بقى كمان بحبيبي، بعت لي رساله وبيقول لي بتقول الاغاني بتاعت البوم محي رهيبه. هو بصوا محي البوماته كلها تحفه خلاص، ولكن تحديدا البوم روح قلبي والبوم اغلى الناس، الالبومين دول اساطير اساطير بجد والله، يعني في التوقيت لا ملوش لازمه بقى. المهم طيب دلوقتي نسمع الرساله بتاعت سليم.
1: اهلا يا عم حسام، عامل ايه؟ وحشتني. انا عايز في الترنيتو تامر عاشور.
0: ماشي، يبقى انت ولارا عايزين تامر عاشور، ومش عارف بقى مي عايزه ايه، بس بتهيألي برضه هي قالت تامر عاشور، هنشوف دلوقتي. طيب عندي نهد يوسف منوره الدنيا كلها، بتقول مساء الورد والياسمين، احلى صوت والبهجه والفرحه، حلقه مفيش نوم روعه كالعاده. وبالنسبه للموضوع انا كلمه توديني وكلمه تجيبني، حلو ده حلو ده، اول مره اشوف حد صريح اهو من اول الحلقه. تقول بس بمزاجي، يعني بريح اللي قدامي، الواحد مش ناقص فرهضه، الواحد ماشي بكيس علاج، هي اللي كاتبه الكلام ده كله. ومش هختار اسمع ايه، كل اللي يجي منك حلو. والله عندها برضو فلسفه وعندها منطق، انا هقعد ماشي تاكل بسله ماشي، ولا نخليها ملوخيه ماشي حلوه برضو، ولا نعمل تورلي ماشي، يعني في ناس ماشيه بالمبدا ده والله، اللي هو اللي يعدي واللي يقول واللي يروح واللي يجي مفيش مشكله، هنقعد نتعب قلبنا ليه؟ ما احنا ماشيين بعلاج فعلا والله، دي حقيقة. طب الاغنيه دي اهداء لكل واحد ثابت على الموقف، لا كلمه بتوديه ولا كلمه بتجيبه، زي ما جبنا اغنيه رامي صبري كلمه توديك وكلمه تجيبك، نجيب برضو اغنيه للناس الحلوه اللي هي والله ما يحصل ايه، هو في حتته ما بيتحركش ولا بيتهز. هل انت من الاشخاص اللي كلمه توديك وكلمه تجيبك؟ هو ده موضوعنا النهارده. بعت لي على رقم الواتساب 010 490 904، راجعين ومكملين ومفيش

مع حسام عصام. مفيش نوم على الراديو 90-90. مفيش نوم كل يوم جمعة من الساعة 12 لغاية الساعة 3 صباحا على الراديو 90-90 هواها مصري. لسه موجود معكم حسام عصام ولسه مكملين كلامنا في الموضوع شوية صغيرين قوي، وهنبدأ نروح للألبوم بتاعنا النهاردة في وش وظهر. ودي فقرة احنا انتوا عارفين بنجيب دايما فيها كده ألبوم غنائي عدى عليه فترة ما بتقلش، يعني أقل حاجة اللي هو أجدد حاجة بالنسبة لنا لازم يكون مثلا الألبوم ده عدى عليه 10 سنين على الأقل، وبنجيب الالبوم بالكامل، نسمع الالبوم بالكامل وكمان نقول عنه شويه معلومات. الالبوم اللي موجود معانا النهارده يعني بالظبط يعتبر عدى عليه 31 سنه. مر على هذا الالبوم 31 سنه. في ناس هتبقى عارفاه، في ناس جزء من ذكرياتها، في ناس ممكن تكون هتسمع منه اغاني النهارده لاول مره حسب الجيل وحسب السن اللي بيسمع. النهارده معانا البوم روح قلبي لمحمد محي، وما زال برضو الصراع قائم زي ماتشات الكوره كده عارف، وما زال الصراع قائم ما بين تامر عاشور وفضل شاكر. يا ترى وهل ترى مين فيهم اللي هيكسب؟ ممكن اغنيه الجنات يحس وعايزه تامر عاشور طبعا. دي اميره بشرى. حاضر عينيا الاثنين حالا دلوقتي اجيب لك جنات عينيا. احلى حسين واحلى برنامج واحلى ما فيش نوم. وفيروز بتقول دي فيروز هي اللي بعتها، يعني عايز اسمع حاجه لجورج وسوف وبهاء سلطان. واقسم بالله كنت هقول لك شغل اغنيه رامي صبري بمناسبه الموضوع، لقيتك شغلتها وهختار فضل شاكر. منور الدنيا كلها فيروز. كمان تامر عاشور، مي هي اللي بتختار وبتقول لي ياسر كمان تامر عاشور. يبقى كده معانا مي، ياسر، سليم، لارا، كلهم تامر عاشور وصلاح. عايز اسمع اغنية عمرو دياب ما تخافيش انا مش نسيكي، ده محمد صابر. حاضر يا محمد، يعني اديني بس بره من الوقت عشان لسه جايب اغنيتين لعمرو دياب من اول الحلقة وهجيب لك اللي انت عايزه كله. حاضر. هشام عباس والله مروق الجو كده والسهرة حلوة. وطب والله فكرة كل واحد ساعة ونقفل الحلقة الفجر، ايه المشكلة يعني؟ كده كده مش بنشبع من القعدة معاك، وهو نعوض انك ما كنتش موجود يوم الاربع. دي سوما اسلام، واحنا ثابتين دايما ولا اي حاجة تهزنا. والله انا ما اتأخرش، بس يعني مش لازم تناموا مني، يعني مش لازم اوصل لمرحلة ان انت تقفل الراديو عشان تنام. ليه؟ يعني امشي وانا مقوى يعني، او انا امشي وانت لسه صاحي. وبعدين ها؟ ياسر غنيم ما بيقول لي حبيبي ربنا يخليك، بيقول لي حلقة جميلة ومساء الفل وتامر عاشور بقى، وربنا يطمنا عليك حبيبي يا الصور، منور الدنيا كلها والله، منور الواتساب. انت جايب اكتر اتنين بحبهم قوي. اول مرة اسمع اغنية ثابت دي، انا بصراحة حسب الموقف. دي نودي هي اللي بعتها. هي طبعا قصدها اكتر اتنين بحبهم على تامر عاشور وفضل شاكر. انا عايز اقولك تامر عاشور احنا مستقرين عليه يوم الثلاث. الناس اللي سمعت حلقة يوم الثلاث في ساعتين جامدين هيعرفوا ان احنا قلنا يوم الجمعة هجيب لكم تامر عاشور، صح؟ انا بقى كان دايما التفكير بالنسبة لي مين هيجي قدامه. ما انا ممكن احط لكم اسامي كتير هيبقى الموضوع محسوم، يعني الضربة القاضية من اول لينك هلاقي كله بيختار تامر عاشور. ولكن هي الفكرة والمتعة والإثارة والتشويق انك تجيب صوتين قدام بعض، نجمين قدام بعض، انت تفضل قاعد كده مش عارف تعمل ايه. يعني اللي هو ليه بتعمل فينا كده؟ يعني انا لازم اوصلكم الحتة ليه بتعمل فينا كده. انا لو ما عملتش الحتة دي ما اتبسطش. ما تنساش اغنية المفروض دي سونيا. حاضر والله جهزتها، والله جهزتها، جاية بعد شوية. المهم زمانها جاي. عايز اغنية لفوقش حسون، وتاني بقول لك عاشور عاشور عاشور. دي اميرة. حاضر عيني الاتنين، عيني الاتنين. محمد صابر. حاضر هجيب لك الاغنيه والله يعني الاثنين. ساندرا بتقول ايوه فعلا احنا مستنيينه من حلقه يوم الثلاث. كويس، انا بحب الناس اللي مركزه كده. سوما بتقول لا صحيين توكل على الله اوعدك ما حدش هينام. حاضر. لا ما بعملش نفس الغلط الحمد لله، بعمل غلط غيره عشان ما كررش الغلط. ما كررش بالكاف مش بالقاف يا هند. يعني اللي هي لما بتيجي تعمل حاجة بتغير. ماشي بتغير، برافو عليك شاطر، بس حلو حلو، اكيد بتتعلمي برضو، يعني حاجة جميل. فيش مشكلة ان الواحد يغير غلطاته، يعني هتبقى حاجة لطيفة، حتى تغيير نوع من انواع التغيير. عندي صديقي العزيز حسام عمران منور الدنيا، بيقول لي صباح الورد والفل والياسمين على ملك ملوك السعادة حبيبي منور. بيقول لي كنت عايز ابعت اهداء لاخر العنقود محمد حسام واقول له كل عام وانت بألف خير بمناسبة عيد ميلاده، وقبال اعوام كتير كلها فرح وسعادة وخير وتوفيق من الله. واختار تامر عاشور، وتحياتي ليك وكل حبايبنا في مفيش نوم. ده حسام عمران حبيبي يا استاذ حسام، منور الدنيا كلها، وكل سنة ومحمد طيب وبخير وقبال مليون سنة. يلا نسمع الاغنية اللي جاية وهنرجع بعدها على طول، وتقريبا
واللي يمكن نسمعكم اغنيتين عشان نرجع بقى نبدأ على طول الالبوم بتاع روح قلبي لمحمد محي. وخدوا بالكم عشان بس ايه ساعات انتوا بتسرحوا في الوقت. انا قدامي ساعة طول الوقت، فطول الوقت انا شغال على تايمر. فاضل ساعة الا تلت، ساعة الا تلت دي على فكرة مش كبيرة، ساعة الا تلت دي بتعدي هوا. فاضل ساعة الا تلت وهنبدأ حاجة من الاتنين، يا هنبدأ تورنيدو لتامر عاشور يا هنبدأ تورنيدو لفضل شاكر. وبرضو حابب اوضح حاجة عشان في النقطة دي في ناس ساعات مش واصلة لها الموضوع. في ناس بتكون فاكرة ان النجم اللي موجود او اللي هيكون موجود معانا النهاردة سواء ده او ده ايا كان اسامي النجوم، بيكون انا مجهز له الميكس ده مسبقا وبيتذاع كده يعني جاهز، يعني اللي هو زي بيقولوا ايه بقى بعمل بلاي وخلاص وبسيبه شغال. انتوا بتختاروا، انا لغاية اخر لحظة بشوف الفوت جاي قوي مين. ساعات على فكرة ممكن يبقى حد موجود طول الحلقة بفوت قوي جدا وفي اخر عشر دقايق تلت ساعة الاقي الفوت كله انقلب رأسا على عقب، فلاقي فجأة ان التاني هو اللي كسب. وممكن اكون انا حابب واحد فيهم اكتر من التاني، ولكن انتوا اختارتوا حد، انا بشوف اللي انتوا عملتوه ايه. وكل الميكس اللي انتوا بتسمعوه على الهوا ده كل ده بيكون لايف ميكس بيتلعب حالا من جوه استوديو الراديو 9090. بعتولي على رقم الواتساب 010 400 9090 4 راجعين ومكملين مفيش نور.

0: مفيش نوم مع حسام عصام على الراديو 90-90.
1: مفيش نوم على الراديو 90-90 هواها مصر. يا رجالة من جديد لسه موجود معاكم حسام عصام وقاعدين مع بعض لغاية الساعة 3 الصبح، ولكن آخر ساعة اللي هي التورنيدو أنا ما بكونش موجود، أنا بكون موجود بالأغاني اللي بنلعبها وبنسمعها مع بعض، ولكن كل ده بيتعمل لايف ميكس موجود معاكم على طول على الهوا. مهم دلوقتي قعدت أتمشى كده، والله بمعنى كلمة أتمشى جوه الايه الاغاني والفولدر بتاع تامر عاشور والفولدر بتاع فضل شاكر، يعني برضو مبدا كده ايه اصحصح الاغاني كده في دماغي وبتاع عشان اشوف هروح فين هاجي منين وبتاع. تصدقوا بالله اللي انا عامله ده صعب، والله صعب، والله انا اشوف مش انا اللي عملت كده بس هو صعب حقيقي صعب، ان الاثنين دول يتحطوا قدام بعض شيء يعني ربنا ما يكتبه على مستمع ابدا. طيب عامل ايه؟ وحشتني قوي والله. لا انا من الاشخاص اللي بقول كلمه للي قدامي الكلمه توديه وتجيبه، والله يا حسين دي غدا هي اللي بعد يعني انت اللي بتعملي كده، لكن انت بقى اللي هو الحد اللي ما فيش حد يهزه. ماشي وبتقول اختار تامر عاشور، دي غدا. طيب عندي مروه عبد الحليم منوره الدنيا كلها، بشكرك جدا جدا. احمد السيد كمان بيقول انا لا كلمه توديني ولا كلمه تجيبني، انا اللي في دماغي في دماغي، ده كلام عظيم برضو. مروه مكارم بتقول صباح الورد والفل والياسمين ومرسي على كل كلامك الحلو، بتقول لي اجمل وش وظهر مع احلى محمد محي في الكون واحلى مستمعين على الراديو 90-90، وممكن اغنيه لانغام او سامو زين، حاضر، وممكن التورنيه لتامر عاشور، وممكن اغنيه للاطفال عشان الاطفال زعلانين جدا. مين الاطفال اللي زعلانين؟ وضحي لي، قولي اسامي وانا اقول لك. انت عندك لورا طالبه تامر عاشور، اطفال ايه اللي عايزين اغاني؟ المهم والله العظيم انا ماليش ذنب، المسطره هي السبب. تسلم ايدك، دي ايمان اللي بعتها لي وكنت بقول لها كاتبه كلام مشبك. انت يعني انت تقريبا فاتحه الواتساب على الكمبيوتر والمسطره اللي هي بتاعت الكيبورد اللي هي السبيس فيها مشكله. طيب ماشي، طب ما تكتبي لي على الموبايل يعني الزو. ماشي انا هفك انا اللوغاريتمات عادي، ما يجراش حاجه. عندي بقى وفاء منوره الدنيا كلها، عجبها جدا كل الاغاني اللي لعبناها لغايه دلوقتي، ربنا يخليكي. بتقول انا مش هختار لان في اي حال من الاحوال هكون في منتهى السعاده معاك وبذوقك يا اغلى حسين وجميله هاني شاكر وجميل كمان جنات، كله جميل ومرسي على دعواتك الحلوه. بتقول اما انا بقى مفيش كلمة تقدر توديني وتجيبني، أي كلمة بسمعها أو أي شخص بقابله بقدر أفكر وأدقق في كلامه، بس لو في قرار أو رأي هيتخذ وأنا حسيت إن في حد بيراجعني الشخص ده هو اللي صح، أوكي، فساعتها دماغي مش بتكون ناشفة خالص. أنت قصدك يعني هو مثلا بيحاول يعني يفكر معاكي بشكل إيجابي يعني بتهيأ لي كده، وبيتغير رأيي لو اقتنعت ان رأيي غلط. طب ما هو ده صح، ما هو برضو ساعات انا هنشف دماغي ليه؟ ما هو انا فعلا لو عملت كذا انا هروح في داهية، انا لو عملت كذا هخسر فلان، انا لو عملت كذا فلان هيتضايق مني. فساعات برضو تنشيف الدماغ مش معناها اللي هو لا عشان ابقى انا عند موقفي وعند رأيي وعند البتنجان وعند لا خالص، يعني مفيش مشكلة ممكن نغير رأينا بس ما يبقاش على طول. يعني في ناس قاعدين في مهب الريح، والله في ناس قاعدين في مهب الريح، اي حد معدي يقول له كلمتين يعني يا يخليه يحب فلان يا يكره فلان، يا يحب علان يا يكره علان، يا ياكل الحاجه الفلانيه يا ما ياكلش الحاجه الفلانيه. عادي جدا عادي جدا، اي حد رايح عادي، اي حد جاي بياخده في ايده هو ماشي. في اغنيه لمغنيه فضلت فتره كده اسمها عتاب، الاغنيه اسمها جاني الاسمر، دي نودي. ايوه ده في الثمانينات. جاني الاسمر جاني، بس هي مش موجوده عندنا للاسف، بس هبقى اجيبها لك بعد كده. حاضر. شيماء هانم جايه متاخره تقريبا ولا لا؟ انا اللي قريت متاخره. بتقولي الحمد لله على السلامه، كل دي غيبه ان شاء الله ما تغيبش تاني، ده هو يوم الغيب. وبتقولي الموضوع النهارده جميل قوي قوي، ربنا يخليك يا شيماء، مشكورين جدا. في السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، الحمد لله على السلامه، مواعيد ما فيش نوم الجديده ايه؟ وطبعا هختار تامر عاشور، دي دكتوره عبير علام. مواعيد مفيش نوم الجديدة هي المواعيد القديمة، يعني مفيش تغيير، يوم الجمعة من 12 ل 3 صباح، مفيش جديد حتى هذه اللحظة. يعني جلال بيقول دلوقتي بقت الرسائل كلها مفيش كلمة بتوديها وتجيبها، امال الناس اللي بتتغير علينا من كلمة اسمعها دي راحت فين يا حسام؟ والله العظيم يا جلجل انت كلامك صح، والله العظيم عجبتني، تعالى اقعد، تعالى اقعد جنبي انا، انت عجبتني، تعالى شاطر، صح والله. زي مثلا يقول لك ايه، مرة كده كنت عامل موضوع يقول لك كنت يعني تقريبا بتكلم فيه بما معناه كده اللي هو ايه الحاجه اللي مثلا مودياك ورا الشمس يعني مثلا، فكان 99% من الرسائل اللي جات لي يقول لك طيبه قلبي. فطبعا جيت في اخر الحلقه قلت طب يا جماعه لما كلنا طيبين امال الاشرار اللي بنقابلهم في الشوارع دول مين؟ يعني ما احنا كلنا كده حلوين الحمد لله وطيبين وبتاع، بس هو كل واحد يقول لك يعني والله انا بعمل كذا وبعمل كذا وبعمل كذا، كل حاجات نعلم بيها ربنا، بس طيب يقول لك بس انا مشكلتي ان انا قلبي طيب خلاص. يعني صحيح مودي فلان ورا الشمس وحابس فلان وعامل مشكله مع فلان ومتخانق مع فلان واختف فلان وبتاع، بس انا طيب، انا من جوايا طيب. انا ساره انا كنت بهتم برأي الناس بس دلوقتي الحمد لله لا، وعايزه اسمع تامر وعايزه اسلم على اختي هند، منوره الدنيا كلها ساره انت واختك هند طبعا. في مي عندها وجهه نظر بتقول ان مفيش شرير بيسمع حسام عصام، والله وجهه نظر صح، والله صح، فالاشرار ما لهمش مكان وسطينا ورب ما يكون لهم مكان ابدا. في كمان شيماء بتقول ربنا يعزك، ربنا يخليك يا رب، اشكرك جدا جدا، وبتقول لي مرسين انت اديتني لقب هانم، يا سلام هانم بس ست الهوانم. هاي حسام عامل ايه وحشتنا، مامي بتسلم عليك وقول وايه قلنا هنسهر معاك عشان بتفرحنا وبتقول لك وحشتها. وبينكي بنات بينكي بالتوأم بينونو على صوتك عايز اسمع محمد محي وشيرين، وانا محدش يقول لي كلمه واقتنع بيها، انا بسمع رايي بس اللي بعمل بيه اللي في دماغي، محدش يغير رايي غير مامي. وهنسمع عايزين كمان تامر عاشور واغنيه وحسام الاغنيه وجعت لي قلبي. انهي اغنيه؟ ما جبتش عيني توجع القلب لغايه دلوقتي، ده لسه سواء فضل شاكر او تامر عاشور دول بقى عندهم اغاني اللي توجع القلب جامد جامد جامد. طيب يلا بينا بقى هنبدا دلوقتي مع بعض نروح لمين؟ محمد محي بقى، نبدا الفقره التانية بتاعتنا، بس طبعا موضوعنا لسه مكمل وش وظهر. محمد محي البوم روح قلبي انتاج 1995، البوم فيه 10 اغاني المنوعين جدا جدا ما بين الشعراء والملحنين والموزعين، هنرجع نتكلم عنهم بالتفصيل، بس يلا نبدا على طول نسمع الالبوم، اسيبكم تستمتعوا بيه بنفس الترتيب. هنلعب دلوقتي الوش الاولاني في وش وظهر، وبعدين هنرجع نلعب الوش التاني. ابعتوا لي على صفحه الراديو 9090، ابعتوا لي كمان على رقم الواتساب 010 490 904. انتوا بتسمعوا مفيش نوم.

0: مفيش نوم مع حسام عصام على الراديو 90.90.
1: خطير الراجل ده برضه. شو خمس اغاني دوا، والله العظيم دوا، ولسه في خمسه كمان، يعني ده نص الالبوم بس، ده الوش لسه الظهر بقى. رجعنا مره تانية مكملين مفيش نوم على الراديو 90.90، هواها مصري، لسه موجود معاكم حسام عصام. مفيش فايده والله العظيم، ثلاثه ما في فايده، نزيد واحد ننقص واحد، مفيش فايده. كل اسبوع اقول هختم ثلاثه، هختم، لا ثلاثه بقى، ما هو مش معقول. اهي اهو، اتفضلوا اتفضلوا قدامي على الساعه كلكم، الساعه 2 ل 10 ولسه فاضل خمس اغاني ولسه ما رستونيش على حل. ربنا يا رب ما يقطع لكم عاده حبايب قلبي. طيب عندي رساله طويله جدا هقراها كلها، من دعاء، دعاء بعتالي من السعوديه، صح كده؟ اه، بيقول مساء الخير عليك يا ملك الاذاعه، ربنا يخليك العفو، بحييك على الاغاني ويسلم ذوقك، بس انا لاحظت حاجه، ما شاء الله انت بتقرا كل الرسائل وتقريبا بتلبي جميع الطلبات ما عدا انا، تيجي عندي وما تقراش رسائلي، ولو قريتها ما تجيبش الاغنيه اللي طلبتها، بس مش مشكله، انا ما اقدرش ازعل منك لان دايما عذراك، بس العتاب على قد المحبه، بسمعك من زمان وما كنتش ببعت، بس قلت اشارك ولما بقيت ابعت كاني ما بعتش. المهم انك اكتر من رائع، ربنا يحميك ويحفظك، وشكرا ليك ولكل اللي بيحبوك، ودايما في تقدم وبختار فضل شاكر، دي دعاء. طب دعاء انا راضي ذمتك، ادي الاغنيه، ادي الرساله اللي انت بعتها لي النهارده، خلاص انت بعتها 1:36 دقيقه، تمام؟ الساعه دلوقتي كام؟ كان لسه في خمس اغاني شغاله. طب ليه؟ يعني ممكن تكون في رساله في حلقه ما قريتش، واللي بتحصل مع ناس يعني، في ناس على فكره اللي دايما انا بأتهم ان انا عندي تحيز لفلان وفلان وفلان وفلان وبتاع، الناس دي ممكن يكونوا مثلا باعتين في الحلقه والله لا يقل عن 150 رساله، انا ممكن اكون قريت منهم مثلا 4 5، والناس دول عارفين نفسهم دلوقتي. فلو في مره بعتي انا ما شفتش، والله ما مقصود، يعني انت اهو بعتي، انا رجعت من الفصل قريت الرساله، ومش عشان الكلام اللي انت كاتباه، ولكن هي فعلا الرساله اللي فتحتها دلوقتي. فالمهم يعني ما تزعليش، يعني مش عارف اقول لك ايه، ما تزعليش. مروه مكارم بتقول كل اغاني الالبوم حلوه جدا، وفعلا في اغاني اول مره اسمعها النهارده، شكرا على كل حاجه بتعملها، ودايما متفوق على نفسك ومبدع، ربنا يخليك يا رب. سوما بتقول الصبر جميل، وقلبنا في الصيف، وقد ايه حلوه الحياه، كلها اغاني حلوه، اول البوم خطير، بحييك على اختيارك، ربنا يخليك يا رب، تسلمي. مروه عبد الحليم بتقول حلو قوي قوي اغنيه اهل الملامه، وكل الاغاني تحفه ورايقه قوي وفي حته تانية. تمام تمام تمام، المهم ان انتم مبسوطين. بفكركم طبعا ان احنا عندنا فوت ما بين اتنين اجمد من بعض، تامر عاشور وفضل شاكر، واحد فيهم هنسمع له ساعه كامله، هتختاروا مين؟ انا لغايه دلوقتي ما حطيتش اغاني، يعني بصوا فاضل، بص الساعه بقت كام، لغايه دلوقتي ما حطيتش اغاني، انت حرين. وحشني يا حس، معاك ابو رفايده من اسماعيليه، بقالي فتره غايب، بس عادي، المهم انك وحشني جدا، ومستني منك حلقه جامده النهارده، انا سهران معاك في مفيش نوم، وعايز اسمع حبيب قلبي يا نانو، اهداء لرفايده عشان بتحبها. حاضر، وهي الرسائل لناس وناس ولا ايه؟ لا اله الا الله، يفنى العبد ويبقى الله، والله

0: خلاص بقى خلاص والله ما ارد والله ما ارد. انا اسمي كنزي عايزه رامي صبري وطبعا هختار تامر عاشور هو اللي يكسب. دي كنزي هي اللي بعت منوره الدنيا كلها يا كنزي. عندي كمان سونيا بتقول بص بقى انا عايزه تامر عاشور بس لو جه فضل شاكر عايز اسمع اغنيه بياع القلوب والحب القديم. اكيد لو جه فضل شاكر اكيد الاغنيتين دول من اولوياتي يعني. عندي كمان شيماء بتقول تامر عاشور هختاره والاغاني كلها تحفه وربنا يبعد عنك الناس اللي قلت عليهم في موضوع النهارده. ربنا يبعدهم عن يبعدهم عننا كلنا يعني مش عننا بس والله ربنا يبعدهم عننا كلنا اللي هم عارفين الناس اللي هي بتبقى ماشيه تلعب في دماغ ده وتلعب في دماغ ده وتقول كلام عن ده وحش وتقول عارفين كلمه ربنا سبحانه وتعالى اللي هو الوسواس الخناس. هو ده بجد كده الوسواس. هو ماشي يوسوس ما بين الناس طول الوقت عايز طول الوقت يبقى هو اللي في الصوره وعايز يقلب ده على ده ومش عايز ده يحب ده ومش عايز ده يقرب من ده ومش عايز ده. ودول ربنا ان شاء الله بيديهم على قد نيتهم حتى لو في القريب كده هم في حته كويسه بس في بعد كده بقى بيبقوا في حته يستاهلوها حقيقه. مساء الفل والياسمين احلى صوت ربنا يخليك يا رب واجمل حضور ما شاء الله عليك. معاك احمد نزار عامل ايه؟ بصراحه انا ما تابعتش الحلقه من البدايه كان عندي شغل ولسه فاتح على اغاني محي الجميله. بمسي عليك وعلى زوجتي وتاج قلبي شيماء وابني اياد وعايز اقول لك زوجتي بتحب ايهاب توفيق من ايام ثانوي ونفسي تعمل فقره للمتزوجين عن حب وعايزين نقول للرجاله كلها خليكم رفقاء بنسائكم هم بجد مطحونون او مطحونين ومظلومين في الرومانسيه. بشكرك على اختيار الاغاني بختار فضل شاكر طبعا. يعني ايه اعمل فقره للمتزوجون عن حب؟ انا ماشي انا مبسوط بكلامك الحلو بس يعني ايه اعمل فقره للمتزوجون عن حب؟ يا سيدي سيبك من الفقرة سيبك من الفقرة. مش انت بتجوز عن حب؟ ربنا يا رب يهدي سرك ونمسك بقى ده نمسك بقى الاتش دي اف كده والخشب بتاعنا كله عشان في ايه برضو حاجات ممكن تودينا في حتة تانية ومنورين الدنيا كلها. تعالى كل زلابية. ايه ده؟ ده مين اللي عامل دي؟ ام شهاب. انا مش عارف ليه افتكرته في الاول مخ يعني مش هي بس يعني مرهقة شوية يعني هي حلوة بالنسبة لأول مرة يعني طالما ان انت عامله الزواج دي هي حلوه بالنسبه لاول مره بس هي مرهقه شويه او الاشكال هندسيه مختلفه. لا اله الا الله بس حلوه هي شكلها حلو والله. تسلم ايدك تسلم ايدك. وبتقول لي انا كل حلقه ببقى عايز اقول لك حقك علينا عشان عارفين انت بتتعب قد ايه طول الحلقه. ربنا يسعدك زي ما بتسعدنا. دي ام شهاب. والله يا ام شهاب ربنا عالم الواحد بيعمل ايه طول الحلقه سواء في مفيش نوم او في ساعتين جامدين. وعلى فكره انا دايما في ساعتين جامدين وفي مفيش نوم لو تاخدوا بالكم وانا خارج للناس اللي بتتفرج على الاستريمنج يعني وبيشوفوا الحلقه لايف صوت وصوره انا دايما وانا ماشي باخد معايا التابلت اللي انا بقرا منه الرسائل ده بتاع الراديو مش بتاعي على فكره. يعني في ناس فاكره ان هو بتاعي بروح بيه لا ده بتاع الراديو يعني لازم اسيبه هنا. باخد بقى التابلت ده اقعد بره نص ساعه اقعد اعتذر هنا واعتذر هنا واصالح ده وحايل ده واقول معلش والله طول الوقت بعمل كده. بس انا لو قعدت 10 ساعات الحلقه عمري ما هقدر اكفي الرسائل كلها وعمركم ما هتقدروا تعرفوا اللي انا فيه ده شكله بيبقى عامل ازاي غير لو انتوا قاعدين جنبي وشايفين الرسائل شكلها عامل ازاي. يعني يا ريت كانت حاجه بتبقى ظاهره قدام الناس كلها لكن للاسف الشديد ان انا بس اللي بشوفها. بس والله ربنا عالم الواحد بيعمل اقصى ما في وسعه يعني. تامر عاشور حس وانت اشطر مذيع وشكرا على جنات. دي اميره بشرى ربنا يخليك يا اميره. عندي كمان هنختار تامر عاشور ودول نقول لهم اللهم اجعل نحورهم اجعلهم اجعلهم في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم ربنا يحفظنا منهم. ده رقم اخره 37 بدور على الاسم. رانيا منوره الدنيا بتقولي بمسي مساء الفل. السلام عليكم صباح الخير منور الدنيا كلها بسمعك في صمت بس عايزه تامر عاشور ده رقم اخره 66 ماشي يا 66 هنشوف. طيب نكمل البوم محي. كان عندي امل النهارده اختم الساعه 3 بس مفيش فايده هنختم 3:30 برضه مفيش فايده. نكمل الالبوم بتاع محمد محي البوم روح قلبي انتاج 1995 البوم عدى عليه 31 سنه سمعنا منه 5 اغاني وهنسمع 5 اغاني تانيين اجمد واجمل من اللي قبلهم حاجه رهيبه انا عمري ما تمنيت. يلا ابعتوا لي على صفحه الراديو 9090 ابعتوا لي كمان على رقم الواتساب 010-400-9094 راجعين ومكملين مفيش نوم على الراديو 9090 هواها مصري.
1: انا عمري ما اتمنى.

الأغنية دي الأغنية دي لايقة على الناس اللي هم يعني طول الوقت مهما بعمل ما فيش أنا زعلان أنا زعلان أنا زعلان أنا زعلان, أنا زعلان.

0: على الراديو 90 90. ما فيش نوم كل يوم جمعة بين الساعة 12 ولغاية لما بتفرجوا عني، يعني 2 3 3 ونص، يعني في الحتة دي أو لغاية ما تستقر على رأيي. بمعنى صح، المهم اتكلمنا مع بعض النهاردة في موضوع ويمكن ما قفلناش كلام فيه، ولكن الوقت ده برضو كالعادة جري بسرعة. يعني احنا بقالنا 2 ساعة وربع، مفروض كنا نبدأ التورنيدو بقالنا شوية حلوين. بس المهم لعبنا طبعا مع بعض النهاردة في وش وظهر ألبوم محمد محي، ألبوم روح قلبي اللي كان إنتاج 1995. عايز أقول لكم على مستوى الكلمات، ففي عندنا طبعا أكتر من شاعر كانوا موجودين جوه الألبوم، أغلبهم أغلب الأغاني كانت لعنتر هلال، ولكن كمان مصطفى كامل كان عامل أغنية أهل الملامة، أحمد فؤاد نجم كان عامل أغنية الصبر جميل، ومرسي السيد كان عامل أغنية نداء أو اللي أنت بتحبيه. أما الألحان فكان عندنا عصام كاريكا، محمود طلعت، وفاء حسين، عمرو محمود، محمد محي عامل أكتر من أغنية زي حلوة الحياة وزي عمري ما تمنيت وزي أغنية أنتي. وبالنسبة للمطربة اللي كانت بتغني مع محمد محي أغنية قلبي عليك عشان تسألت عليها كذا مرة، هي داليا. داليا كان ليها برضو مجموعة أغاني كده زمان، هي اللي كانت مغنية معاه الأغاني دي أو الأغنية دي عفوا. 10 أغاني في الألبوم ده، ألبوم روح قلبي لمحمد محي، من أجمل وأعظم الأغاني اللي عملها محمد محي في تاريخه. يا رب يكون الألبوم عجبكم النهاردة وإحنا سمعنا الألبوم بالكامل. طيب هتستحملوني دلوقتي شوية صغيرين عشان هقول رسائل كتير جت، عشان إحنا خلاص هنرجع اللينك اللي جاي أقول لكم يا تنتن يا تنتن يا تامر عاشور يا فضل شاكر. طيب الاول شيماء بشكرك جدا، بتقولي تسلم تسلم على شريط محي، اختيار حلو قوي، ربنا يخليك يا رب. اميره بتقول عاشور عاشور عاشور عاشور، وبحييك على اختيار الالبوم، ربنا يخليكي. في كمان الله على الروقان، رجعتنا للايام اللي مش عارفين ننساها ولا عارفين نلاقي زيها، صباحك ورد. وده صلاح من اسماعيليه، وبيقول تسلم على ذوقك وانا حبيت الراديو عشان شويه الروقان دول، حبيبي ربنا يخليك يا رب، بشكرك جدا جدا. كمان يوسف مجدي بيقول يا رب تكون بخير، معلش جيت متاخر النهارده وفضل شاكر يحس. ماشي ماشي، جاي متاخر يعني، جاي يعني اعمل لك يعني اجي لك اجي لك ايه بعد كده يعني في 2 ساعة وبقول ماشي، لكن يعني ايه يعني
1: ليه البي ورا ايه بالليل،
0: وراك ايه يعني، وراك ايه فجاي متاخر؟ مش معقول يا جو، مش كل مره اتخانق معاك قدام الناس كده. طيب مي عصام بتقول انا مبسوطه جدا جدا جدا بالالبوم بتاع محمد محي، وكبعت لي رساله حلوه جدا، بشكرك جدا عليها. هجر سعيد بتقول عاشور ان شاء الله. كمان عندي بدور على الاسم بس، هلا صلاح، صباح الجمال عليك، متاخره شويه، محمد محي تحفه، زعلانه قوي النهارده انا اتاخرت، معلش. احنا بنشكرك والله، بتتعب معانا جامد، ربنا يكرمك ويخليك لينا، وبختار تامر عاشور، ربنا يخليكي. وفاء طبعا دايما سبورت سبورت سبورت قوي جدا، ميرسي على الدعوات وعلى التهوينات وعلى كل الحاجات الحلوة. كمان عندي نهى حمدي منورة الدنيا كلها، تقول بعشق محي وبحب أغنية انت بتحب الزعل دي، تحفة وبجد بتخلي الواحد يسرح في حاجات حلوة ويحب الحياة أكتر، وبجد أحلى ذوق بختاره، وبتنسينا الدنيا وتخلي الواحد في مود تاني، بحسه معاك دايما كل يوم جمعة. بس على كل الكلام الحلو اللي انت كبانوها، ربنا يخليك يا رب، اشكرك جدا جدا جدا. كمان عندي الأستاذة فوزدوقة بتقول يا مزاجك يا حسام في الأغاني، مساء الجمال، وعايزة أغاني لكاظم الساهر في وش وظهر، تورنيدو، أي حاجة. والله عايزين نجيب ألبوم لكاظم الساهر، صحيح ليه ما بنعملش كده، عمرنا ما جبنا ألبوم لكاظم. حاضر حاضر. وبتقول يا سلام لو أغنية راحت عليك روعة، والتورنيدو تامر عاشور، وأغنية الفضل كمان معاك فوزدوقة بوبا فاكرني، يعني بشبه على الاسم بصراحة، مش عايز أكذب يعني. في كمان عندي محمد محي خطير، أنا عارفة إن في أغاني كتير وأول مرة أسمعها بس حلوة جدا، تسلم ذوقك. دي منى يوسف، والنبي ما تتعصب، إحنا عايزينك. أنا مش بتعصب والله يا منى، بس يعني عارفة لما تبقي عاملة كل حاجة ممكن تتعمل، كل الألعاب، وبعدين تلاقي حد يقولك أنا زعلان برضو، طب وبعدين يعني طب أعمل إيه تاني، يعني إيه اللي ممكن يتعمل تاني أكتر من كده؟ ممكن حاجة لجورج وسوف، حلف الأمر، أو أي حاجة نفسي أسمعه بجد، أي حاجة منك حلوة يا ريت تشغل حاجة لجورج. دي فيروز، يعني هحاول يا فيروز، بس يعني هحاول. حاضر. عاشور عاشور عاشور يسلم ذوقك، ألبوم محي في حتة تانية. دي أم شهاب، ربنا يخليك يا أم شهاب، بشكرك جدا. كمان عندي أميرة بشرى بتقولي تامر عاشور. سوما إسلام عجبها جدا كل الأغاني اللي لعبناها، ربنا يخليك يا رب. وبتقولي والله ما فيش حد زيك، محترم دايما وكاريزما وأخ لينا كلنا وبنعزك ونحب الوقت والحلقات معاك، عمرك ما زعلت حد، وأنا واحدة من الناس اللي بعتلي بعد كده بعد الحلقة واعتذرتلي. شفت؟ أه والله، أه والله بقعد أعتذر بعد الحلقة. يعني الواحد بيقعد الحلقة يقعد بقى يشرب حاجة بتاع، أنا بقعد أعتذر، شوف كل اللي عملته ده بقعد أعتذر في الآخر. المهم تقول الله يعينك ويقويك على كم المسجات والأغاني وضغطة الحلقة، وده موضوع ربنا يقويك عليه بجد. بشكرك يا سومة، سامع على كلامك الحلو. كمان عندي الأستاذة يمنى، ربنا يخليك يا يمنى، بشكرك جدا جدا جدا على ذوقك. كمان هند حمدي، ألف ألف شكر ليكي، ميرسي على الصورة الحلوة. تقول لي عامل مجهود كبير وبتحاول تقرا كل الرسائل فعلا، وعادي أنا ببعت الأسبوع اللي فات رسائل ما اتقرتش، وعادي مفيش أي مشكلة، أهم حاجة إننا بنسمع البرنامج ده بالدنيا. وحصل احنا فعلا بنتفرج على الستريمينج دايما، ربنا يخليك يا رب، منور الدنيا. في كمان خليها الأربعة حس، دي أم روجي. حاضر حاضر، لا عيني هبلغه. حاضر. احمد عبد النظير بيقول لي تامر عاشور طبعا، وبسلم على عم ربيع واحمد ربيع وعم مصطفى. طيب ولسه في برضو رسائل كتير انا ما لحقتش اقراها، بس هسيبكم دلوقتي مع اغنيه نفصل ما بين محمد محي وتامر عاشور او فضل شاكر. ليه؟ لان انا مستني خلال الدقائق اللي جايه اللي هي بالظبط 4 دقائق وثلث اللي هي مده الاغنيه اللي هتتلعب دلوقتي، فوت فوت فوت فوت، تصويت تصويت تصويت تصويت قوي جدا على صفحه الراديو 9090 على رقم الواتساب 010 490 904. خلاص احنا رايحين دلوقتي للفقره الثالثه، الحلقه جريت معانا بسرعه جدا زي ما قلت لكم. تامر عاشور ولا فضل شاكر، فضل شاكر ولا تامر عاشور، انتوا اللي هتختاروا. بسرعه جدا ابعتولي عشان نلحق نظبط الاغاني ونبدا على طول التورنيدو بتاعنا ومفيش نوم.

0: مفيش نوم مع حسام عصام على الراديو 90.90.
1: حبايبي الحلوين في كل مكان، وصلنا للحظة الحاسمة اللي بنقعد نتخانق عليها طول الساعتين ونص. نوم مفيش نوم على الراديو 90.90، رجعنا من جديد لسه معاكم حسام عصام. وخلاص وصلنا بقى دلوقتي للفقرة اللي بنبقى قاعدين كلنا مستنينها بما فيها أنا شخصيا، لأن أنا عايز أقول لكم لعب التورنيدو ده على الهوا بالنسبة لي متعة. يعني أنا بالنسبة لي إن أنا أقعد ألعب كده أنا والميكسر والمزيكا دي تعادل، عارفين الناس يقولك أنا حاجز كورة ونازل ألعب، أنا دي بالنسبة لي حاجز الكورة بتاعي والله، أو البلاي ستيشن بتاعي، إن أنا أقعد كده إيه أنا والميكسر نلعب ونشتغل ونطلع مزيكا حلوة ونطلع أغاني حلوة، وأحس وأشوف كل ده في رسائلكم وفي تعليقاتكم الحلوة اللي بتبقى موجودة لغاية آخر دقيقة. كل طبعا دي دباجة لطيفة جدا ان انا اقولها في الاول، ولكن هنقول دلوقتي مين اللي كسب. المهم في مدام سمر الفيل بتقول مساء النور والهنا والسرور، حلقة مميزة كالعادة والالبوم روعة، وبختار تامر عاشور انا وامنولة بنتي مثلي عليها كتير جدا. تامر عاشور احس دي اميرة بشرة، تامر عاشور يحس دي سوما اسلام. في كمان يا ريت المرة الجاية يبقى في البوم لكاظم الساهر والبوم محي، حلو جدا جدا. دي مدام امل من اسكندرية منورة الدنيا كلها، بتقول تسلم على كل اختياراتك للاغاني. اللي كانت بتغير رأيي هي والدتي الله يرحمها، لكن دلوقتي اللي في دماغي بعمله. ربنا يا رب يرحمها ويحسن اليها. مروه عبد الحليم بشكرك جدا جدا، بتقولي فضل شاكر وربنا يزود محبينك بالملايين وربنا يرضيك زي ما بترضينا. وجميله كل اغاني محمد محي. طيب بسرعه بسرعه بسرعه، فضل شاكر دي فيروز. عندي كمان وفاء بتقول احلى بهاء سلطان ويسلم ذوقك، وتاني بقول معاش ولا كان اللي زعلك، ربنا يخليك يا رب. تسلميلي ربنا يبارك لك يا رب. دي سونيا بشكرك يا سونيا، وبتقول لي تامر عاشور حاضر. في كمان غاده بتقول الجمال عدى الكلام، وبص الاسبوع اللي جاي بقى باذن الله هات البوم لإيهاب توفيق، البوم حبيب القلب جامد جدا وكل الاغاني بتاعته تحفه. حاضر عيني الاثنين. الاغنيه دي تمشي على البرنامج منك للمستمعين، انا فعلا كذا مره لعبت الاغنيه دي وقلت ان هي اهداء للمستمعين، اللي هي اغنيه ده حب ولا دي نودي هي اللي بعتها. طيب فضل شاكر فيروز. في كمان شيماء بتقول تامر عاشور النبي يكتر في النكد. حاضر لا حاضر. يمنى بشكرك جدا جدا يا يمنى على مشاركتك طول الحلقه والله. بسرعه جدا معلش هقول بس اخر رسائل. مي عصام طول الوقت معاك بيعدي هوا، لارا متعصبه وعايزاك تزعق للناس اللي مزعلاك. لا ما هو يا لارا ما ينفعش ازعق، ما ينفعش عادي، حد بيتصل على الواتساب عادي، تحصل في احسن البرامج يا جماعه اخواننا والله العظيم. ومن الشخص اللي بيعمل كده ده هو نفس الشخص اللي بيعمل كده كل مره، يعني كل مره حبيت المهدئ يا محمد. طيب في عندي حبيبي حسام مساء الفل، معاك مينا. مش عارف ليه كل ما بسمع صوتك بحس ان انت صوتك زيي كده. طب ده شيء يشرفني يا مينا، يا نهار ابيض، يعني انا طول يبقى صوتي زي صوتك. تامر عاشور يا حسحيسو دي عائشه. طيب ولسه الرسائل كتير، ولو هنقعد نقراها هناخد لسه وقت من وقت التورنيدو، ولكن خلاص جاءت اللحظه الحاسمه. النهارده الاختيار كان صعب، المهم ان انا ايه طول الحلقه انتوا بتفكروا في حته وانا بفكر في حته تانية خالص. بقول لما انتوا حيرانين النهارده ما بين تامر عاشور وفضل شاكر، امال هتعملوا ايه الاسبوع اللي جاي؟ انا الاسبوع اللي جاي حاطط اتنين في التورنيدو، مش قادر اقول لكم بقى. هتعرفوا ان النهارده كان تهريج والله تهريج، تبسطوا اول اسبوع اللي جاي ان شاء الله وولينا عمر. المهم منذ الدقيقه الاولى واحنا عمالين نقول ان الاثنين نجوم كبار جدا جدا، تامر عاشور وفضل شاكر، فضل شاكر وتامر عاشور، نجوم باحساسهم في غنى الكلمه، فبالتالي الاختيار ما بينهم كان صعب. وزي ما انتم شايفين الرسائل كده واحده واحده واحده واحده واحده واحده، ولكن لما نيجي نجمع الاصوات، لما نيجي نشوف مين اللي ممكن يكون كسب النهارده، فهنلاقي ان تقريبا بنسبه 70% الاصوات النهارده راحت ل تامر عاشور. هو هيكون نجم التورنيدو النهارده. هنسمع دلوقتي ساعة كاملة من أغاني تامر عاشور، قديم وجديد، فريحي وحزاني، وأنا عارف إن أنا مش هكتر كتير قوي في فريحي عشان عارف أنتوا عايزين توصلوا لإيه، فما تقلقوش. المهم من دلوقتي لغاية الساعة 3:30 إحنا قاعدين بنسمع أغاني، قاعدين بنسمع الأغاني كلها كأنها ميكس واحد، كل ده بيتعمل لايف من جوه استوديو 90.90 واستوديو طبعًا مفيش نوم. هنرجع بعد ساعة ومكملين حلقتنا، أو بمعنى أصح عشان نختم حلقتنا النهارده من مفيش نوم. المهم إن كل الأغاني اللي انتوا عايزين تسمعوها. لتامر عاشور ابدأوا على طول ابعتوها لي على رقم الواتساب 010-490-904. راجعين ومكملين مفيش نوم ونبدأ التورنيه.